0: استشهد مواطنان أحدهما متأثر بجروحه التي أصيب بها قبل عدة أيام إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين داخل مدرسة بن سينا غرب مدينة غزة. كما أفاد مراسلنا باستشهاد شاب بنيران قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع في إطار استمرار الاستهدافات العسكرية المتفرقة في مناطق مختلفة من غزة. إلى ذلك توغلت آليات جيش الاحتلال بمواصي رفح جنوب قطاع غزة. شيعت جماهير غفيرة في خان يونس جنوب قطاع غزة جثمان الشهيد كمال النجار الذي ارتقى بقصف من مسيرة إسرائيلية.
1: كأن هذا الشعب سيقف سدا منيعا ضد كل محاولات التصفية ومحاولات التهجير، كل الأساليب البطش التي يستخدمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الشعب الأعزل الذي لا يملك إلا الإرادة الفولاذية القوية التي يواجه بها هذا العدو الغاشم. سنتمسك في هذه الأرض وسنصمد على هذه الأرض إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها، وإلى أن ننتزع حقوقنا الشرعية من براثن عدونا الصهيوني ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
0: شيع أهالي قرية صرفة غرب محافظة سلفيت جثمان الشهيد مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال.
2: في بلدة صرفة غرب محافظة سلفيت لم يعد اقتحام قوات الاحتلال حدثا استثنائيا، بل واقعا يتكرر بصورة شبه يومية، مخلفا وراءه مزيدا من الخوف والقلق بين المواطنين. ففجر اليوم استيقظ أهالي البلدة على اقتحام جديد انتهى باستشهاد الشاب مصطفى الخطيب في حادثة أعادت إلى الواجهة حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون تحت وطأة الإجراءات العسكرية المتواصلة.
3: في بلدة صرطة في اغتيال أحد المواطنين أو تصفية أحد المواطنين في بلدة صرطة اللي هو مصطفى الخطيب، يعني هذا إنسان قتل بدم بارد، لا له في أي قضايا تتعلق بأي نشاطات، ورجل يعني مزارع ورجل عملي يوميا غير متزوج ورجل بسيط جدا، وكل المواطنين في صرطة يتحدثون عنه يعني ببساطته وبعفويته. هذا المواطن تم دخول عليه من قبل جيش الاحتلال على بيته، وتم بردة فعل معينة. ما هي الآلية اللي تم تصفيته فيها لحد الآن؟ يعني بنسأل المواطنين، لا معرفة لنا كيف تم تصفيته بدم بارد بهذه الطريقة.
4: أول شيء أجوا على البيت، طبعا احنا حكينا انه دخلوا البلد وكل بيوت البلد، يعني كل فترة بدخلوا على البيوت بأخذ الشباب. دخلوا على البيت خلعوا الباب عليه، وكان طبعا في غرفة النوم، يعني هو استشهد في غرفة النوم كانت الجثة، فضربوا عليه رصاص واستشهد يعني مباشرة، ما في مقتل، يعني ضربوه في مقتل.
2: وتشهد صرطة منذ فترة طويلة اقتحامات ومداهمات متكررة ترافقها حالة من التوتر الدائم بين الأهالي الذين يجدون أنفسهم في مواجهة واقع يزداد صعوبة مع استمرار التضييقات والقيود المفروضة على حركتهم وحياتهم اليومية. ولا تقتصر آثار هذه الإجراءات على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتطال مختلف تفاصيل الحياة في البلدة وسط مخاوف متزايدة من استمرار الانتهاكات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.
3: وعلى الجهات المسؤولة وعلى كل وسائل المؤسسات الدولية متابعة هذا الملف ومتابعة والتحقيق في هذا الملف، آلية اغتياله واستشهاده بهذه الطريقة بدم بارد من قبل جيش الاحتلال.
2: صرطة كغيرها من بلدات محافظة سلفيت تعيش واقعا ميدانيا متوترا، حيث يدفع السكان أثمانا متواصلة من أمنهم واستقرارهم في ظل تصاعد الأحداث واستمرار الاقتحامات التي باتت جزءا من المشهد اليومي في البلدة. في ظل الاستهدافات والاقتحامات التي تشهدها قرية صرطة يبقى استشهاد الشاب مصطفى الخطيب، حلقة جديدة من المعاناة التي تعيشها القرية في الآونة الأخيرة. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت.
0: أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع رئيسة فنزويلا ديلسي رودر فيند معربا عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس، وأسفرا عن وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى وكما ألحق ضررا مادية جسيمة في المرافق والمباني السكنية. وأكد سيادته تضامن دولة فلسطين وشعبها مع فنزويلا الصديقة في هذه المحنة، مجددا تأكيده على أصدق مشاعر التعاطف والمواساة لعائلات الضحايا والمصابين وللشعب الفنزويلي الصديق، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين، وأن تنجح فرق الإنقاذ والطوارئ في أداء مهامها، وأن تنعم فنزويلا وشعبها بالأمن والاستقرار وتتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وأعرب سيادته عن أسفه بأن الظروف التي يفرضها الاحتلال على دولة فلسطين لا تتيح لها إرسال فرق الدفاع المدني. هذا وكان قتل 164 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 971 جراء الزلزالين ضربا فنزويلا حسب ما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين ب7.20 و7.15 على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجل عالميا منذ بداية العام الجاري. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، ناقشت خلاله آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والداخلي للحركة. واستعرضت اللجنة المركزية خلال اجتماعها التطورات السياسية الراهنة، مؤكدة مواقف الحركة الثابتة في مواجهة التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية وحماية المشروع الوطني. كما ناقش الحضور آليات تعزيز البناء التنظيمي وتطوير الأداء الفتحوي في المرحلة المقبلة بما يضمن تلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن استيلاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي على 464 درما من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله تحت مسمى أراضي دولة يمثل تصعيدا خطيرا في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني، ويؤكد أن سياسة الاستيلاء على الأراضي ليست سوى أداة لفرض الوقائع الاستعمارية واستكمال مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف في بيان له أن هذا القرار ينسجم مع التصريحات العنصرية التي أطلقها نفتالي بنت، والتي ادعى فيها أن المناطق المصنفة جيم جزء من دولة إسرائيل، وأنه لا مكان لدولة فلسطينية، وأن الفلسطينيين لا يستحقون سوى حكم ذاتي محدود في مناطق ألف وباء، مؤكدا أن هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتشكل اعترافا صريحا بمشروع الضم وإنكارا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي بيانا مشتركا أدان بشدة تصاعد وتيرة الإجراءات الاستيطانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج في أراضي دولة فلسطين، معتبرا إياها جرائم حرب وتطهيرا عرقيا.
5: بيان مشترك صدرته ثلاث من كبريات المنظمات الإقليمية في العالم، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، تدين وبشدة تصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الممنهجة في أراضي دولة فلسطين، واصفة إياها بجريمة الحرب والتطهير العرقي.
6: تهدف إسرائيل من خلال هذا الاستيطان إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبه. يأتي هذا البيان ليذكر المجتمع الدولي، يذكر المنظمات الثلاث أصلا بأنه عليها واجبات، على المجتمع الدولي واجبات وقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. جريمة الضم، جريمة الاستيطان، هي بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب
5: البيان العربي الإسلامي الإفريقي المشترك اعتبر إجراءات الاحتلال انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي، هادفا لتغيير الوقائع الديمغرافية والجيوسياسية على الأرض، مقوضا عمل المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية التي تعد الأونروا أهمها.
6: يجب وقف تقويض المنظمات الدولية في فلسطين لأنها تقوم بدور دولي وبدور إنساني، ولكن نحن دائما نقول في جامعة الدول العربية من مندوبية فلسطين من دولة فلسطين، نقول دائما أن هذه البيانات بحاجة لترجمة على الأرض. نحن بحاجة لهذه المنظمات الثلاثة التي تشكل عدد الدول القائمة فيها ما يربو على 100 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. هذه الدول 100 قوة دولية كبيرة، علينا أن نرى، يجب أن نرى ونريد أن نرى ونطالب بأن تكون هذه الخطوات عملية تقوم بها الدول نفسها قبل أن تطالب المجتمع الدولي بذلك.
5: حرص البيان على أن يضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته لتفعيل المحاسبة الغائبة لمواجهة التعديات الإسرائيلية بما فيها قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية التي يسعى الاحتلال من ورائها لإحداث انهيار كامل لمؤسسات الدولة.
7: تأكيدا على التضامن الدولي شعبيا ورسميا مع شعبنا الفلسطيني ومع قضيتنا الفلسطينية ومع السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهة هذه القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة المتتالية والمتراكمة التي استمرت لأكثر من عام ونصف وتجاوز أرقامها ومجموعها أكثر من 6 مليار دولار. المطلوب تحويل القرارات والإدانات الورقية إلى خطوات على الأرض عملية لها علاقة بحصار هذا الكيان ودولة الكيان التي تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية.
5: ما تمادت إسرائيل في غيها إلا لغياب المحاسبة عنها ما جعلها فوق القانون. هنا يدق ناقوس الخطر كي لا يغفل العالم عن نوايا إسرائيل المبيتة كقاطع طريق أمام قيام دولة فلسطينية. من القاهرة سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
0: كشفت صحيفة هارتس العبرية عن سياسة تكامل الأدوار والاندماج البنيوي بين اعتداءات المستوطنين وإجراءات جيش الاحتلال.
8: نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والعمل على إرهاب المواطنين وتهجيرهم بالقوة هي السياسة العلنية التي يمارسها غلاة المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال والمستوى السياسي، وذلك ضمن تقاسم واضح في الأدوار. حالة احتواء وتبن كامل للجماعات الإرهابية الاستيطانية كشبيبة التلال، وهو ما يشجعها على التمادي أكثر في جرائمها ضد المواطنين والزيادة في بناء البؤر الاستيطانية لشعورها بالحماية والإسناد الإسرائيلي الرسمي والإفلات من العقاب، وهو ما كشفت عنه صحيفة هارتس العبرية.
9: هي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في إطار محاولة تشطب حقوق والثوابت الفلسطينية، سواء حق العودة للاجئين أو عدم إقامة دولة فلسطينية أو حق تخيير المصير وإنهاء الاحتلال. هي منظومة متكاملة بدعم من حكومة الاحتلال وحماية من جيش الاحتلال وإعطاء الضوء الأكثر للمستوطنين والمستعمرين للاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك هي محاولات لتثبيت الوقائع على الأرض الاحتلالية التي يعتقدوا أنها ستعود دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
8: إرهاب المستوطنين المنظم المدعوم من حكومة الاحتلال يشمل حرق المركبات وإطلاق النار والضرب بالعصي لتفريغ الأرض من سكانها قصرا وهدم ما تبقى من منازلهم بذريعة البناء غير القانوني. هذا التواطؤ المؤسسي لا يكتفي بشرعنة نتائج عنف المستوطنين وتأهيل بؤرهم كاستيطان دائم، بل يحول عمليات الهدم والتهجير القصري إلى آلية تطهير عرقية ممنهجة ومستمرة لطمس الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة
10: فطي جيم. هذه حكومة احتلال متكاملة وهي المسؤولة بالدرجة الأساسية عن كل ما نتعرض إليه من انتهاكات. الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو ومساندي سموتريش وابن كفير يقومون بتوفير الغطاء الكامل سواء المالي أو القانوني أو اللوجستي، وأيضا توجيهاتهم للجيش بمساندة هذه الميليشيا التي ترتكب جرائم بحق شعبنا الفلسطيني. ما يقومون به سواء فيما يتعلق تجاوز الحماية إلى المشاركة في عملية الاعتداءات والانتهاكات كما حصل قبل أيام في حوارة.
8: هذا وتعاني التجمعات البدوية كتجمع مخماس والخان الأحمر شمال شرق القدس المحتلة وغيرها من محاولات الاحتلال المستمرة والمستوطنين لتهجيرهم من أرضهم، حيث هدمت عدة مبان في تجمع مخماس، هذا إضافة إلى مضايقات المستوطنين المتواصلة بحقهم من البؤر الاستيطانية المحيطة، هذا عدا عن تعرض أهالي التجمع للتنكيل الوحشي من قبل الاحتلال ومستوطنيه بشكل مستمر. سياسة تكاملية للأدوار تتبعها حكومة الاحتلال والمستوطنين، والهدف الرئيسي منها الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني من أجل إفراغ الأرض من سكانها الأصليين. من مدينة رام الله، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: إلى ذلك يعيش المواطنون في قرية دير الحطب أوضاعا مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال ومستوطنيه الذين يسعون إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة على الأراضي هناك.
11: تواجه بلدة دير الحطب شرق نابلس تحديات كبيرة مع استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أراضي القرية التي تتعرض أراضيها لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يسعون إلى مصادرة الأرض عبر وضع منازل استيطانية جديدة.
12: المنطقة أصبحت يوميا هناك استمرار معاناة من قبل الاحتلال المستوطنين اللي بيحتموا في الجيش الاحتلال المستوطنين، وآخرها كان وجود الكرفان كما تحدثنا عنه، وأصبح هناك أيضا امتداد على المناطق الشمالية بينه وبين قرية عزموت. هاي المنطقة كلها أصبحت ما عدا المنطقة الغربية المؤدية لنابلس فقط، ولا جميع المنطقة أو حوالي القرية قرية سالم وعزمود الحطب هناك انتهاكات واضحة ووجود مستوطنين رعاة حول هذه المنطقة.
11: وكانت نصف أراضي البلدة قد صودرت أراضيها بقرار احتلالي يستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني على الجبال والتلال للسيطرة عليها.
13: كل يوم بدأ يكونه، كل يوم إذا كل واحد بده يصل أرضه بدهم يضايقوهم. إذا في كرفانات جديدة حطوها عند رأس الطابور، في شق طرق جديدة في مناطق شرقية البلد بضايقونه عند مدرسة البنات، في كل المناطق حوالي البلد من الشرقية والشمالية بضايقونه كثير كل يوم يعني باستمرار. إذا في حدا بده يروح يطل على أرضه بيجوا بطروم ممنوحان مناطق سي، أنت بدك تبعد عن أراضيك.
14: والله هي الانتهاكات على كل الضفة الغربية مش بس على دير الحطب، وبالأخص في هاي الأيام اللي هي المياه، يعني بكوا يعطونا 40 كوب نحن بناخذ هسه فضلة المستوطنين، يعني تصل بلدنا وسالم عزموت كل بلد كل حصة 15 كوب هاي المياه. ما ذاك المزارعين والتبعين الأغنام ما حول البلد، بس داخل البلد ممنوع خارج البلد.
11: حياة المواطنين في القرى والبلدات الفلسطينية بادت مهددة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يسعون إلى إقامة بؤر استيطانية على حساب أراضي المواطنين في شتى المحافظات الفلسطينية. ألحت هذه الأراضي هدفا للمستوطنين بعد أن أقاموا منزلا استيطانيا فوقها، وذلك بهدف منع المواطن والمزارع الفلسطيني على حد سواء من الوصول إليها، رغم أن المواطنين يسعون للحفاظ عليها رغم إجراءات الاحتلال. من بلدة دير الحطب، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
0: تعيش قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية واقعا صعبا في ظل ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وتجديدات جيش الاحتلال الهادفة لتهجير أبناء شعبنا.
15: تعيش قرية عين البيضاء في الأغوار الشمالية واقعا صعبا في ظل مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم بحق الأهالي والمزارعين، وسط تصاعد الانتهاكات التي تستهدف الأرض والإنسان وتفرض مزيدا من التحديات على سكان القرية.
16: واقع الأغوار وبشكل خاص عين البيضاء أصبح واقع مرير كباقي القرى في الأغوار الشمالية بسبب هيمنة الاحتلال، تطرف المستوطنين، وتصاعد في الفترة الأخيرة وعلى وتيرة عالية انتهاكاتهم للمواطنين والأرض والإنسان والمياه والحيوان.
15: وعلى مدار سنوات كانت الرقعة الزراعية في عين البيضاء تمتد وتتوسع حتى الحدود الشرقية للأغوار، إلا أنها شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعد سيطرة المستوطنين على ينابيع المياه ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
16: يعني الانتهاكات في عين البيضاء تحديدا ابتداء من النهاية، هي تركيب البوابة على منطقة عين البيضاء وإغلاقها في بعض الأوقات في بعض المشادات مع القطعان المستوطنين. الانتهاكات تمثل أيضا بدخول المستوطنين إلى القرية بشكل متكرر وعربادتهم على المواطنين. الانتهاكات تتمثل بالسيطرة على المياه في منطقة الدير والساكوت.
15: ومن أجل البقاء والصمود يؤكد الأهالي أن دعم القطاع الزراعي وتوفير الحماية يشكلان ركيزة أساسية.

0: أساسية للحفاظ على الوجود الفلسطيني في الأغوار الشمالية في مواجهة سياسات التضييق والاستيطان.
1: تتعرض القرى في الأغوار الشمالية إلى أبشع السياسات العنصرية المدعومة من حكومة الاحتلال والهادفة إلى تهجير كافة العائلات وضم الأغوار. من قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: أزالت سلطات الاحتلال المظلة التاريخية في صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل تمهيدا للبدء بتنفيذ مشروع سقف الصحن الكامل.
3: في خطوة تهويدية خطيرة تستهدف الهوية الإسلامية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف، أقدمت قوات الاحتلال على إزالة المظلة الموجودة في صحن الحرم تمهيدا لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى سقف الصحن بالكامل وتغيير معالم المسجد التاريخية.
4: آخر هذه الاعتداءات بقرار من سلطات الاحتلال بإزالة المظلة الموجودة في منطقة صحن الحرم الإبراهيمي الشريف المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي، وطبعا سقف هذا الصحن، وهذا يعتبر تدخل في صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتغييرا لمعالم الحرم الإبراهيمي سواء كانت تاريخية أو الأثرية، بحيث أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحرم الإبراهيمي هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهذا يعتبر تدخل في صلاحية وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف أصدرت بيان استنكرت ما يجري في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف واعتبرت ذلك تدخلا سافرا بحق الحرم الإبراهيمي الذي هو عنوان مدينة الخليل.
3: هذا الانتهاك أثار موجة عارمة من الاستنكار والرفض، حيث أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بيانا عاجلا حذرت فيه من خطورة هذا الاعتداء الذي يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تحويل المسجد الإسلامي إلى كنيسة يهودي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي دور العبادة والأماكن الأثرية.
5: هذا بدء بالإجراءات الاحتلالية الإجرامية بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي رغم قرار منظمة اليونسكو بعدم تغيير أي معالم داخل الحرم لأنها تؤثر على البعد التاريخي والتراثي، ورغم قرار اليونسكو بأن هذا الإجراء لا يتم إلا من خلال الجانب الفلسطيني، كون الجانب الفلسطيني هو كل ما يتعلق بلائحة التراث العالمي هي مسجلة باسم الفلسطينيين في اليونسكو، وبالتالي يعني هذا إجراء خطير، هذا إجراء إجرامي جديد من جانب واحد. منذ أمس بدأوا بهذه الإجراءات كما فعلوا بموضوع المصعد، وكما فعلوا بالباب الشرقي، وكما فعلوا بتغيير معظم المعطيات التاريخية داخل الحرم الإبراهيمي اعتبار تحويله بالاحتلال الديني كما يعتقد لكنيس يهودي.
3: وأمام هذا المنزلق الخطير طالبت وزارة الأوقاف الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتدخل العاجل لوقف هذا المشروع التهويدي بالتوازي مع دعوة المواطنين لتكثيف التواجد وشد الرحال إلى الحرم. يسابق الاحتلال الزمن لفرض سيطرته الكاملة على المسجد الإبراهيمي الشريف وتغيير معالمه التاريخية، خطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحمل مسؤوليته. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين.
2: أظهرت استطلاعات الرأي استمرار صعود حزب أشار بقيادة غادي أيزنكوت وارتفاع شعبيته أمام منافسه بنيامين نتنياهو في حال جرت انتخابات الكنيست الإسرائيلية في الوقت الراهن.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات الحكومية في إسرائيل وتصاعد الحديث عن حسم موعدها خلال الأسبوع المقبل، كشفت استطلاعات الرأي في إسرائيل عن تحول لافت في الخارطة السياسية عنوانه الصعود المتواصل لرئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت على حساب منافسيه في معسكر مناهضي بنيامين نتنياهو. فبحسب أحدث الاستطلاعات يرسخ حزب يشار بقيادة أيزنكوت مكانته كثاني أكبر قوة سياسية بعد الليكود بحصوله على نحو 22 مقعداً، فيما يواصل تحالف نفتالي بنات ويائير لابيد التراجع

0: إلى نحو 16 مقعدا. أما المعطى الأبرز فيكمن في تفوق أيزنكوت على نتنياهو في مؤشر الملائمة لرئاسة الحكومة، وذلك بنسبة 43% مقابل 39% لنتنياهو، كما يحظى بتأييد 40% من الإسرائيليين لقيادة المعسكر المعارض مقابل 16% فقط لبنت، ما يعزز صورته باعتباره المنافس الأكثر جدية لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من حفاظ الليكود على موقعه كأكبر حزب منفردا بحصوله على نحو 24 مقعدا، فإن معسكر نتنياهو يواصل العجز عن بلوغ الأغلبية البرلمانية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي خلافات دفعت رئيس الحكومة إلى تقديم تنازلات سياسية وتشريعية للحريديم في محاولة للحفاظ على تماسك ائتلافه وضمان دعمهم في الانتخابات المقبلة، إلا أن هذه التفاهمات تواجه رفضا شعبيا واسعا، حيث عارض 52% من الإسرائيليين الصفقة التي يجري بلورتها بين نتنياهو والحريديم. وفي المقابل تواصل الأحزاب العربية الحفاظ على موقع مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، إذ تمنحها الاستطلاعات نحو 10 مقاعد، بينما ترتفع قوتها إلى 12 مقعدا في حال خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. وتشير المعطيات إلى أن هذا السيناريو من شأنه تقليص قوة معسكر نتنياهو إلى 50 مقعدا فقط، ما يعزز قدرة الأحزاب العربية على التأثير في موازين القوى السياسية. كما أظهرت الاستطلاعات أن نحو 51% من المواطنين العرب يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي قد يمنح التمثيل العربي وزنا إضافيا في حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ما سيؤثر مباشرة على هوية الائتلاف الحكومي القادم ويحسم توجهات الأحزاب القادرة على تشكيل الحكومة. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: تسود مخاوف سياسية واقتصادية في إسرائيل من إعلان الحكومة النرويجية عزمها تجريم وحظر أي نشاط تجاري واقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2: أعلنت الحكومة النرويجية بدء إجراءات مشاورة عامة بشأن مشروع قانون يقضي بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، والتي تعتبرها أوسلو غير قانونية بموجب القانون الدولي. وبحسب المقترح فإن مخالفة القانون قد تترتب عليها مسؤولية جنائية. ووفق بيان وزارة الخارجية النرويجية، يشمل مشروع القانون حظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات ومنع تصدير البضائع إليها، كما يحظر على المواطنين والشركات النرويجية شراء عقارات في المستوطنات أو تقديم خدمات مرتبطة بالبناء أو الترميم أو شراء وبيع العقارات فيها، إضافة إلى تقييد الاستحواذ على شركات يتركز نشاطها داخل المستوطنات. وقال وزير الخارجية النرويجي إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تنتهك القانون الدولي وتسهم في التهجير والعنف المتطرف وتضعف فرص التوصل إلى حل سلمي. ومن خلال هذا المشروع تؤكد الحكومة أن المواطنين والشركات النرويجية لا يمكنهم تحقيق أرباح أو دعم أنشطة تساعد في استمرار المشروع الاستيطاني. هذا وأوضحت الحكومة النرويجية بأن الخطوة تهدف إلى تعزيز دعم حل الدولتين ومنع الانخراط الاقتصادي في أنشطة ترى أنها تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التشريع المقترح لا يستهدف الأنشطة الفلسطينية المشروعة أو المساعدات الإنسانية. يأتي هذا التحرك بعد إعلان النرويج إلى جانب دول أخرى فرض عقوبات إضافية على مستوطنين وصفتهم بأنهم متورطون في أعمال العنف. أقل وزير الخارجية النرويجي إن الأوضاع في الضفة الغربية أصبحت غير محتملة، مشيرا إلى مقتل مدنيين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضرر المجتمعات المحلية. هذا ومن المقرر بأن تستمر فترة المشاورات العامة حول مشروع القانون حتى 19 من أيلول 2026، قبل أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستحيله إلى البرلمان النرويجي للمصادقة عليه. وفي حال إقراره قد تصبح النرويج من أوائل الدول الأوروبية التي تفرض قانونا شاملا يحظر الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. من جهتها رحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز بالخطوة النرويجية، وقالت إنها خطوة صغيرة وربما الحد الأدنى المطلوب، لكنها بداية. ومع ذلك لا تزال النرويج مطالبة بتوضيح كيف يمكن لدولة تدافع عن حقوق الإنسان بأن تسمح لصندوقها السيادي الضخم بالاستثمار في جهات مرتبطة بالاحتلال.
1: رفعت 3 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، وذلك طعنا في العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم ومعتبرات أنها غير قانونية وتمثل تدخلا في استقلال القضاء الدولي. وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بينهم المدعي العام، شملت حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول أو معاملات مالية أو عقارية مرتبطة بهم داخل الولايات المتحدة، وذلك ردا على التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن إسرائيل وعلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024. نظم أهل المعتقلين في سجون الاحتلال وقفة أمام مقر قوات الأندوف في القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم ومعرفة مصيرهم بعد اعتقالهم من منازلهم دون أي أسباب تذكر.
3: مع استمرار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واقتحام القرى والبلدات في المنطقة الجنوبية من البلاد، يقوم الاحتلال بمداهمة منازل المواطنين وشن حملات اعتقال تعسفية بحق أبناء المنطقة دون توجيه أي اتهامات واقتيادهم إلى داخل أراضي الجولان السوري المحتل. ويقبع عشرات المعتقلين من أبناء ريف القنيطرة داخل سجون الاحتلال دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة، ومنهم من مضى على اعتقاله أكثر من 1.5 سنة دون معرفة أسباب الاحتجاز أو مكان التواجد. وقد تجمع أهالي المعتقلين أمام مقر قوات الأندوف في القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم ومعرفة مصيرهم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القرى الجنوبية في المحافظة. مداهمة للمنازل وكسر للأبواب تحت جنح الظلام وترهيب للمواطنين ومحاولة استمرار الاستفزاز لأبناء القرى الجنوبية، فضلا عن تجريف الأراضي الزراعية بشكل ممنهج ونصب الحواجز العسكرية وتفتيش السكان بشكل دائم، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يستهدف أكثر من منطقة داخل ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط ومنطقة حوض اليرموك الحيوية التابعة للريف الغربي لمحافظة درعا. أصبحت هذه الممارسات شبه يومية للاحتلال داخل الأراضي السورية في اعتداءات وانتهاكات للقوانين الدولية بشكل فاضح وبكل لحظة دون الاكتراث بالقرارات الدولية ذات الصلة أو بميثاق الأمم المتحدة. إن جرائم الاحتلال هذه تمثل عملا ممنهجا يمارس ضد أبناء المنطقة من فلسطين إلى سوريا ولبنان في محاولة لنشر الفوضى وإدامة حالة التوتر والحروب التي تسعى إليها دولة الاحتلال. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: أفاد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب بموجبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من بعض الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وتسلمها إلى القوات اللبنانية.
4: هدوء حذر يعيشه لبنان برغم تسجيل بعض الخروقات المتمثلة بتحليق كثيف للطيران المسير فوق مدينتي صيدا وصور وضاحية الجنوبية لبيروت، وبعض التحركات البرية ضمن نطاق المنطقة التي ينتشر فيها الاحتلال برا، حيث يعمد إلى إطلاق النار باتجاه سيارات المواطنين العائدين إلى بيوتهم والتي تقترب من مناطق انتشاره. يأتي ذلك في ظل استمرار المباحثات الدولية التي تجمع الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إضافة إلى انعقاد الجولة الخامسة

0: السادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر في واشنطن، والتي تركز خلالها النقاش حول الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الاحتلال من الجنوب اللبناني. وبحسب المصادر الرسمية، يؤثر الجانب اللبناني على خروج قوات الاحتلال بشكل كامل من المناطق التي سيدخل إليها الجيش اللبناني، فيما يسعى الاحتلال لتطبيق مفهوم المناطق التجريبية والانسحاب التدريجي منها، وأن تدار من قبل الجيش اللبناني بإشراف وتدقيق أمريكي مباشر على أن يحتفظ الاحتلال بوجوده العسكري داخل ما أسماه المناطق العازلة. المواقف الرسمية اللبنانية أكدت على ضرورة انسحاب الاحتلال بعد التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهذا ما أكده الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال جمعه بنائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية، والذي خلص إلى التأكيد على تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. وفي سياق متصل، أكد عون أن المطلب اليوم هو زوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب اللبناني وسقوط الوصايات الخارجية في آن واحد على حد تعبيره. من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن اتفاق تشرين الثاني عام 2024 فرصة جاهزة بما يتضمنه من آليات لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. إلى حجازي، تلفزيون فلسطين.
1: اتفق وزيرا الداخلية لواء زياد بالريح والأردني مازن الفرايا تشكيل لجنة فلسطينية أردنية مشتركة تضم مدراء المعابر والطواقم المختصة في البلدين للتعامل مع الاحتياجات والملاحظات اليومية، بما فيها زيادة ساعات العمل على مقبرة الكرامة التي قلصها الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق بشأنها، إلى جانب التعامل مع الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى السفر أو العودة بشكل عاجل. كما اتفق الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد على معبر الكرامة وهو الثاني خلال الأسبوع الجاري بحضور الطواقم المختصة على المعابر والحدود العمل على تطوير البنية التحتية على جانبي المعبر الفلسطيني والأردني عبر آليات من شأنها جعل إجراءات السفر من وإلى دولة فلسطين أكثر كفاءة وسلاسة. هذا وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد تفقد وزير الداخلية الأردني جسر الملك حسين للإطلاع من كثب على الأزمة الخانقة على الجسر.
2: في زيارة مفاجئة هي الثانية خلال أسبوع، أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا جولة تفقدية على جسر الملك حسين للإطلاع ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين وتقييم الإجراءات المتخذة للحد من الازدحام وتسهيل حركة السفر. وكان الفرايا قد أكد في تصريحات سابقة أن الجسر يتمتع بخصوصية إنسانية فريدة نظرا لارتباطه المباشر بحركة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن حالات التأخير والازدحام ترتبط بشكل أساسي بالإجراءات والقيود وساعات العمل المفروضة على الجانب الآخر، فيما يستقبل الأردن جميع القادمين دون تحديد لأعدادهم أو أوقات وصولهم.
3: القضية قضية تنظيمية وسلوكية ومحددات تتعلق بخصوصية الجسر. إحنا لا يهمنا نحمل واحد من الضفة الغربية ونحطه بداره في وسط البلد أو على القرايب في وسط البلد أو على المكان اللي بيزوره بعمان. هذا واقع نتعامل معه، واقع موجود وهذا موجود عندهم.
2: ويبقى جسر الملك حسين معبرا حيويا يواجه ظروفا استثنائية تفرضها التطورات السياسية والأمنية، ما يجعل من تحسين الخدمات وتسهيل حركة العبور تحديا مستمرا يتطلب حلولا تنظيمية ومتابعة ميدانية متواصلة. مع استمرار أزمة الجسور ومعاناة المسافرين، تستمر كذلك محاولة إيجاد الحلول المناسبة رغم الظروف والتعقيدات التي يفرضها الاحتلال. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
1: التقى محافظ بيت لحم محمد طه أبو علي والشيخ داود الزير مستشار السيد الرئيس لشؤون العشائر مع عدد من المواطنين في بلدية جناتا شرق المحافظة للاطلاع على احتياجاتهم في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين.
4: يتعرضون لاعتداءات استيطانية يومية، مواطنون مدنيون عزل يعتدى عليهم من المستوطنين وعلى أراضيهم الزراعية ومحاولة حرق منازلهم وسرقة مواشيهم.
5: يعني احنا اليوم التقينا مع سكان منطقة جناتا، وهاي المنطقة مستهدفة بشكل دائم من المسلطنين. أجينا يعني كمان نسمع لاحتياجات الناس، احتياجات الناس الأساسية، ومطالب الناس بصراحة متواضعة جدا يعني ومقبولة أيضا، ونستطيع أن يعني نحقق جزء كبير منها، منها إيصال التيار الكهربائي، تعبيد بعض الطرق وتحسين بعض الطرق، إيصال المياه إلى المواطنين، تعزيز صمود الناس بهذه المنطقة، وأيضا الدعوة للناس منها يعني كمان تبقى في أرضها برغم وجود المستوطنين وتتصدى لأي هجمة استيطانية على هذه المنطقة.
4: مخططات استيطانية لترهيب المواطنين وشق شارع استيطاني، ومحاولة لربط تجمع جوتش عاتسيون الاستيطاني بالمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
6: اللي خرجنا منه في هذا اليوم في اعتقادي أهم شيء هو أن وضع آلية لتواجد السكان، لتواجد الناس على هذه الأرض مقابل الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية على هذه الأرض. وهذه الآلية بحاجة إلى تواجد السكان، العمل من المواطنين معا وليس فرديا، بدعم ووضع آلية من الجهات الرسمية.
7: ناس عم عندها صار عندها وعي بأهمية هاي الاجتماعات، أهمية التحدث، حجز كسر حاجز الصمت والخوف. لما الإنسان المواطن العادي بيجي بيكسر حاجز الصوت والخوف والصمت وبيحكي عن مشاكله وبيلاقي إنه المسؤول عم بيسمعه وبحاول يساعده، بعتقد هون قوتنا في وحدتنا كمواطن وكمؤسسات.
4: محافظ بيت لحم استمع للمواطنين وأكد على إصرار القيادة الفلسطينية على دعم صمود المواطنين قانونيا وبكل الوسائل المتاحة لتعزيز صمودهم من خلال برامج الحكومة في دعم البنية التحتية وكل الإمكانيات المتاحة من كافة الوزارات. هو لقاء تشاوري مع محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا من أجل الوصول إلى طرق لمواجهة الاعتداءات الاستيطانية ومحاولة تهجير المستوطنين للمواطنين الصامدين على أرضهم. علاء الدين العابد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: في طول كرم حققت جمعية صيدا التعاونية النسوية خلال السنوات الماضية قفزات مهمة في تطوير مشاريعها الزراعية واليدوية.
8: منذ سنوات طويلة تعمل جمعية صيدا التعاونية النسوية على تعزيز دور النساء في مجال الزراعة والأعمال اليدوية والحرفية في البلدة الواقعة شمال طول كرم. الجمعية مؤخرا زادت من حجم استثماراتها في زراعة أصناف مختلفة وأهمها اللافندر، مما وسع من رقعة النساء المستفيدات واللواتي يعملن في الزراعة وحصاد المنتوج، بالإضافة لسعيها لتطوير الكادر من النواحي الفنية والعملية.
9: بعد الوضع اللي عايشينه بالوضع الاقتصادي، النساء بحاولن يزرعن، يشتغلن بالزراعة، يشتغلن بأي شغل بيته حتى يوفرن الاقتصاد ويساعدن في دخل الأسرة.
8: النساء المستفيدات من أعمال جمعية صيدا التعاونية استطعنا في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا إيجاد الزراعة كمخرج يحقق لهن ولأسرهن اكتفاء ذاتي، وكما أن التنوع في المخرجات الزراعية النباتية من خضروات وأزهار وتربية النحل يعد سياقا متاحا للنساء للتعلم وبناء مشاريعهن الخاصة بهن، في وقت تحظى صيدا بمساحات أراضي شاسعة يمكن استثمارها زراعيا.
10: أنا قبل الجمعية كنت مزارعة ولا زلت مزارعة، عندي مزرعة خاصة فيا، يعني أنا بزرع كل شيء موجود عندي. وبعد الجمعية تشجعت أكثر وبرضو زارت معلوماتي وكل شيء تحسن.
11: حوالي 70% من أهالي بلد الصيدا كلهم توجهوا للزراعة، حتى أكبر دليل تطلع هنا اللي يعني أراضي بقت كلها بور، كلها بدأت استصلاح، راحوا استصلحوها، راحوا وطلبوا من البلدية، طبعا البلدية مدت لهم يد العون.
8: الدور المنوط في الجمعيات التعاونية كافة يساهم في تعزيز التشاركية وبناء مشاريع خلاقة رغم ما تتعرض له محافظات الوطن من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وهي أيضا تساهم في تثبيت صمود أبناء شعب

0: شعبنا على أرضهم. أهداف كثيرة تحملها جمعية صيدا التعاونية النسوية، لكن الأهم هو تفعيل دور النساء في الزراعة التي تعد اليوم الملاذ الأخير لأبناء شعبنا في مواجهة الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من بلدة صيدا شمال طول كرمة.
1: نهاية النشرة. دوانوين شهيدان في بيت لاهيا وغزة إثر قصف واستهدافات إسرائيلية متفرقة. جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد مصطفى الخطيب في سرطة غرب سلفيتا. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن سياسة تكامل الأدوار والاندماج البنيوي بين اعتداءات المستوطنين وإجراءات جيش الاحتلال. مخاوف في إسرائيل من عزم النرويج تجريم التجارة مع المستوطنات في الضفة. نهاية النشرة. دمتم في رعاية الله.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر، ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الكمون أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني.

باب القطانين. يقع باب القطانين في الجهة الغربية لساحة المسجد الأقصى المبارك، ويلي باب الحديد باتجاه الجنوب. ويعد باب القطانين أجمل وأفخم أبواب المسجد الأقصى المبارك على الإطلاق. يؤدي هذا الباب إلى سوق القطانين، جدد في عهد السلطان محمد قلاوون على يد الأمير سيف الدين تنكز الناصري في عام 737 للهجرة الشريفة، الموافق لعام 1336 للميلاد، كما يوضح النقش الذي يعلو المدخل من الجهة الشرقية المطلة على ساحة الحرم الشريف. فيما مضى كانت تعلو هذا الباب عدة أبنية، وقد أزيلت على يد المجلس الإسلامي الأعلى في عام 1922. عمارة هذا الباب مملوكية، وجمال تصميمه ملفت، وذلك نظرا لاستخدام الحجارة الملونة في بنائه وشكله وزخارفه الحجرية، بما يشمل طاقيته الكبيرة ومقرنصاته المركبة.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

المخيم يعج منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه، تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنكف شقف شقف، يعني هيو انت الطلاع، يعني شقف والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

0: الله.
1: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي الجديد. العديد من المحطات والملفات حضر معكم على مدار ساعتين، سنكون معكم في متابعه ميدانيه ايضا في نوافذ مباشره من طوباس. سنتابع ملف الاستيطان في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ومصادره الاراضي، بالاضافه الى نافذه مباشره من طول كرم ونتحدث عن اطلاق مبادره لتنظيف احياء المدينه من العديد من الاوساخ والمخلفات أيضا جراء هذا العدوان المستمر. صباح الخير دلال.
0: صباح الخير ضياء. صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله وين ما كنتوا بتتابعونا. صباحكم فلسطيني بامتياز، وفي كل صباح فلسطيني تتقاطع الحكايات بين تحديات طبق الحياة اليومية وإرادة لا تنكسر من الأرض التي يواصل أصحابها حمايتها وزراعتها رغم اعتداءات الاحتلال، إلى أسر تبحث عن المعرفة والدعم لأطفالها. سنتحدث عن أطفال التوحد مرورا بجهود مجتمعية تحمي الشباب وتعزز الوعي. سنبقى معكم على مدار ساعتين من الزمن أنا وزميلي ضياء والعديد من الفقرات المنوعة. نذهب الآن وإياكم إلى وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم الخميس.

أسعد الله صباحكم من جديد مشاهدينا في الجولة الصباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وأولى الأخبار، أبردين التصريحات بنت مدانة ومرفوضة ومخالفة للشرعية الدولية. في تفاصيل الخبر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبردينة إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت التي قال فيها إن المنطقة المصنفة سي هي جزء من إسرائيل.

ولا وجود لدولة فلسطينية ولا مجال سوى الحكم الذاتي في مناطق A وB. هي تصريحات مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية. وأضاف إن دولة فلسطين هي دولة معترف بها من قبل العالم أجمع، وهي عضو في أكثر من 100 منظمة ومعاهدة دولية، ويعترف بها 160 دولة. وتابع بوردين أن هذه التصريحات لا تساهم سوى في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشددا على أن جميع قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الحل السياسي الوحيد المقبول دوليا هو حل الدولتين المستند للقانون الدولي، حيث تعيش دولة فلسطين مستقلة وذات السيادة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار. واختتم إن مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وبدون ذلك فإن المنطقة ستبقى في مهب الريح وفي حالة حروب لا تنتهي. ثاني الأخبار من وكالة وفا. الاحتلال يستولي على 464 دونما من أراضي سنجل شرق رام الله. في تفاصيل الخبر، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 464 دونما من أراضي بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة تحت مسمى أراضي دولة، وذلك لأهداف استعمارية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم الأربعاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من سياساتها الرامية إلى تكريس السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية بإعلانها الاستيلاء على أكثر من 464 دونما من أراضي قرية سنجل في خطوة تستهدف بصورة مباشرة المنطقة المقام عليها ببؤرة كفعوت هاروئي الاستعمارية، أو ما باتت تعرف باسم كرمي عوز، التي أقيمت في العام 98 والتي قررت حكومة الاحتلال يوم 11 من كانون الأول للعام 2025 تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها بالأثر الرجعي. وأوضحت الهيئة أن إعلان أراضي الدولة يغطي كامل المساحة التي تقوم عليها البؤرة الاستعمارية الواقعة بين مستعمرتي تشيلو شرقا ومعلي ليفونا غربا على جانبي شارع 60، بما يحقق امتدادا جغرافيا متصلا بين مكونات ما يعرف بتكتل شيلو الاستعماري عبر إنشاء ما يشبه الإصبع الاستيطاني الذي يربط البؤرة بالمستعمرات المحيطة، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة. ثالث الأخبار من وكالة وفاء، سلامة يعلن إطلاق المرحلة التجريبية من تطبيق يبوس لدعم الموظفين العموميين. أعلن وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة عن إطلاق تطبيق يبوس الهادف لتعزيز صمود موظفي القطاع العام وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزودي الخدمات الأساسية. وقال سلامة خلال فعالية رسمية أقيمت في المعهد المالي الفلسطيني بمدينة البيرة يوم الأربعاء بمشاركة الجهات الشريكة إن المرحلة التجريبية للتطبيق تشمل العاملين في الدفاع المدني الفلسطيني وجهاز الضابطة الجمركية، إضافة إلى وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس، وذلك للتأكد من فعالية النظام وعمليات التقاص تمهيدا لإتاحته رسميا لكافة الموظفين خلال الفترة المقبلة. ودعا العاملين في المؤسسات المذكورة لتثبيت التطبيق على هواتفهم الذكية بعد التعريف بهوياتهم من خلال تطبيق ID Plus، معتبرا من يوم الأحد المقبل اعتبارا من يوم الأحد المقبل على أن يكون بإمكانهم البدء بتسديد الفواتير خلال الأسبوع المقبل. وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيات لتنظيم المسائل الفنية مع قائمة مزودي الخدمات التي يغطيها التطبيق، وتضم شركات كهرباء محافظة القدس والخليل والشمال والجنوب وتوزيع كهرباء منطقة طوباس ومصلحة مياه محافظة القدس، كما شملت قطاع الاتصالات والإنترنت عبر مجموعة الاتصالات الفلسطينية الاتصالات وجوال وحضارة وشركة الاتصالات الخلوية أريدو وشركات مدى وزيتونة وجنزة وبينت وكل نت وتوغذر. وشدد وزير المالية والتخطيط على أن المرحلة الثانية من تطوير تطبيق يبوس ستتوسع لتشمل خدمات الهيئات المحلية المزودة للمياه والكهرباء، إضافة إلى تسديد رسوم مجموعة من الخدمات الحكومية. نذهب وإياكم إلى صحيفة الأيام والخبر في قطاع غزة، 3 شهداء بينهم طفل جراء هجمات مسيرات.
استشهد أمس 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء سلسلة هجمات من مسيرات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. واستشهد كل من الطفل أحمد محسن الرقب والمواطن كمال محمد حمدان النجار 44 عاما، وأصيب آخرون جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة العطار بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن أمس عن استشهاد آدم أبو حدايد أبو معاد متأثرا بجروحه الخطرة التي كان أصيب بها قبل يومين جراء غارة استهدفت مفترق شارع 5 بمواصي خان يونس. ونفذت قوات الاحتلال توغلا واسعا في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تقدمت دبابات وجرافات وقامت بعمليات تجريف واسعة، وأحرق جنود الاحتلال منتجعا خاصا شاليه ذهب، ما تسبب بحالة نزوح واسعة في صفوف المواطنين. كما توغلت آليات الاحتلال في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهية شمال غربي قطاع غزة، حيث حاصرت آليات إسرائيلية عائلة نازحة داخل خيامها في المنطقة وسط عمليات إطلاق نار كثيفة. وفي ساعة مبكرة من فجر أمس قصفت طائرات حربية مقاتلة مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجليم جنوب غربي مدينة غزة، ما خلف دمارا واسعا وخرابا كبيرا في خيام النازحين وأدى إلى تشريد عشرات العائلات. كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، كما استهدفت غارة جوية حي التفاح شمال شرقي المدينة. وتعرضت مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس خاصة حي الشجاعية والتفاح وبلدتي بني سهيلة وعبسان لقصف مدفعي مكثف بالتزامن مع حركة نشطة للجرافات والدبابات في تلك المناطق. وبحسب التقرير اليومي المحدث الصادر عن وزارة الصحة، فقد وصل مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية شهيدان و14 إصابة، فيما ارتقى أمس 3 شهداء أحدهم متأثرا بجروحه. وأكدت وزارة الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 73,041 شهيدا و173,402 إصابة منذ 7 تشرين للعام 2023. ووفق الوزارة، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين بلغ إجمالي الشهداء 1,294 شهيدا و32,080 مصابا و3,280 مصابا، بينما بلغ عدد الشهداء ممن جرى انتشالهم منذ التاريخ المذكور إلى 785 جثمانا. صحيفة القدس الخبر يتناول لجنة تحقيق أممية تقول أن الاحتلال استهدف أطفال فلسطين عمدا لإثبات نية الإبادة الجماعية. أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرا رسميا صادما يخلص إلى أن سلطات الاحتلال وقواتها الأمنية تعمدت استهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل مباشر. وأكدت اللجنة في تقريرها الصادر من يوم الثلاثاء أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا بل جاء ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني. وكشف التقرير الذي ترأسه مورالي درال عن إحصائيات مروعة، حيث شكل الأطفال نحو 30% من إجمالي ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة. وأفادت المعطيات الموثقة باستشهاد أكثر من 20,000 طفل فلسطيني وإصابة قرابة 44,000 آخرين بجروح متفاوتة بحلول نهاية العام 2025، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها القاصرون خلال العمليات العسكرية المكثفة. واعتبرت اللجنة الدولية أن الاستهداف الممنهج للأطفال يمثل ركيزة أساسية في إثبات نية الإبادة الجماعية لدى الاحتلال، حيث يهدف القتل المباشر إلى تقويض قدرة الفلسطينيين على البقاء كجماعة. وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال استخدم تقنيات دقيقة تشمل الطائرات المسيرة ونيران القناصة لتصفية الأطفال حتى داخل المناطق التي أعلنها آمنة، واستمرت هذه العمليات حتى بعد سريان اتفاقات وقف إطلاق النار.
آخر الأخبار من صحيفة القدس، نتنياهو يقر باحتلال 70% من غزة.

رغم سريان وقف اتفاق وقف إطلاق النار. أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في معرض مونو إكسبو للعام 2026 بتل أبيب بأن قواته تفرض سيطرتها حاليا على نحو 70% من إجمالي مساحة قطاع غزة. ويأتي هذا الاعتراف الرسمي ليؤكد استمرار العمليات التوسعية للاحتلال داخل القطاع، ضاربا بعرض الحائط التفاهمات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار الساري. وأوضح نتنياهو أن الوصول إلى هذه النسبة من السيطرة الميدانية كان نتيجة مباشرة لقرار اجتياح مدينة رفح، مشيرا إلى أن حكومته رفضت كافة الضغوط الدولية التي طالبت بعدم دخول المدينة، واعتبر أن هذا التوسع يهدف بشكل أساسي إلى تجديد الحصار وخنق قدرات حركة حماس في المناطق المتبقية. وتعني هذه الأرقام أن الجيش الإسرائيلي بات يحتل فعليا مساحة تقدر ب 255 كيلومترا مربعا من أصل المساحة الكلية للقطاع البالغة 365 كيلومترا مربعا. هذا التمدد العسكري أدى إلى حشر نحو أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية لا تتجاوز 110 كيلومترات مربعة، ما يخلق وضعا إنسانيا كارثيا وغير مسبوق. وتشير البيانات الميدانية إلى أن الكثافة السكانية في المناطق التي لم يطالها الاحتلال مباشر بعد قد تجاوزت 19,000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وتتزامن هذه الكثافة الخانقة مع دمار هائل في البنية التحتية ونقص حاد في مراكز الإيواء والخدمات الأساسية، مما يفاقم معاناة النازحين الذين فقدوا منازلهم خلال العمليات العسكرية المتواصلة. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجولة الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم إلى جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير دلال. عمليا اليوم يعني إذا ما نظرنا إلى وسائل الإعلام أو الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح هذا اليوم هي تتعلق بالتوتر بين القيادة الأمريكية لنقل ونتنياهو وترامب ونتنياهو، وأيضا هناك قضية لبنان المفاوضات على ما يبدو وبسبب الموقف الإسرائيلي على ما يبدو ستفشل هذه المفاوضات، لأن إسرائيل تصر أنها لن تنسحب من جنوب لبنان. لكن عمليا يعني بالأمس كانت هناك مظاهرات، يعني مظاهرات سيارات أغلقوا الشوارع والطرقات الرئيسية في إسرائيل من قبل الحريديم احتجاجا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي. لكن العنوان الرئيسي اليوم لصحيفة يديوت أحرونوت يدل على شيء واحد، أن كاتب هذا الخبر أو هذا التقرير هو إليشا بن كيمون. إليشا بن كيمون هو اليوم المراسل العسكري في صحيفة يديوت أحرونوت، وهو مستوطن ومن أكثر المستوطنين تطرفا. يعني ماذا يكتب اليوم؟ ما يكتب اليوم تحت رعاية وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، إيران تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للإرهاب في الضفة. أنا بكتبوش الضفة، بكتبو يهودا والسامرة. وكشف جديد، هكذا يكتب إليشا بن كيمون، كشف هذا الجديد في الأجهزة الأمنية يلاحظون مؤخرا أن طهران تكثف من الجهود لتعزيز الإرهاب في الضفة، ويقف وراء ذلك نشطاء من حماس في تركيا. أنا قرأت التقرير كامل ويضيف وسأتي على بعض الملاحظات. ذراع إيران الطويل

يقول في أوكار الإرهاب في الضفة. أوكار الإرهاب في الضفة، وين هاي الأوكار؟ كم قطعة سلاح إسرائيل عثرت عليها على الأقل في السنتين الأخيرات؟ يعني مسدس هنا هناك وشوية رصاص سكينة. وماذا يقول؟ أن طبعا يعني في الضفة على الرغم من الهدوء النسبي في الجيش يرون أن هناك الهدوء النسبي، يعني بالنسبة لهذا الموضوع الهدوء النسبي، يعني حتى تقارير الشباك الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وكافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا مش مكتوب مني يعني، لأنه هذا التقرير كله تحريض على الضفة وسكان الضفة المحتلة. كل ما يحدث اليوم في الضفة، يعني إليشا بن كيمون يعني لم يذكر الإرهاب اليهودي. نسبة الإرهاب اليهودي ارتفعت حوالي 90% في السنة الأخيرة، ونسبة العمليات الفلسطينية هبطت لأكثر من 80%. هذه تقارير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. لكن بالنسبة لإيشا بن كيمون وصحيفة يديعوت أحرونوت، هذا يعني ما ذكر بالمرة. وطبعا يعني يضيف التقرير على الرغم من الهدوء النسبي، يعني في الجيش يرون أن هناك جهود إيرانية تعمل على تنفيذ عمليات في الضفة، ولذلك يقوم الجيش بزيادة القوات العسكرية في الضفة المحتلة. طهران تستغل وقف إطلاق النار في لبنان وتحاول نقل العمليات إلى الضفة، وطبعا تبذل جهودا لتهريب السلاح ونقل الأموال، لكن اسمعوا تجد صعوبة في ذلك. هو يكتب تجد صعوبة في ذلك، يعني ما وصل لا أموال ولا سلاح. الأجهزة الأمنية طبعا صادرت حتى السماد الزراعي خوفا من استغلاله لطبع إعداد عبوات متفجرة، والتخوف الآن هو تقليد ما يحدث في لبنان من استعمال للمسيرات المتفجرة والتي تسبب أضرارا جسيمة في لبنان ونقلها إلى الضفة. لكن اسمع مليح، لكن الأجهزة الأمنية تؤكد أنه لا يوجد حتى الآن مسيرات في الضفة، ويتم مصادرة أي يعني هذول الطائرات المسيرة الصغيرة في الضفة. ويتطرق المراسل إلى إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والذين يراقبون من قبل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة. يعني باختصار شديد التقرير حوالي الصفحة، عنوان رئيسي ما فيش غير هاي العنوان، يعني العنوان في التفاصيل داخل الخبر هدوء نسبي، مو فيه هدوء كامل لولا اعتداءات المستوطنين. أما إذا لم يذكر هو الإرهاب اليهودي بالمرة في الضفة، وأن هذا الإرهاب ممكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة المحتلة. باختصار شديد يعني تقرير كلياته من أول كلمة لآخر كلمة لا يعتمد على أي مصادر جدية ومعلومات يعني جدية، وإنما هو ممكن يحدث أن لا يحدث محاولات، تجد صعوبة إيران في إيصال السلاح والأموال وتركيا وحماس. لكن يعني لو أنا كنت يعني محرر في صحيفة إيديوت أهرونوت ما نشرت هذا الخبر يعني، لكن إيديوت يبدو أنه المحرر الليلي في إيديوت أيضا مستوطن، ولا لا أستغرب ذلك. لكن هذا يعني هذا هو التقرير الخبر الرئيسي في إيديوت أهرونوت اللي كله

يعني محاولة لترهيب الإسرائيليين من الضفة الغربية. ولا توجد أي معلومة دقيقة تؤكد ذلك، كلياته تخمينات هذا المراسل إليشا بن كيمون. ولكن يعني هذا هو يعني ما يحدث يعني اليوم، هذا هو الإعلام الإسرائيلي يضغط أحرنوت يعني. وخبر آخر، هناك انتقادات شديدة اللجنة لرئيس الشباك زيني الذي يعمل على تغيير شكل الشباك حتى، ويتخذ قرارات تؤدي إلى انتقادات داخلية شديدة اللهجة. أمس أقر أو أمر زيني بتفكيك الزاوية لذكرى قتل الشباك في 7 أكتوبر بادعاء أنه يجب عدم رؤية الهزيمة كل اليوم، أن طالعين وأن داخلين وخارجين في إلى مكاتب الشباك، ما فيش حاجة يعني أن نشوفوا هذا الفشل على مدار الساعة. وعائلات القتلى من عملاء الشباك أعربت عن غضبها من هذا القرار، وقالوا هو يريد محو الذاكرة. وطبعا يعني أيضا يعني هو اتخذ قرار آخر بأنه يعني ألغى كافة الفعاليات والنشاطات وحتى الميزانية لنشاطات مثليي الجنس الذين يخدمون في الشباك داخل المؤسسة، ومنع أي نشاط لهم داخل المؤسسة الأمنية. طبعا هنا برضو انتقد بشدة من قادة مثليي الجنس في إسرائيل. ورائد أبو القيعان وهو بدوي من مدينة راهط قتل أمس في انهيار مبنى في قطاع غزة. هو كان يعمل لصالح وزارة الأمن، وعلى ما يبدو كان سائق يعني تراكتور أو جرافة، وكان يعمل، وطبعا انهدم عليه أحد البيوت، يبدو أنه كان يهدم أيضا بيوت. وأنا خبر آخر يعني في من ألمانيا وعن اليسار واليمين ومدى دعم الأحزاب اليسارية في ألمانيا أو حزب يساري ألماني للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. العنوان يقول: البديل المتطرف اليساري للبديل الخطير اليميني. طبعا حزب اليسار الذي يجر إليه أو هو يعني هو أغلبية النشطاء في هذا الحزب هم من الشباب الألماني، له مواقف متطرفة ضد إسرائيل، ويطرح نفسه بديلا لليمين المتطرف. يوسي شوستر وهو رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا قال طبعا بدل محاربة السامية حزب اليسار يزودها بالوقود. في هناك صورة بالخبر لشباب من هذا الحزب كل حاطين الكوفية الفلسطينية خلال نشاطهم الحزبي، وحزب لوكا اسمه. وهو طبعا يعني هذا الحزب يعني سيحصل على الأقل حسب استطلاعات الرأي على 11% من الأصوات في ألمانيا. وفي الولايات المتحدة أيضا هشام ماتل 3 أهداف لرئيس البلدية ممداني في الانتخابات التمهيدية والداخلية. رئيس البلدية دعم 3 من المرشحين للانتخابات الكونغرس، يعني الانتخابات الداخلية البرايمرس داخل الحزب الديمقراطي. وهؤلاء 3 اللي نجحوا ينتمون إلى المجموعات المعادية لإسرائيل، وواحدة من هؤلاء من نظمت مظاهرات

في جامعة كولومبيا ضد إسرائيل، وهتفت يعني دعما لحماس كما تقول إدواط أهرونات. وطبعا أحد المرشحين من أحد المرشحين هو يهودي تقدمي براد ليندر، اسمه عمره 56 عام، وهو صديق ممداني، وفاز على مرشح الإيباك داخل الحزب الديمقراطي دانييل جولدمان. يعني كانت صفعة وضربة للإيباك، يعني الإيباك بتحط ملايين الدولارات يعني لأن يفوز مع المرشحين اليهود الصهاينة في هذه الانتخابات أو كل من يدعم إسرائيل. لكن على ما يبدو أنها لم تعد يعني لها هذا التأثير الكبير حتى الأموال. وأنا أريد أن أذكر يعني هنا أنه حاول اللوبي الصهيوني واليمين الأمريكي حط مليارات الدولارات لإسقاط ممداني من رئاسة بلدية نيويورك، لكنهم فشلوا. ليندر اتهم إسرائيل بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، وقال أنه سيكون الشخص الذي سيدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. يعني عمليا باختصار اليوم في أمريكا حتى اللي دعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية سينجح، ومن يعادي الشعب الفلسطيني في أمريكا سيفشل. يعني كان هناك انتصار ساحق للثلاثة اللي هن معادين لإسرائيل كما تقول يديوات أهرونات. الكاريكاتير اليوم في صحيفة يديوات أهرونات امبارح كانت يعني مسيرة السيارات في شوارع تل إسرائيل. هنا يعني هاي هنا الكرسامة الكاريكاتير حخام راكب على ظهر جندي من الطبقة الوسطى، والحاكم شو بقول؟ كنا عبيد مرة. انتقل إلى صحيفة معريب نحطين اقتباس: لن ننسحب من جنوب لبنان على الرغم من الضغط الأمريكي. هذا ما قاله نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، وأكدوا أن القوات ستبقى خارج الحدود الإسرائيلية. والجيش يدعي أنه تم بالأمس قتل 4 من مقاتلين حزب الله اقتربوا من الجنود. لك هاي الرواية الإسرائيلية، لكن حزب الله وحتى وزارة الصحة اللبنانية أكدوا أنهم 4 هم من المدنيين كانوا في طريق عودتهم إلى قراهم. والمظاهرات يعني يحاربون كما تشاهدون في الصورة لمعريب، المظاهرات اللي كانت في الشوارع الرئيسية لإسرائيل، يحاربون ضد تجنيد مظاهرة سيارات وإغلاق شوارع رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الحريديم الرافضين للخدمة في الجيش. مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب إغلاق الطرقات الرئيسية، وتم إصابة عدد من هؤلاء بجروح، ووقع حادث سير بسبب هذه المظاهرات، وطبعا أصاب عدد من الركاب بجروح، واحدة كانت متوسطة. أحد قادة الأحزاب الدينية قال سنقلب الدولة. والخلاف يتعمق مع بين نتنياهو وترامب. نتنياهو: لم أطلب من ترامب السماح لنا بقصف إسرائيل، وإنما فقط أبلغته عن ذلك. وهذا ما قاله بالأمس وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوار، قال الولايات المتحدة، اسمعوا مليح، يعني ستجد نفسها في مواجهة مع إسرائيل قريبا. الولايات المتحدة ستجد

0: نفسها في مواجهة مع إسرائيل قريبا. وممداني يقود موجة ضد إسرائيل في الطريق إلى الكونغرس. رئيس بلدية نيويورك وحلفائه فازا طبعا فوزا ساحقا في الانتخابات الداخلية لبرايمرس للحزب الديمقراطي. وبالطبع يعني هذا يعني أمر غاية في الأهمية بالنسبة لإسرائيل، وكافة المنتصرين في هذه الانتخابات التمهيدية يدعون إلى وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. وبروفيسور أماتسيا برعام ومعروف في إسرائيل أسلوب مختلف، تحت هذا العنوان كتب بعد اغتيال القائد الأعلى في المرشد الأعلى في إيران وكبار المسؤولين: السلطة الجديدة الآن في إيران هي متسرعة متطرفة ومتعجرفة أكثر، لذلك خاطر الشعب الإيراني كثيرا، لكنهم استطاعوا إخضاع الرئيس الأمريكي ترامب. هذا ما يكتبه اليوم بروفيسور أماتسيا برعام في صحيفة معريب. الكاريكاتير في معريب حلو جدا، الكاريكاتير اليوم في معريب: نتنياهو هو مرقد يعني في البحر جالس، الناس اللي بتغرق يعني بدأ تغرق، وهو بيدخن السيجار داير له ظهرين وشوف كلين كلكم كنتم في خطر الموت الجماعي. هذا ما قاله يعني بعد حرب 7 أكتوبر، قال إنه إسرائيل كانت في موقع كان يمكن أن تكون هناك إبادة جماعية للإسرائيليين، لكنه هو الملك الذي استطاع أن يمنع ذلك وينقذ الإسرائيليين من الموت. طبعا هذا كل حكي كذب، يعني كذب نتنياهو. صحيفة هارتس عنوان الرئيسي عن جيني رئيس الشباك الذي فكك طبعا زاوية لذكرى قتل الشباك في 7 أكتوبر. مصدر يعني المقربين من زيني عارضوا الانهزامية ورأوا بالزاوية هذه الزاوية الهزيمة بشكل يومي على حائط في مكاتب الشباك في تل أبيب، لذلك هو أمر بتفكيكها. لكن بعد بالأمس يعني بعد أن أثار هذا الموضوع الغضب الشعبي وقال أنه يريد أن يعني أن تكون يعني الحائط أكبر وأجمل، لكن طبعا هذا كله يعني في اللحظة يعني نصح على ما يبدو أن يدعي هذا الإدعاء بعد الغضب والتنديد بهذه الخطوة. والمستشار القانوني في الضفة للجيش، المستشار القانوني يقول: الجيش يحدد من تحركات الفلسطينيين بشكل مفاجئ وغير قانوني. يعني ما يقوم به الجيش من هذه الحواجز بشكل مفاجئ ويحدد حركة الفلسطينيين هذا غير قانوني. وأيضا المستشار القانوني حذر من أنه لا يمكن اليوم التمييز بين حواجز الجيش الأمنية وحواجز الإرهابيين اليهود. الإرهابيين هو كتب المستوطنين، لكن أنا أصر على أنهم إرهابيين. يعني هذا المستشار القانوني لجيش الاحتلال في الضفة يقول أن هذه الحواجز وتحديد يعني حركة الفلسطينيين هذا غير قانوني. واليوم بطلوا يميزوا بين حاجز عسكري وحاجز للإرهاب للإرهابيين اليهود. بعد عام من قيادته لنيويورك، يعني كما تلاحظون كل الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام يتحدثون عن رئيس بلدية نيويورك ممداني، وطبعا يعني هذا أعطوه عنوان يعني هو صانع الملوك في الحزب الديمقراطي. يعني نفس يعني الخبر هو كيف انه انتصر من دعمهم مداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وهناك تقرير لتسفي برئيل المراسل للشؤون العربية والشرق الأوسط يكتب يعني اليوم دول الخليج فقدت الثقة والاعتماد على الولايات المتحدة وبدأوا بمسار موازي مع إيران. هو تقرير مطول حول عدم ثقة يعني الخليج العربي بالإدارة الأمريكية وترامب بحاولوا أو فتحوا خطوط مع إيران. يعني التقرير هناك مطول وغايف الأهمية باعتقادي. الكاريكاتير اليوم في ديوت أحرونوت هنا في ناس واحد لابس قبعة مكتوب عليها الانتصار الكامل يعني من جماعة نتنياهو. جماعة نتنياهو بدوره في سطولة الزبالة اللي باب بيت منزل أيزنكوت. يعني بدوره على أشياء اللي يمكن يمسكوها عليه يعني بالزبالة لأنه اليوم هو الوحيد الذي يشكل فعلا خطر فعلي على قيادة نتنياهو. حتى في آخر استطلاع بالأمس من الأكثر مناسب لرئاسة الحكومة أيزنكوت حصل على 44% لأول مرة ونتنياهو على 41%. لأول مرة هناك من يعني يفوز على نتنياهو في استطلاعات الرأي من الذي يعني الأفضل لرئاسة الحكومة بالمناسبة. وأيضا في بالنسبة لعدد المقاعد في الكنيست حزب أيزنكوت اليوم هو الحزب الثاني يعني نتنياهو أكثر منه بمقعد أو مقعدين فقط وهذا مقلق جدا لنتنياهو. وسيحارب بعنف أيزنكوت خلال الأسابيع القادمة. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي مطلع الأسبوع القادم.
1: شكرا لك زميلنا فايز على كل هذه الإيضاحات. مشوارنا مستمر معكم مشاهدينا الكرام. نذهب لوقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا التالية التي سنتحدث بها عن اضطراب التوحد. ففي السنوات الأخيرة أصبح اضطراب التوحد من أكثر القضايا التي تشغل بال الأسر الفلسطينية، تشغل بال العالم والأسر الفلسطينية، خاصة مع تزايد المعلومات المتداولة حول أساليب العلاج والتدخل المختلفة. بين الأمل الذي تبحث عنه العائلات لتحسين حياة أطفالها والعلم الذي يؤكد أهمية الاعتماد على التدخلات المبنية على الأدلة، يجد الكثير من الأهالي أنفسهم أمام خيارات متعددة قد تكون مكلفة ماديا ونفسيا ضياء،
1: وصعبة جدا لأننا نتحدث عن أطفال دلال، فبالتالي يكون هناك صعوبة في التعامل مع هذه الفئات. في هذه المحطة مشاهدينا الكرام سنتعرف على الطرق الأفضل، كيف يمكن للأهالي التعامل مع أطفالهم بالطرق المناسبة وأيضا دمجهم في المجتمع وأيضا في المسيرة التعليمية. كل هذه التفاصيل مع الدكتورة مجد ملحم الباحثة في مجال العلاج السلوكي. دكتورة

0: الخير أهلا وسهلا.
1: صباح الورد. أهلا بك. يعني مرض التوحد أو اضطراب التوحد يعني أصبح الجميع بيعرف فيه في هاي الأيام. زمان لما كنا نسمع عن طفل مع توحد ما كنا نعرف شو يعني التوحد، حتى الأهل نفسهم ما كانوا يعرفوا إنه إذا ابنه مصاب بالتوحد أو لا. لكن لمن لا يعرف عن اضطراب التوحد، دائما نحكي المقصود باضطراب التوحد وأبرز المؤشرات التي إذا ظهرت على الطفل يتوجه الأهل لأخصائي.
2: أول إشي كلامك صحيح، هو بطل اضطراب نادر، صار هلأ كل عائلة عم تعرف عنه، سواء من جار، من صديق، من صديق طفل في المدرسة، بالحديقة. نسبة الأوتيزم صارت هلأ على بحسب المعايير الدولية 1 لكل 127، يعني عدد ضخم جدا. ممكن هذا يكون نتيجة لأنه صار في عنا طرق تشخيصات رائعة وجديدة، صار في عنا زيادة بالوعي، صار في برامج زي هيك عم بتوعي أكتر بالاضطراب. اضطراب كيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي، بالعادة يبلش بعمر الطفولة من عمر 2 لعمر 3 سنوات بلش تظهر أعراضه. أكتر عرض بنسمعه من قبل الأهالي أنه أولادنا بيفقدوا اللغة، يعني بيكونوا عم بيحكوا شوية كلمات على عمر معين، سنتين وشوي اللغة بتروح. كمان في عنا fixation بالinterest، أولادنا بيصيروا يحبوا كتير أشياء نمطية، زي مثلا بيحبوا يرتبوا الحيوانات، يحبوا يلعبوا بانترست معين بالألوان، بيصير في عندهم fixation على أنواع أرقام أحرف، بيصيروا في عندهم interest معين، وهذا الانترست بيمنعهم أنهم يتواصلوا في البيئة المحيطة. كمان بيكون في عنا من الأعراض الرئيسية الإكوليلي، أي المصادة، بصيروا يعيدوا ورانا نفس الجمل. كمان من الأشياء اللي هي رئيسية كمان فقرة التواصل وقلة الانيشياتيف
0: أو المبادرة. أحنا حكي عنها دكتور، ولكن خلينا نعرف وضعنا هون في فلسطين، ما نسبة الانتشار؟ هل نتحدث عن أعداد كبيرة؟ هل هناك انتشار كبير؟ وخلينا كمان نتكلم دكتورة عن الأسباب الرئيسية لانتشار اضطراب التوحد. ما الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا الاضطراب وظهور هذه الأعداد الكبيرة كما تفضلت؟
2: نحكي بالنسبة للإحصائيات بفلسطين، للأسف ما عندنا إحصائيات بحسب فلسطين، ولكن في عندنا على المستوى الدولي اللي هو 1 لكل 127 طفل. المسببات حتى الآن مش معروفة، في كتير دراسات عم تنعمل في كتير تكهنات، بس كل التكهنات عم بيكون فحصها، بعض التكهنات عم تحكي إنه في عندنا مشكلة بطعم العمر 3 سنوات، ولكن تم 100% نفيه وفي شيء منه. كتير عندنا دول عم بيحاولوا يفتشوا من ناحية جينتك، لحد الآن ما في عندنا أي سبب واضح.
1: لا، ما في سبب واضح. طب أطفال التوحد يعني يقال ولا طفل توحد ولا حالة طفل توحد بتشبه تاني الحالة الأخرى. البعض قد يتحدث والبعض لا ينطق أي حرف، كلمة بابا أو ماما ما بينطقها ولا حتى بيعبر عن مشاعره. أيضا في أطفال من أطفال التوحد بتلاقي عندهم مواهب وبتميزوا فيها جدا. ليش بيختلف الطفل التوحد من طفل لآخر من حيث الأعراض وأيضا القدرات دكتورة؟
2: رح نحكي عن موضوع كتير مهم حكته هلأ الأستاذ دلال. التوحد هو طيف، كتير ناس بتخلط بالعادة أو بيجي يحكونا مجد حكونا إنه عنده طيف ما عنده توحد، هو عنده طيف توحد مش توحد. هاي الكلمة كتير إحنا بنسمعها بالعلاج، بس هي بالحقيقة الطيف هو طيف. الطيف يعني هو من A ل Z كامل، هذا هو الطيف. هلأ وين ابني؟ هو جزء من هذا الطيف، بس فكرة الطيف مش أقل من التوحد. أو هو طيف اللي هو زي الصينية اللي حاملة مجموعة أشياء،
1: مش أكثر. طيف توحد أخف من التوحد،
2: بس هو طيف كامل. إحنا عندنا دائما كلمة بنحكيها للأهل، إذا أنتوا شفتوا طفل توحد أنتوا شفتوا طفل توحد بس ما شفتوا التوحد، لأنه الطفل بيمثل الطفل، لأنه في عنا اختلاف بالقدرات، بالذكاء، باللغة، بالإنترست. زي ما قلنا في عنا إنترست مميزة، في أولادنا بيحبوا جانب معين وبيبدعوا فيه. في عنا أولاد عمر 3 سنوات بيكونوا عم بيقرأوا عربي إنجليزي مع الحركات كامل جمل، بيقدروا يعني يترجموا بطريقة رائعة. فهذا موجود، لأنه زي ما قلت أنا قبل في عنا فيكسيشن بالإنترست، يعني إذا حبوا إشي كل طاقتهم بتروح لهذا الإشي، ما بتتوزع.
1: بس ما في تفسير علمي ليش طفل بيختلف عن طفل
2: لحد هلأ. هاي الأشياء مش موجود. أنا زي ما قلنا من الأعراض
0: لسه الموضوع
2: قيد الدراسة، بس برضه من الأعراض الرئيسية هو فيكسيشن. فبالمقابل إنه أولادنا بصيروا يبدعوا بجانب لأنهم فيكسيتد عليه.
0: طيب يمكن هون دكتورة كمان أهمية التشخيص المبكر.
2: صحيح،
0: والبعض ربما يعني يعتقد أنه هناك تأخر في النطق، وممكن بكرة بيكبر، بعد سنة، بعد سنتين، ولا آخر. وهذا المتداول بين
2: الناس.
0: ربما هذا الأمر يؤدي لتفاقم حالة الطفل. فخلينا نتكلم عن أهمية التشخيص المبكر مع ظهور بعض الأعراض التي ربما تكون واضحة المعالم.
2: صحيح. هلأ في بعض مشاكل بتأخر التشخيص مربوطة بمرات إحنا بنسميه denial أو الإنكار، لأنه once أنا أخذت

0: الحياة الطفل. وهون أنا إذا بتسمحوا لي أحط مداخل صغيرة، عم بظهر عنا كتير أنواع علاجات في دول تانية، عم تروح على التيك توك على الفيسبوك على اليوتيوب عم بتلاقي حالات فردية عم تحكي إنه ابنهم انشفوا من خلال بعض العلاجات اللي هي مش مبنية على أدلة علمية مؤكدة. صاروا عم بيعملوا برسويشن أو عم يطلبوا أو بشجعوا أهل فلسطين إنه يروحوا للدول المجاورة لأخذ علاجات، بس علاجات عم تتهلكهم ماديا نفسيا.
1: نتكلم على الأدوية دكتورة، يعني
0: مثلا نعطي امثله زي مثلا الخلايا الجذعيه اللي هي الاف الاف الاف الدولارات. اذا بدك تاخذ بدك تاخذ كارد، بدك تاخذ جهاز من الشغل، بدك تستدين من الناس. لحد هلا هاي الدراسات ما بتدعم، هلا ما بنحكي انه ما فيش تطور علمي، بالعكس، بس اليوم الدراسات العلمية ما بتدعم إنه الخلايا الجذعية علاج مناسب أو بينهي على التوحد. الغرف الأكسجين، أكسجين تشامبر، برضو آلاف الدولارات برضو عم بتم تسويقها من الدول المجاورة أو من دول أخرى، عم تطلب إنه الأولادنا يروحوا من هون عشان ياخدوا علاجات لهاي الاضطرابات.
1: وغير مثبت هذا الأمر أيضا؟
2: هذا لحد العلمي لم تثبت، ما في علاجات أثبتت إنه هي فاعلة حتى هذا اليوم، يعني أبدا ما في. طب وحكيتي إنه على وسائل التواصل الاجتماعي الأهل بتعرفي مثل ما بيحكوا بالمثل الغريق بيتعلق بأشياء، يعني لما بيسمعوا إنه أي علاج موجود لابنهم بيحاولوا إنه لو مثل ما حكيتي بياخدوا قرض أو غيره، لأنه يعني لما يكون طفل توحد في البيت يعني هي بتكون صعبة كتير. طب خلينا نحكي على أرض الواقع، الأهل كيف بيقدروا إنه يطوروا مهارات الطفل اللي موجود عنده توحد؟ يعني بعض العائلات لما تسمع توحد خلص بتخلي هالابن في البيت ولا بتعمل له نشاطات ولا مهارات ولا اشي، علما انه انا مثلا شفت ام عندها طفل معاه توحد قعدت من شغلها عملت غرفة في البيت إله وعلمته والولد بيحكي وبيتواصل مع الناس وكل شيء تمام. خلينا نحكي للأسرة كيف ممكن تتعامل مع الطفل مع توحد لتطور من مهاراته لحتى يقدر يعتمد على ذاته على الأقل.
0: الدراسات العلمية أكدت انه لحد هلأ من أفضل العلاجات والأحسن تدخلا هو التدخل المبكر زي ما حكيتي، هو الأكثر نجاحا، العلاج الوظيفي، علاج النطق، العلاج السلوكي والعلاج الحسي، والأهم منهم كلهم اللي هو التعاون ما بين اللي هو الأهل والمعالجين والمدرسة. الدمج المجتمعي والدمج المدرسي هو من أروع التدخلات الممكنة تساعد أولادنا على العلاج وعلى التعميم. يعني قعدته في البيت هي من أكثر الأشياء اللي بتصير في عندنا وقت فراغ زائد، وقت الفراغ مترافق ارتفاق كامل، مترافق ارتفاق متواصل مع المشاكل السلوكية، لأنه فعليا كل ما كان في عندي وقت فراغ كل ما كان في عندي حركات نمطية أعلى، أي ستيروتايب، فبالمقابل في عندنا تفاقم أكثر بالحالة عند الأطفال.
1: طيب دكتور خلينا نتحدث عن بما يتعلق بدمج الأطفال سواء بمحيطهم مع أقرانهم، يعني في المدارس، هل إحنا عندنا القدرة الكافية كمعلمين كمحيط كمجتمع، الوعي الكافي للتعامل مع الأطفال المصابين في هذا بهذا الاضطراب، وآلية التعامل مع هذه الفئة الحساسة أيضا؟
0: رح أعطيك معلومة غريبة ممكن تكون حتى غريبة على المشاهد. هلأ أنا بكمل دكتوراتي بتشيكوسلوفاكيا، عم بكمل دكتوراه في مجال العلاج السلوكي والإنكلوزيف إديوكيشن بجامعة مازرك في تشيك. رح تستغرب كون أنا عم بكون مع طلاب وهلأ عم بعطي مساق في الجامعة في الديفلوبمنتال ديس أوردر بالاضطرابات النمائية، عندي ولوج كامل إنه نحكي مع الأشخاص اللي معي بالمحاضرة، اللي هو أنت بتحكي من يوروب، من اليو أس، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا. عم تستغرب إنه لما ما حطينا مساحة للنقاش فلسطين أبدا مش أقل، فلسطين أبدا مش أقل. شوف هذا الحكي اللي عم نسمعه دائما، ياريت لو أنا في دولة تانية، ياريت لو أنا في أمريكا، لو ابني في أمريكا كان هالأوضاع كتير أحسن. رح تستغرب إنه فلسطين عم بتقوم بدور خيالي بالعلاج، خيالي بالدمج. فالتقبل اللي عنا مش موجود في الدول التانية. هلأ عملت دراسة وتم نشرها على المجلة المحكمة دوليا كيتو مع عمان، إحنا بمراحل، احنا سابقين،
1: احنا متقدمين
0: لانه الوعي الفلسطيني عندنا رائع. بجوز قديش احنا مجتمع مترابط وقوي، صح بنشوف في عندنا وصمه واستجما، بس حقيقه بدور. لما بتشوف بالداتا المدارس عندنا عم تستقبل كل الاولاد، التربيه والتعليم الدامج عم بتكون بدور رائع، وزاره الصحه عم تعمل شغل كتير حلو، ووزاره التربيه والتعليم عم تقوم بشغل كتير حلو. صراحه انا كتير فخوره وان احنا واصلين.
2: تحديدا ممكن دكتوره جميل. كمان انه احنا يعني من السباقين لانه ما في مثلا دواء معين، يعني انت بتحكي عن يعني تطوير سلوك وتعامل، يعني لو الدواء موجود ممكن
3: يكون في دول متطورة أكثر من دول

0: في العلاج. من خلال خبرتك البحثية ومن خلال كلامك والأهل كتير اليوم اللي عندهم أطفال توحد بيسمعوك، شو الرسالة اللي بتحبي تحكيها للأهل اليوم بما يخص أطفال التوحد وتحديدا بما يخص مصداقية أي علاج؟
1: نصيحتي الصغيرة لألكم، خلوا يكون اللي بمشيكم باتجاه العلاج العلم، مش الخوف ولا الذنب ولا الحب. الخوف والذنب والحب بيودونا لتصديق وعود مش حقيقية، بس العلم مستحيل يودينا لمكان زي هيك.
2: كمان موضوع الخجل دكتورة ممكن كمان يؤثر على الدخول في علاج الطفل، بعض العائلات
1: الوصمة ممكن
2: هناك استيحاء من هذا الموضوع. كمان ياريت كمان تقدمي نصائح للعائلات انه هذا الامر يمكن التعامل معه، وممكن يكون هناك يعني متابعة لاداء الطفل يعني بشكل توظيفي لتعليمه وتعامله مع محيطه، فبالتالي هناك طرق للتعامل مع هذه الفئات ايضا.
1: رح اعطيكم نصيحة كمعالجة وكباحثة وكحدا عم بشتغل في المجال أكثر من 14-15 سنة، نسبة التوحد أكثر بكثير من ما أنتم بتتخيلوا. إحنا عم نحكي عن واحد لكل 127، فيش مدرسة ما فيش فيها، فيش شارع ما فيش فيه، فيش عمارة مش راح تلاقوا فيها. إحنا نحكي عن عدد 100 واحد لكل 127 شخص، يعني العدد صار ضخم جدا. بالعكس كونوا أنتوا السباقين إنكم تفتخروا بإمكم عشان وصلوا لأروع وأحسن جودة حياة. صح ممكن يكون أولها الإشي مزعج من ناحية الأقارب الخوات البنات، بس هاي الثقافة خلصت، الثقافة بفلسطين هي خلصت، صار في عنا وعي وهذا الإشي صار كتير سهل
2: وتقبل
1: كتير سهل. يعني إحنا عم نحكي فلسطين واصلة لمراحل عالية بموضوع الدمج، فبس علينا نمشي هالخطوة الصغيرة ونحكي.
0: طب دكتورة مجد، سؤال أخير لحضرتك بتخصصك في العلاج السلوكي، احكينا عن هذا التخصص في فلسطين ولوين إحنا واصلين فيه.
1: هلأ رح أكون صراحة أنا أول خريجة بالضفة الغربية وأنا أول فلسطينية قبلت في هذا البرنامج في تشيك، فرح يكون إشي كتير جديد وأنا بتمنى أني أقدر أساعد قدر الإمكان للعائلات والأمهات. وأنا بتمنى من خلال برضه هون البرنامج رح أعرض على الأهالي خدمات مجانية باللحظة اللي أنتوا حابين نعمل أي اجتماعات أو لقاءات توعوية مجانية أنا جاهزة.
0: كيف ممكن يوصلوا لك دكتورة؟
1: ممكن يكون من خلال صفحة الشخصية باسمي باللغة العربية، بتقدروا تتواصلوا معي. وأنا عم بعمل هلأ أصلا مع المحكمة العثمانية برامج شهرية برضو مجانية للأمهات، وأنا بحس دوري كونه ممكن دور إنساني وهذا واجب صار علي كوني الخريج الوحيدة بهذا المجال. أنا مجبورة أعطي المجتمع، حرام تكون الخبرة إلي أنا وبس اللي بيجوا على المركز وبيدفعوا. بالعكس أنا بفضل إنه يكون في عندي دور توعوي، أي مرة بتحسوا إنكم بحاجة تعرفوا إيش عن علاج أنا جاهزة أرد، ومتأكدة اللي حتشوفهم حيحكوا لكم ولا مسج ما برد عليه شو ما كان غير
0: كبير.
1: أي استفسار أنا برد عليه دائما، وأنا موجود دائما لمساعدكم دائما وبدون حكم على الإطلاق.
2: دكتورة كل التوفيق، وبالفعل احنا بحاجة دائما لمثل هذه الخبرات لزيادة الوعي، وكمان يكونوا العائلات على معرفة أكثر في آلية التعامل بالطرق الأفضل والبسيطة أيضا. شكرا لك دكتورة وأمنياتنا لك بالتوفيق.
1: شكرا جزيلا
2: لصدفتكم.
0: شكرا لك. نذهب إياكم مشاهدينا إلى جنين والحديث عن اليوم العالمي، نذهب إلى طول كرم إلى النافذة المباشرة.
3: نعم عفوا، يعني يبدو اني بجوب كل المحافظات لحتى ما اوصل للمحافظة الصحيحة
0: ان شاء الله. الى طوباس، الزراعة في طمون التي هي ليست مجرد نشاط اقتصادي بل ركيزة اساسية لصمود المواطنين وتمسكهم بارضهم، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متصاعدة في ظل التوسع الاستيطاني وازدياد اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
2: طبعا طوباس والاغوار الشمالية انتهاكات تتوقف من قبل المستوطنين ومصادرة الأراضي. نتحدث عن أوضاع صعبة جدا تواجه المزارعين في هذه المناطق المهددة بالمصادرة. نرصد لكم المشهد من طوباس. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا أمير شاهين. أمير صباح الخير، دعنا في كل هذه التفاصيل وآخر التطورات مع استمرار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين وأيضا سياسة مصادرة الأراضي.
4: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين. صباح الخير من بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس. بالفعل نتحدث في هذه النافذة عن الواقع الزراعي لهذه البلدة التي تعتبر

0: ركيزة أساسية وجزء أساسي من سلة فلسطين الغذائية. نتحدث أن 90% من العائلات في هذه البلدة تعتمد على الزراعة وتربية المواشي كمصدر للدخل، وهذه مصادر الدخل مستهدفة وتواجه تحديات كبيرة من قبل بالبداية جيش الاحتلال من خلال الاقتحامات المستمرة لهذه البلدة والتأثير على التنمية الزراعية والواقع الزراعي، وكذلك تفشي الاستيطان في محيط هذه البلدة من كافة الاتجاهات. وجميع هذه عائلات هذه البلدة يعني يعملون في قطاع الزراعة في منطقة عطوف وساهل البقيعة المستهدف أيضا من خلال جدار سيمر ويفصل هذه الأراضي الزراعية ويلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. معي هنا مصطفى بشارات رئيس بلدية طمون، نتحدث تفضل لهنا نتحدث عن الواقع الزراعي لبلدة طمون. في البداية نعرف السادة المشاهدين على هذه البلدة.
1: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. بلدة طمون تقع شمال الضفة الغربية وجنوب مدينة طوباس، حيث تبعد عن مدينة طوباس 5 كيلومتر. يبلغ عدد سكانها ما يقارب 17,000 نسمة، يعمل معظم سكانها في المجال الزراعي.
0: أستاذ، طالما أن هذه البلدة يعتمد سكانها على الزراعة، فبالتالي نتحدث عن ركيزة أساسية وجزء أساسي من سلة فلسطين الغذائية، وطمون معروف على مدار السنوات الماضية شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة في هذه المنطقة، سواء داخل حدود البلدة أو خارجها والزحف إلى الحدود الشرقية. تحدث عن سهل البقيعة وعطوف، هذه أراضي تابعة لبلدة طمون، وصولا أراضيها تصل إلى الحدود الأردنية، فبالتالي شهدنا تنمية زراعية. حدثنا عن هذه التنمية وعن مكافحة المزارع الفلسطيني في هذه البلدة يعني لقمة العيش وحماية هذه الأراضي.
1: أخي الكريم، كما تحدثت أن معظم أهالي بلدة طمون يعملون في مجال الزراعي، وتمتد الأراضي الزراعية لقرية طمون شرقا باتجاه نهر الأردن. الحقيقة في الآونة الأخيرة واجه أهالي طمون العديد من المشكلات والعديد من الصعوبات، تمثلت أبرزها من خلال الممارسات الاحتلالية، حيث تواجه استهداف ممنهج من قبل سياسة الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين قاموا في الآونة الأخيرة بالتضييق على المزارعين من خلال شق طرق استيطانية إلى الجنوب من البلدة على جبل طمون الجنوبي. هذه البؤرة الاستيطانية قامت بتقييد حركة المزارعين من الوصول إلى أرضهم، كما أنهم أيضا قاموا بشق خندق ترابي يزيد عرضه عن ومساحته عرضه عن 100 متر. هذا الأرض قام بتقسيم الأرض الزراعية في بلدة طمون إلى قسمين، المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. المنطقة الشرقية أصبحت جافة لا تصل إليها المياه الزراعية، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة وفي الأشهر الماضية والسنوات السابقة قاموا بتقطيع الأنابيب المياه الزراعية، كما أيضا أنهم قاموا بتجريف العديد من الأراضي الزراعية. هذه الممارسات الاحتلالية أدت إلى نزوح عدد كبير من المزارعين من مزارعي القرية من جهة الشرق باتجاه منطقة الغرب، حيث أصبح تجمعهم بالقرب من البلدة ونزحوا عن أرضهم من المنطقة الشرقية. كما قام أيضا الاحتلال بالتضييق على أصحاب الثروة الحيوانية، بحيث أصبحوا غير قادرين على إطعام مواشيهم وحصرهم في مناطق محصورة ومحددة. كما قام الاحتلال بجلب العديد من المستوطنين على جبل طمون الجنوبي، حيث أصبحت أغنامهم وأبقارهم تعيش فسادا في الأراضي الزراعية لقرية طمون.
0: أيضا هناك تحديات تواجه هذا القطاع الذي أنتم أيضا قريبون منه وتقومون بكل ما يلزم لدعم هذا القطاع وتعزيز صمود المزارع في أرضه، سواء داخل البلدة أو في المناطق التي ذكرتها وهي مستهدفة من قبل عصابات المستوطنين. أهم تحدي أيضا خصوصا في فصل الصيف موضوع المياه، حدثنا عن هذه المشكلة الكارثية التي سببها

0: أيضا الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تدمر وتجفف الآبار وتدمر خطوط المياه الناقلة.
1: أخي الكريم، قام الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بإغلاق العديد من الآبار الزراعية التي يستفيد منها المزارعون في ري مزارعهم، وأنت تعلم شح المياه وخاصة في منطقة الصيف، بحيث أن هناك العديد من المزارع تواجه الجفاف بسبب إغلاق هذه الأبار الزراعية وبسبب تقطيع الاحتلال للأنابيب الزراعية وتدميرها. هذا أدى إلى خسائر فادحة وقعت على المزارعين الفلسطينيين. كما لا أخفيك أن تقييد حركة المزارعين أثناء عملية الإغلاقات في الوصول إلى مزارعهم هذا أدى إلى خسائر فادحة. فضلا عن ذلك، عملية تقييد الاحتلال لعملية تسويق المنتجات الزراعية، هذه المنتجات الزراعية في بعض الأحيان لا تستطيع أن تصل إلى الأسواق، مما أدى إلى انخفاض تكلفتها بأسعار كبيرة، وبالتالي تكبد المزارع الفلسطيني خسائر فادحة. كما أيضا من الممارسات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين الفلسطينيين في أراضي طمون هي مصادرة العديد من الأراضي الزراعية التي حقيقة تعود لهؤلاء المزارعين، وقام الاحتلال أيضا بتدمير العديد من البيوت البلاستيكية، ومما أدى إلى نزوح العديد من المزارعين عن أرضهم.
0: ما هي الرسالة اليوم في ظل هذا الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الزراعي المستهدف من قبل الاحتلال؟ ما هي الرسالة اليوم لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني؟ ما هي احتياجاته للبقاء في الأرض والزحف نحو الحدود الشرقية؟
1: أخي الكريم، نحن في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها من خلال ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين الفلسطينيين داخل أراضي بلدة طمون، نحن نوجه رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي وإلى الهيئات الإنسانية والحقوقية وإلى أيضا إلى كافة الهيئات التي تعنى في مجال الزراعة بمد يد العون إلى فلسطيني في بلدة طمون حتى يستطيع الثبات على أرضه والصمود أمام هذه الغطرسة وهذه العنجهية الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير كل ما هو حي من إنسان ومن حيوان ومن نبات حتى يستطيع الثبات على أرضه. كما أيضا نطالب كافة الهيئات الدولية والمجتمعية والإنسانية على الصعيد الدولي بتدخل للسماح للمزارع الفلسطيني في أرض الطمون بالوصول إلى مزارعه في المناطق الشرقية، وخاصة أنها أصبحت معزولة عن أراضي طمون الزراعية التي هي أصلا هي ملك للمواطن الفلسطيني.
0: شكرا مصطفى أبشارات رئيس بلدية طمون على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل. إذن يعني الواقع الذي يعيشه الواقع الزراعي والقطاع الزراعي صعب في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طباس، أسوة في باقي المناطق المستهدفة من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تسيطر على كل شبر من الأراضي الزراعية في هذه المنطقة. في حال لن تتمكن الجمعيات الاستيطانية من السيطرة على هذه الأراضي تقوم بتدمير خطوط المياه الواصلة والناقلة للمياه إلى هذه المناطق، إلى بلدة طمون وكذلك في سهل بقيع وعطوف ومنطقة الرأس الأحمر وأيضا سهل مدينة طباس. لا يختلف المشهد كثيرا عن الواقع في هذه البلدة. الحصار من كافة الاتجاهات خصوصا من الجهة الجنوبية حيث نتواجد نحن الآن. بدأت عملية الزحف الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية.
2: نعم الزميل أمير شاهين، شكرا جزيلا لك. شكرا على أمير. وضعنا في صورة الواقع الزراعي والتحديات التي يواجهها المزارعون. نتمنى لأهلنا السلامة والصمود هناك. مشاهدينا مستمرون معكم، ونذهب وإياكم إلى جنين والحديث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تعالى الأصوات الداعية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة التي تهدد الشباب وتستنزف طاقات الأفراد والأسر. لذلك نظمت المؤسسات الرسمية في جنين فعالية توعوية مشتركة للتوعية بهذه الأرض.
3: تحدثت الدلالة عن فعالية لزيادة الوعي وتعريف المواطنين أيضا بمخاطر

فعاليتنا في جنين يعني اهتمينا فيها بزياد، لأن في عندنا ظروف صعبة وظروف قاهرة من احتلال، من استيطان، هجمة استيطانية شرسة. هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة والدخول المستوطنين على محافظة جنين نتج عنه إدخال كميات كبيرة من المخدرات، إدارة مكافحة المخدرات تواصل عمل ليل نهار في مكافحة هذه الظاهرة الأليمة التي ينتج عنها دمار جيل الشباب. نحن في شرطة محافظة جنين بالتعاون مع جميع الإخوة في الأجهزة الأمنية في جميع القواطع في محافظة جنين نتابع هذه الآفة ليل نهار. لدينا إنجازات كبيرة ولدينا قضايا كبيرة، أعداد كبيرة تتحول إلى النيابة العامة وإلى القضاء، وهناك أعداد كبيرة من الموقوفين على هذه الظاهرة. نطلب من أهالينا جميعا في محافظة جنين، المؤسسات المدنية، الوزارات، الجميع، التعاون في القضاء على هذه الظاهرة وفي تقديم كل الدعم لإدارة مكافحة المخدرات والتعاون في إدلاء أي معلومة مهمة في بسبيل إنجاز هذه المهمات وتحقيق العمل المطلوب في القضاء على هذه الظاهرة.

في رسالة عظيمة تؤكد توعية شبابنا، توعية كل الناس من هاي الآفة وهاي الظاهرة المميتة. فبالتالي اليوم الجميل وفي هاي الأوقات الجميلة رسالة قوية ترسل برضو كمان لكل الأشخاص اللي بيحاولوا انهم يعبثوا في المجتمع الفلسطيني.

طبعا احنا اليوم بهذه الفعاليه بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه المخدرات، هذه الافه اللعينه التي تفتك في الشعوب والمجتمعات وهي موجوده في كل الدول وفي كل المجتمعات. هدفنا توعوي في الاساس هو توعيه ابناء شعبنا لمخاطر افه المخدرات ومخاطرها وتاثيرها على صحه الشباب، مخاطرها الاقتصاديه، مخاطرها الاجتماعيه، مخاطرها على التفكك الاسري وعلى النسيج المجتمعي. هذا الهدف الاساسي منها. احنا راس الحربي في مكافحه هذه الآفة، وإحنا حملنا الأمانة والرسالة، وهي رسالة وطنية، رسالة دينية، رسالة إنسانية، ولكن يجب أن تكون مسؤولية مكافحة هذه الآفة ليس مسؤولية الشرطة وحدها، بل هي مسؤولية كل الشركاء جميعا بالوزارات والمؤسسات، وزارة الصحة، في الإعلام، في المساجد، في الأوقاف. إذا هي يجب أن تتكاتف الجهود وتشكيل جبهة وطنية موحدة قوية لمكافحة آفة المخدرات.

شاركت بلدية جنين بدعم ومساندة لهذه التظاهرة اليوم لتقديرنا لأهميتها ودورها البالغ في حماية المجتمع الفلسطيني من هذه الظاهرة التي تهددنا وتهدد بيوتنا وتهدد مجتمعنا ككل وثقافتنا أيضا. هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا، علينا أن نتفهم جميعا حاجة المجتمع الفلسطيني ليكون حصين تجاه هذه الظواهر ولديه مناعة حقيقية تجاه هذه الظواهر. انتشار هذه الآفة ويضر بنا جميعا ويضر بمجتمعنا ويضر بثقافتنا وأخلاقنا وتاريخنا وديننا أيضا. وبالتالي أنا الحقيقة أنه يجب بذل جهود في هذه المسألة. وجودنا اليوم هو رسالة لكل المواطن في هذه المدينة أنه هذه الآفة هي آفة خطيرة، علينا جميعا أن نتشارك في حماية هذا المجتمع من هذه الآفة ونكون بالفعل قادرين على الحد منها ومحاولة إيجاد حلول لها.

رسالتي للأسرة، للأم والأب، هي مراقبة أبنائهم وخاصة في سن المراهقة، مراقبة تغيرات إن كان تحدث تغيرات على مزاجهم على سلوكهم، مراقبتهم هل يعني مع رفقاء السوء، إبعاد أبنائهم عن رفاق السوء. مسؤولية مكافحة هذه الآفة يجب أن تتشكل فيها جبهة وطنية واحدة من جميع الشركاء في الوزارات، في المؤسسات، في الأجهزة الأمنية، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا إحنا منركز واستراتيجياتنا تعتمد على شقين. الشق الأول هي المكافحة الأمنية، بحيث أنه مكافحة ضرب أوكار ومطاردة تجار المخدرات، هذا نسميه خفض العرض. وفي عنا اللي هو خفض الطلب، ويأتي هذا خفض الطلب من خلال قدرتنا على إقناع الشباب وأبناء شعبنا على الابتعاد عن هذه الآفة، من خلال توضيح مخاطرها لهم، من خلال حملات التوعية والإرشاد التي نقوم فيها بكل مؤسسات الوطن.

0: بكم مشاهدينا الكرام في محطة جديدة، وهذه المرة نتحدث عن مشاريع ريادية لزراعة وأيضا تمسك في الأرض، طبعا في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا الانتهاكات المستمرة بحق المزارعين، وأيضا مصادرة الأراضي، وكل هذه الأمور التي تؤدي إلى تضييق الاقتصاد الوطني. فبالتالي نتحدث عن مشاريع ريادية تخرج من الأرض، تعبر عن الأرض، وأيضا تدل على التمسك بالأرض.
1: نعم ضياء، يعني هاي المرة بنحكي عن مشروع، دائما بنحكي عن مشاريع كثيرة، بس هاي المرة عن ريادية فلسطينية، امرأة تقود مشروع، تواجه في هذا المشروع قطاع المستوطنين وجيش الاحتلال ومضايقاته، تصر على التنقل بين رام الله وأريحة لرعاية هذا المشروع رغم كما ذكرنا مضايقات المستوطنين وتخريب مصادر المياه، إغلاق الطرق في وجهها، لكن كلما يغلق باب نفتح آلاف الأبواب. إذن سنتحدث عن قصة تجسد إرادة الفلسطيني في حماية أرضه واستثمارها رغم كل الظروف. دعونا نرحب مشاهدينا وإياكم بسيدة مليحة نصار الريادية ونشطة الفلسطينية، أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا فيكي،
0: صباح الخير بك. معنا سيدة مليحة ريادية وناشطة، نريد أن نعرف أكثر عن طبيعة هذا المشروع، ونعرف الناس ما هذا المشروع الذي واجه طبعا تحديات كبيرة بالنسبة لك.
2: تمام، صباح الخير أولا،
0: صباح النور.
2: شكرا على الاستضافة، وأكيد يعني إشي كتير حلو أنه يتم تسليط الضوء على المشاريع الريادية وعلى المعاناة برضه اللي بنعانيها في هاي البلد. بحب أعرف على نفسي بالأول، أنا اسمي مليحة نصار، يعني خريجة بيرزيت، اشتغلت في عدة مؤسسات، آخر شغل لإلي في مؤسسات NGOs، يعني كنت بشتغل بالNGOs، كنت بشتغل مشروع تمكين اقتصادي للسيدات، وتأثرت طبعا بمشاريع النحل، عملنا مشاريع نحل بخمس قرى في فلسطين. فبعد ما خلصت شغل المؤسسات بديت بالبزنس الخاص، أسست مشروع محل ملابس، وبعدين كان عندي مشروع نحل، يعني كان عندي مشروع نحل في بيرزيت،
0: وصولا إلى المشروع النهائي.
2: نعم،
0: وصولا إلى هذا المشروع.
2: وبنفس الوقت كنت بدرس في جامعة القدس المفتوحة، لأنه أنا خريجة إدارة أعمال من بيرزيت، وخضت يعني كتير تجارب في العمل اللي هو الوظيفي، وبعدين قررت أنه أنا أطلع للشغل الخاص، وطبعا أم لخمس أولاد اللي هو المشروع الأهم طبعا دائما في حياتنا إحنا كأمهات. فكرة المشروع بدأت تقريبا بال2016، كنت بزيارة للصين أو في دورة تدريبية في بكين، كنا بجامعة اسمها China Women's University، هي اللي كان عن قيادة المرأة والإدارة عند المرأة، ومن خلالها طبعا زرنا مشاريع كتير ريادية لنساء صينيات، وشفنا حجم يعني حجم المشاريع وحجم الدعم اللي بتلقوه هدول السيدات بخصوص مشاريعهم، وشفنا مشاريع أعشاب. يعني زرنا مثلا مشروع سيدات تقريبا 3000 دنم مزروعة عشبة واحدة، وين ما تروح مكان بالصين بتلاقي في محلات انه كلها مليانة اعشاب، وكل عشبة لإشي معين. ومشاريعهم يعني 3000 دنم مع مختبرات مع تحاليل مع كل قصصهم،
1: فبيطلعوا
2: اشياء من الاعشاب، يعني بيطلعوا ادوية، بيطلعوا كوزماتيكس، بيعملوا اشياء. اتأثرت بتجربة الصين بصراحة، وتمنيت انه انا اعمل مشروع زي هيك، خاصة انه انا كنت بشتغل في مجال النحل، كنت نحالة، وبرضو النحل في ممكن انه احنا نطلع منه اشياء او نعمل منه طبعاً منتجات.
1: طيب سيدة مليحة، من هون اجت فكرة انه انت بدك تزرعي ارض، واخترتي اريحة انك تزرعي فيها هذا الارض. كما ذكرنا تحديات اعتداءات قطاع المستوطنين.
2: وبصراحة بداية انا بديت الزراعة بجنين، وطبعا كانت جنين شوي بعيدة علي، وللأسف بداية مشروعي أو بداية فكرتي بدأت مع بداية الكورونا، فكان هذا أول تحدي. فتوجهت لأريحة، توجهت للأوقاف، واستأجرت أراضي منهم وبديت أزرع بأريحة. يعني بداية الحرب طبعا يعني كان في طرق مثلا نسلكها للأرض هاي، بس للأسف يعني كانوا يعترضون المستوطنين. مرة حجزوني تقريبا 3 أو 4 ساعات منعني أفوت على الأرض، وصار يستفز فيا وهيك عبين ما إجوا الجيش وكذا وهيك. بنفس الوقت كان في طرق مسكرة كتير، فقدنا كتير كميات من الإنتاج. يعني لما كنت مثلا أخلي ناس يلقطوا لي يبعثوا لي إياها على رام الله، المورينجا عشبة كتير حساسة أو نبتة كتير حساسة،
1: هي بتشبه ورق النعناع،
2: كانت توصلني محروقة مثلا لقطوا لي 100 كيلو ويفرطوهم وكذا وهذه، يبعثوا لي إياهم يوصلوني محروقة مثلا محروقين.
0: خلينا نعرف الناس أكثر، إيش هي نبتة المعجزة اللي هي نبتة المورينجا؟ إيش فوائدها؟ في أي شو بتستخدم؟ وهلا حتى كمان نوضح للناس إيش ممكن يستفيد الناس من هاي النبتة، مجال علاجها، في فوائدها. تفضلي.
2: طبعا الحديث يطول عن المورينجا، بس رح أحكي أفضل أشياء باختصار. هلا أصل النبتة هي من الهند، هي شجرة، هي شجرة بتوصل بالهند لتقريبا أو بالمناطق الاستوائية سواء في جنوب أفريقيا أو بالهند، بتوصل ل16 متر تقريبا. الشجرة مكونة من الأوراق اللي هم بشكل أساسي، وفي عنا الزهرة وفي عنا البذور، يعني بتطلع تقريبا زي هيك زي الفول، وفي جواتها بذور. حتى البذور هاي إلها كتير فوائدها، ومن كتر ما هاي النبتة مفيدة بسموها عالميا النبتة المعجزة أو النبتة الصيدلية. ليش؟ لأنه فيها 92 عنصر غذائي، فيها 46 مضاد أكسدة، بترفع المناعة.

0: ناعة كتير، بتعادل السكر في الدم، بتعادل الضغط في الدم، بتساعد على التركيز، بتعطي مزاج كتير حلو. أمراض الكولون اللي بيستخدمها ما بيعاني من الكولون بالمرة، في كتير لها فوائد، وعالميا داخلة كتير في مجال الأدوية كعلاجات وكمكملات غذائية اللي هي زي الكبسولز وهيك، وبرضو بتدخل في الكوزمتكس. طبعا احنا بدينا المشروع اللي هي بنعمل اللي هي المطحين، يعني بنطحن، بنجفف الورق وبنطحنه، بنعمل الورق العادي اللي هو ممكن انت تستخدمه زي اي عشبة تانية، بنحطه بالبريء وبنحط فوقه مي مغلية وبنتركه زي اليانسون البابون،
1: مقبول طعمه،
0: مقبول. وحتى لو مش مقبول ممكن تضيفيها مثلا عشبة انت بتحبيها، نعناع، ميرمية، اي شيء. وعملنا منها برضو التي باغز اساس اسهل بالاستخدام في المكاتب كذا هيك. وحاليا طبعا انتقلنا لمرحلة تانية لانه هو المشروع مصمم على هيك، انه انتقلنا لانتاج اللي هي الكوزمتكس من هاي النبتة، لانه يعني بنستخلص الزيوت من البذور او بنستخدم مساحيق الاوراق لحتى نستخدمها في منتجات العناية الشخصية.
1: طب كيف رأي الناس واقبالهم على المنتجات ما يخص عشبة المورينجا؟
0: بصراحة يعني احنا بفلسطين ما في وعي كامل بخصوص استخدام المورينجا، في نسبة بس مش عالية. فإحنا من خلال شغلنا بنحاول نعمل awareness للناس، بنحاول نعمل تذوق، بنعمل تذوق في المعارض، بنعمل تذوق في المحلات، بنشرح لهم عن فوائدها حتى في المعارض، يعني بشارك في معارض دولية وهيك، إنه كمان بنعمل تذوق وبنوعيهم، يعني مشوار طويل بنوعيهم
1: يعني سيدة مليحة
0: بضرورة استخدام المورينجا.
1: نعم، حكينا عن التحديات اللي واجهتك من قبل الاحتلال وقطاع المستوطنين.
0: لا لسه ما حكينا عن جزء بسيط.
1: طب احكينا عن التحديات اللي من قبل الاحتلال اللي بتواجهك، وأيضا التحديات الإضافية اللي بتواجهك كونك أم لخمس أبناء مثل ما ذكرتي، يعني إحنا التحدي مضاعف عنا.
0: شوفي، أول تحدي كان لإلي لما بديت مشروعي بداية الكورونا، كان ولادي المفروض أنهم يشتغلوا معي، فابني الكبير كان بتبع معي وهيك، بس للأسف تم اعتقاله في أول سنة أنا بداية المشروع، تم اعتقاله من الإسرائيليين، وقعد تقريبا سنتين بالسجن، وبعدين طلع برضو قعد 3-4 شهور برضو ردوا سجنوا كمان مرة. فهاي كانت يعني كانت من أولى المعيقات اللي بدت في حياتي المشروع، لأني صرت مشغولة بدي أروح على السجن وبدي أزور وعد عن الحالة النفسية وهيك. الكورونا طبعا عانينا فيها بخصوص التنقل والزراعة، الحرب طبعا إجت يعني أول إشي الطرق، الحواجز، لأنه أنا موجودة برام الله وشغلي بأريحة أو زراعتي بأريحة.
2: سيدة مليحة هي الأخطر حاليا في هذه الفترة،
0: كثير خطيرة
2: للأراضي بشكل كبير، أريحة والأغوار الشمالية تحت دائرة الاستهداف، تقليص مساحات الأراضي، فبالتالي نتحدث عن تدمير للعديد من المشاريع التي ربما كانت سترى النور، ولكن وجود المستوطنين وقوات الاحتلال يتم تجريف هذه الأراضي ونهاية هذه الأحلام العديد من العائلات التي تعتبر هذه الأراضي هي مصدر دخل لها، بالإضافة إلى تخريب مصادر المياه. فنريد أن نعرف أيضا عن هذه التحديات.
0: إحنا الأرض اللي بنزرع فيها بأريحة واقعة بين 3 بؤر استيطانية، وإحنا عارفين هذا الخطر من البداية، وكان الهدف برضو يعني اقتصادي ووطني وإحنا نفوت بهاي الأرض ونزرع فيها. يعني بداية الحرب طبعا أغلقوا الطرق علينا، صرنا نروح على طرق التفافية، خربت سياراتنا، فقدنا كتير من المحاصيل. مصدر المي الوحيد مثلا تم منع الشركة من انهم يضخوا المي، ففي كل مرة كنا بننزل فيها انه يصير مضايقات، يصير حجز، يصير استفزاز. في طريق مثلا كنا نسلكها من قدام مستوطنة سكروها بالكامل، ممنوع انه احنا نفوتها. فلما قلت لك هاي بداية الحرب انا اجيت وهيك يعني انه خلص مستفزة ليش هاي مسكرة، فروحت انا فتحتها، روحت فاتحة البوابة وفتت، فلهم شايفيني طبعا فاجوا يركضوا وعملوا لي مشاكل وهيك، وكانوا يعني كان

0: انه بدهم يعتقلوني ومن هالقصص تاعتهم. وبدخلوا طبعا في جدال انه هاي الارض مش الكو، هاي ارض الله معناته ارضنا. وبعده يستفزوا فينا. يعني انا مره بقول لي عشان بدايه الحرب وكانت حاميه انه شوفي اطفال غزه كيف بينحرقوا، يعني بيستفز فيا. اخر مره لما كنت رايحه يعني مؤخرا رحنا على اساس يصوروا معي تقرير، كانت الجزيره بدهم يصوروا تقرير، برضو حجزونا بنفس الموقع وصار يقول لي انت لابسه بلوزه عليها فلسطين، ما في شيء اسمه فلسطين. يعني هم عقيدتهم يعني بتوحي لهم انه ما في شيء اسمه فلسطين، اخرتكم ترحلوا من هاي البلد وانت لازم تخافي مني. قلت له ولا بخاف منك ولا بخاف من حدا الا من ربنا، واحنا موجودين بهاي الارض.
1: يعني هي فلسطين باقيه، ما بقي الزعتر والزيتون وما بقيت النساء الفلسطينيات الرياديات امثالك بتصمد وبتواجه هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه دون خوف، علما انه بتعرف لما بتصير السيده ام بتكون بتخاف على حالها خوف مضاعف، لكن حب الوطن اكبر من حب الاولاد. يعني سيده مليحه لو سالتك او طلبت منك رساله توجهها للنساء الفلسطينيات اللي بيفكروا يخوضوا مشاريع إنتاجية وبيخافوا، فأعطينا رسالة لهم ونصيحة أيضا من حضرتك.
0: يعني مبدأ الخوف مش لازم يكون عند أي مرأة فلسطينية، لأنه إحنا المفروض تعودنا أنه إحنا نعيش بهاي البلد ومصيرنا بهاي البلد، يعني ما رح نطلع منها. فبالتالي بالعكس إحنا لازم نشتغل على تعزيز يعني تعزيز مكانتنا، على استثمار الأراضي، وبنطلع طبعا بتشجيع وبالمؤسسات الحكومية، مؤسسات الانجي اوز. بالعكس أنا بشجع كل امرأة فلسطينية إنها تخوض
2: صعبة طبعا
0: إنه هي تخوض التجربة. وبلدنا صدقا صدقا هي بلد خير، وبنقدر نطلع منها يعني نقدر نطلع منها ذهب. يعني ما حد يشكي يقول الوضع الاقتصادي، اوكي بنواجه مشاكل وبنواجه وضع اقتصادي صعب، وانا دخلت في كتير وضع اقتصادي صعب من قروض مش قروض كذا، وانه فيش انتاج فيش بيع، او فيش بيع في انتاج بس فيش بيع. بس بالاخر لما انت تحطي هدف قدامك اكيد بالاخر رح توصلي له شو ما كانت التحديات. واحنا يعني مصيرنا بهذا البلد بدنا نضل نحاول
1: عايشين لآخر نفس.
0: طبعاً أكيد.
2: إن شاء الله يا رب بضلك حاضرة، وإن شاء الله هذا المشروع من تطور لتطور. شكراً لتواجدك معنا سيدة مليحة، وأمنيتنا لك طبعاً بالتوفيق إن شاء الله.
0: شكراً كثير، يعطيك العافية.
1: مشاهدينا مستمرون وإياكم في هذا التقرير من وكالة وفاء الذي يتحدث عن التدهور المستمر للقطاع الصحي في قطاع غزة مع تفاقم معاناة المرضى بتسجيل نقص حاد في وحدات الدم داخل المستشفيات، ما يهدد حياة آلاف المرضى اللي بيحتاجوا للدم، خصوصا مرضى الكلى والأمراض
2: الدلال، خاصة مرضى الكلى الذين هم بحاجة طبعا لوحدات دم بشكل دائم في ظل هذا الواقع الصعب والواقع الصحي الذي طبعا يعاني منه أهلنا في القطاع والمنظومة الصحية في قطاع غزة جراء انتهاكات الاحتلال ومنع الاحتلال من إدخال لكافة ما المستلزمات الطبية إلى المستشفيات. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: تقريبا من قبل الحرب 8-9 شهور بقينا نرسل في الشمال، ثم نزحنا لهين، ثم المهم يعني استقرينا في الوسطى، وهل برسل في مستشفى شهداء الأقصى. بنرسل 3 أيام في الأسبوع. في إبر دم تقوية للدم للأسف الشديد، يمكن أنا إلي 7-8 شهور إذا مش أكثر ما خدتهاش. بصير في عنا نقص في الحديد، يعني كمريض كلى من الغسيل بصير في عنا نقص في الحديد، برضو كمان إلنا حوالي 4-5 شهور ما فيش حديد، فبنعاني من نقص الأدوية. يعني لازم يكون في متبرع، يعني عشان لما يضعف دمنا لما نعمل تحليل ونلاقي دمنا منخفض لازم تحط وحدة دم بدالها. يعني الدم مش متوفر بحالة جيدة. يعني الأغذية سواء اللحوم أو الفواكه كلها غالية جدا، مش كل المرضى تقدر تشتريها، يعني ما بقدرش تشتريها احنا. المولدات بالنسبه للكهرباء صحيح، الكهرباء بتقطع بحال المطور بفصل كثير، ولما تنقطع الكهرباء على المكان بنعاني منه كثير. يعني تلقى في الماكينه بنص ساعه وبالساعه، وممكن يصير في تجلط الدم.
4: انا اربع اخو بنفس الكلى طبعا، الى سحيم شمال غزه لوسط القطاع يعني، طبعا انا طلعنا اكثر مره. الدم متوفر حسب الموجود في المخزون في بنك الدم في الشهداء الاقصى طبعا. مرضى الفشل الكلوي طبعا بيتاذوا من القصه هذه، ليش؟ لانه هو باعتبار مرضى الفشل الكلوي عندهم انيميا فقر الدم نتيجه الفشل الكلوي. اليوم مرضى الفشل الكلوي لما بينقلوا وحده الدم بسمع عن كبد وبائي سي او بي حسب، لانه مش بني ادم طبيعي بيركض، عنده نقص في المناعه. المفروض كان في ابره الريترمول ريتروبيوتين اللي بتقوي تصنع نخاع العظم في الدم، تصنع الدم في نخاع العظم، تقوي ترفع درجه الدم في مستوى الدم. طبعا هذا اثر بشكل سلبي على حياه المرضى، خصوصا مرضى الفشل الكلوي، بيؤدي الى فشل في وظائف الجسم، في نزول مستوى الدم للحد الادنى، ممكن تؤدي حاله الوفاه. طبعا
5: كنا نتبرع في الاول، بس خلال يعني اكثر من مره تبرعت يعني في الحرب، لان انا عندي مريض الكلى، فمضطرين نتبرع لها دائما يعني، عشانها تحتاج دائما دم، لانه عندهم في الكليه اللي هي ابره الهرمون هذه مفقوده. المريض فيش فيه عنده علاج، اللي هم يحطوا له وحده بدل وحده الدم يعني، زي مرضى الكلية فيش عندهم الهرمون اللي المفروض يأخذوه كل بعد كل جلسة رصيد، هذا مش موجود في غزة، مقطوع بالمرة. المجاعة اللي مروا فيها شعب غزة تبهدلت الناس فيها بالمرة يعني، المجاعة بهدلت المرضى وبهدلت الناس الطبيعيين، الناس اللي صحاها تعبوا، فصار فيش نسبة الدم عندهم مطيات وما قدرش يتبرعوا.
6: بنوك الدم في والمختبرات في قطاع غزة هي تعتبر الشريان الرئيسي للمنظومة الصحية، ولذلك منذ بداية هذا العدوان وحتى هذا اليوم نحتاج يوميا كميات كبيرة من وحدات الدم، ولكن بسبب الإصابات التي تصل بشكل مستمر وكذلك الأمراض لدى أمراض مرضى الدم، نحن بحاجة إلى وحدات دم بشكل يومي، ولكن ما زال النقص الكبير موجود في جميع المستشفيات في قطاع غزة بسبب عدم وجود كميات مخزون في داخل المختبرات. بالنسبة لوضع المتبرعين، نحن في داخل قطاع غزة منذ بداية هذا العدوان، ونحن نقوم بعملية حملات للتبرع بالدم في فترات يعني مستمرة بسبب الحاجة في داخل المستشفيات، ولكن كمية وأعداد المتبرعين الذين يصلوا إلى مشافي قطاع غزة للتبرع بالدم أعداد قليلة لا تفي باحتياجات المنظومة الصحية بسبب المجاعة التي انتشرت بشكل كبير جدا لدى المواطنين، بحاجة إلى وحدات دم من خارج قطاع غزة، ولكن الاحتلال ما زال يمنع دخول وحدات الدم اللازمة لمرضانا في قطاع غزة، وقد دمر أكثر من 50% من المختبرات وبنوك الدم، ولذلك يعني المختبرات هي بحاجة إلى ثلاجات، بحاجة إلى أجهزة مختبرات، وحتى هذه اللحظة الاحتلال لم يفي بالتزامه بالسماح بدخول الأجهزة للمختبرات في قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى آخر محطات برنامج فلسطين هذا الصباح من طول كرم، والحديث عن إطلاق المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع بلدية طول كرم مبادرة همة عطاء حي نظيف مجتمع راقي في سبيل يعني تنظيف أحياء مدينة طول كرم لا سيما التي تعرضت للاعتداء والتلوث من قبل قوات الاحتلال خلال العدوان المتواصل على المدينة،
1: وبمشاركة واسعة من الشبان والشابات في مدينة طول كرم. هذه الفعالية بتنظيم من المجلس الأعلى للشباب والرياض وأيضا للتخفيف من أثار هذا العدوان المتواصل العام الثاني على التوالي على مدينة طول كرم وأيضا ومخيميها نور شمس وطول كرم. نطلع أكثر على طبيعة هذه الفعالية وتفاصيلها مع مراسلنا إيهاب دميري. مباشرة إليك إيهاب، صباح الخير.
2: صباح الخير ضياء، صباح الخير دلال، صباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني في كل مرة يكون فيها الاحتلال يحاول أن يخلق واقعا صعبا، تظهر هناك بوادر أمل ونقطة ضوء في آخر النفق المظلم. بالتالي اليوم نحن نتحدث عن مبادرة هي شبابية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون وبالشراكة مع بلدية طول كرم تحت همة عطاء، يعني مجتمع راقي مجتمع نظيف. وبالتالي عمليا هذه المبادرة هي قد تكون يعني نحن أحوج إليها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها طول كرم، وبالتالي عمليا هو تعزيز الجانب التطوعي ومن ثم يعني بعد ذلك تعزيز الحالة النظافة والمجتمع الخالي من التلوث والبيئة النظيفة في طول كرم. بالتالي اليوم سنتحدث عن هذه المبادرة التي من المتوقع مساء هذا اليوم ستنطلق في شوارع طول كرم. أولا نبدأ باستضافة الأستاذة نوران طه وهي منسقة المجلس الوطني الشبابي هنا في طول كرم. مرحبا أستاذة، أهلا بك معنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين، صباح الخير.
3: صباح الخير إلى كل جميع المشاهدين.
2: أهلا وسهلا فيك. اليوم نتحدث إذن عن مبادرة أطلقتموها في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنتم حرصتم من اللحظة الأولى أن تكون هذه المبادرة تطوعية بالشراكة مع بلدية طول كرم. بداية لماذا جاءت فكرة هذه المبادرة؟
3: تمام. اليوم نظرا لما تمر فيه محافظة طول كرم صراحة من اجتياح مستمر يزيد عن سنة ونصف، رأينا كمجلس أعلى للشباب والرياضة بمجموعات الشبابية المختلفة كالمجلس الوطني ومجموعات عطاء ومجموعات إسناد إنه اليوم طول كرم تحتاج لدعم معنوي، لحضور فعلي، لمشاركة شبابية واسعة. فشفنا إنه اليوم لو بنعطي بصيص أمل للشارع الكرمي إنه إحنا اليوم بدنا نعمل همة عطاء. همة عطاء إجت هي فكرة شبابية رائدة، هي مجموعات شبابية رح تنطلق لتنظف البلد، لتنظف أحياء البلد. رح ننطلق بالشراكة مع بلدية طول كرم وعن العديد من الشراكات كالإغاثة الزراعية، العلاقات العامة، الأجهزة الأمنية، الخدمات في كلا المخيمين، كذلك معهد النجاح للصحة العالمية والهلال الأحمر والعديد من الشركاء كشركة الطيف. فكل جهة قدمت ما تستطيع فيه من أجل إنجاح هذه المبادرة، وبصراحة مشان نرجع للأمل للشارع الكرمي.
2: يعني هل ستركزون في هذه المبادرة على أحياء أكثر من أحياء أخرى، نظرا لأنها كما قلت في بداية حديثك هي قد تعرضت قد تكون أكثر لاعتداءات الاحتلال، وبالتالي عمليا هي بحاجة لدعم معنوي أكثر من غيرها؟
3: صحيح، هناك رح يكون فينا تقسيم، رح يتم تقسيمنا لعدة مجموعات. احنا تقريبا 150 متطوع من عدة جهات، رح نتقسم على أحياء، والأحياء اللي شهدت أكثر دمارا بصراحة اليوم احنا بنحكي عن شارع السكة، بنحكي عن المنطقة الشمالية من منطقة طول كرم، كلها بتتعرض لدمار مستمر وانتهاكات مستمرة. فإحنا اليوم رح نتوجه لهذه الأحياء ونحاول نصلحها ونحاول نعيد تأهيلها.
2: كيف يمكن أن نفسر يعني أهمية هذه الشراكة مع بلدية طول كرم بمجلسها الجديد ويعني الاهتمام أولا بقطاع الشباب من جهة وقطاع النظافة كهم مشترك ما بينكم وبين بلدية طول كرم؟
3: صحيح، هي أساسا من العنوان هي همة عطاء، همة بتجمع بين مفردين، اللي هي همة إنه إحنا اليوم نتعامل كمجموعات شبابية وكبلدية وما إلى ذلك والعديد من الشراكات. واليوم البلدية أثبتت جدارتها بصراحة إنه هي بتطور البلد. إحنا اليوم طول كرم بحاجة لترك أي أمل، لترك أي أثر جيد لأهل البلد. الشارع الكرم اليوم بحاجة هذا الأمل عطاء، لأنه إحنا بصراحة إحنا معطائين لهي البلد. إحنا اليوم نتحمل المسؤولية المجتمعية كمجموعات شبابية، وإحنا منيجي من المبدأ إنه اللي بده يغير بده يبدأ من مفرده يعني، وبعدين تنتقل المسؤولية للمجتمع. فإحنا حنبلش بنفسنا كمجموعات شبابية تابعة للشباب والرياضة وبشراكة مع البلدية والعديد من الجهات.
2: يعني هذا قد لا يكون النشاط الأول لكم في المجلس الوطني الشبابي، أنتم قبل قبيل عيد الأضحى انطلقتم بأيضا بازار صغير كان مفعوله قوي بالرغم من أنه يعني هو كان صغير ومحدود، وهذا جزء من نشاطكم. عمليا النشاط المتراكم كيف يمكن أن يحسن من واقع طول كرب التي بحاجة إلى كل اهتمام نظرا لظروفها الاستثنائية والصعبة؟
3: صحيح، المجلس الوطني بالعادة هو بحط خطة سنوية لمحافظة طول كرم، فهو حط العديد من البرامج والمبادرات اللي راح يستهدفها في محافظة طول كرم، واحنا نقرأ الشارع نقرأ الاحتياج. احنا بنشوف اليوم والله طول كرم بحاجة للنظافة، نعم سنبدأ في مبادرات النظافة، وهي سلسلة احنا لم نتوقف ولن نتوقف عن يعني تقديم الخدمات لأهلنا في محافظة طول كرم.
2: كل شكر لك أستاذة نوران طه. نستكمل هنا مع الأستاذة إسلام خولي، وهي حقيقة منسقة يعني واحدة من تلك البرامج، تحديدا هي منسقة مجموعات عطاء التطوعية. جانب التطوع أستاذة إسلام بعد يعني صباح الخير، كم هو مهم عمليا لتفعيله في طول كرم، ونحن بحاجة في ظل الحصار المالي الخانق إلى روح الشباب وتطوع الشباب في تحقيق معايير أفضل هنا في طول كرم؟
3: أول شيء سعد صباحكم، سعد صباح فلسطين ومدينة طول كرم الحبيب اللي بتعاني كثير معاناة مدينتنا. فمجموعة المتطوعين هي رسالة، مش حملة إحنا اليوم بس فكرة حملة تنظيف، هي لغرس الانتماء والمسؤولية والإخلاص لجميع الشباب لأنه عندهم قدرات للعطاء. فإحنا استمدينا هذا الإشي من قوتهم وأملهم بالمجتمع لرسم يعني السعادة على وجوههم أقل ما فيها هدول الشباب. وحتى كمان اليوم في عندنا كمان جانب مختلف، جبنا الفتيان اللي هو بعمر 14 و15 رح يكونوا معنا في المبادرة، إن نعودهم من هذا الجيل إنهم يكونوا قادرين على أداء للمجتمع ويحبوا مدينتهم ويحبوا المجتمع ويعطوا بما فيه يعني من حب وإخلاص هذه المدينة.
2: يعني أيضا يعني موضوع أن يكون هناك شراكة مع مؤسسات طول كرم لتنظيف ويعني مساعدة طول كرم على النهوض مجددا بعد عدوان ما زال متواصلا منذ تقريبا يعني عام ونصف، كم هو مهم أيضا أن يكون هناك شراكة إضافية من هذه المؤسسات وتكرار لهذه الفعاليات؟
3: طبعا هذا شيء أساسي ومهم خصوصا في مدينة طول كرم. إحنا هاي أول خطوة يعني بنعملها، نعمل شراكة مع جميع المؤسسات المجتمع المحلي في محافظة طول كرم. والإشي المميز إن أشركنا مخيمات النازحين في هذه المبادرة، خدمات مخيم طول كرم على رأسها الأستاذ فيصل سلامة، وخدمات مخيم طول نور شمس الأستاذ نهاد الشويش، كانوا إيد بإيد معنا في هاي المبادرة، والبلدية والصحة العالمية لجامعة النجاح والهلال الأحمر الإغاثة يعني والعلاقات العامة والنوع الاجتماعي بالأجهزة الأمنية، إنهم كانوا إيد واحدة متكاثفة معنا حتى نوصل هاي الرسالة إن إحنا مدينة طول كرم إيد واحدة، مخيم مدينة مؤسسات مجتمع محلي مؤسسات خاصة، إنه الكل راح يكونوا. هاي مش أول مبادرة، في عنا سلسلة مبادرات وراح يكونوا معنا تنوع بهاي المؤسسات والمجتمعية، وحتى لجان المرأة والمؤسسات والمراكز النسوية راح تكون معنا في البرامج القادمة.
2: يعني مجموعات عطاء التطوعية وأنت منسقة هذه المجموعات، كيف يمكن لها أن تطور أيضا من دورها التطوعي؟ يعني اليوم ستكون هذه المجموعات موجودة داخل المدينة من أجل يعني العمل يد بيد لتنظيف أحيائها التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال، لكن مستقبلا ماذا تفكرون من خلال هذه المجموعات التطوعية؟
3: طبعا احنا رسمين خطة لهم، رايحين يكون عندنا مبادرات تعامل مع الأطفال مع الفتيات، في كمان مبادرات تانية احنا يعني بنرسم لها، حتى راح نشارك بالكفريات بالقرى انه مش يضلهم محصورين بس بنفس المدينه، راح ينطلقوا على الكفريات وعلى المناطق الشعرويه انهم يثبتوا حالهم بكل مكان بمحافظه طول كرم، انهم هم لساهم موجودين الشباب، انه عندهم لسه في طريق للامل للوصول للهدف اللي بدهم اياه.
2: طيب هنا يعني يتساءل البعض، اليوم مساء ستكون انطلاق هذه المبادرة عبر كما قلت 150 مشارك متطوع، بالتالي يعني نص دقيقة فقط، كم هو مهم الآن المشاركة من الجميع والالتزام؟
3: طبعا احنا من هذا الساعة يعني صباحا بندعو جميع المؤسسات الوقوف بجنب هذه المجموعات الشبابية والتوجه إلى مبنى بلدية طول كرم الساعة 4:30 لمساندتنا والوقوف معنا في هذه الحملة اللي راح تكون متميزة وتترك أثر كبير في محافظة طول كرم بسبب الوضع الراهن.
2: شكرا لك استاذ خولي، وأنت منسقة مجموعات عطاء التطوعي.

0: صباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن تغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. يعطيك ألف عافية ضياء.
1: شكرا تلال، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. اللقاء يتجدد معكم يوم السبت إلى ذلك الوقت. دائما تبقى.

دخلنا بوابات تونس في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنبر إلى حارتين. يعني أنا هون هادي القانون يمشي.

Allah'a emanet olun.

هنا صوت فلسطين، صباح السعادة، صباح التفاؤل والأمل لكم مستمعتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم جميل مليء بالمفاجآت التي تسعد قلوبكم. نبدأ معكم أعزائنا مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الجمعة 26 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقوله ألحن بحجته أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: جيتارتان

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نبدأها من قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان أحدهما برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع، كما استشهد آخر متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة. في القدس المحتلة أصيبت مواطنة بردود في الوجه وآخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشقاء خلال مداهمة حفل زفاف لعائلة الرفاعي، وقامت باحتجاز المشاركين في الحفل ومنعهم من مغادرة مكان الاحتفال لأكثر من ساعتين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين وسط إطلاق قنابل صوت تجاه المواطنين حسب مصادر محلية. هذا وتهدد سلطات الاحتلال باقتحام متواصل للبلدة وهدم جدار لمدرسة فيها بحجة وجود رسومات لأسرى وشهداء. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا. أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغز، وأعرب سيادته عن خالص تعازيه ومواساته بضحايا زلزالين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس، وأسفرا عن مصرع 164 شخصا على الأقل وإصابة 971 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، ناقشت خلاله المستجدات السياسية والداخلية. استعرضت مركزية فتح خلال الاجتماع التطورات السياسية الراهنة، مؤكدة مواقف الحركة الثابتة لحماية المشروع الوطني. وفي الشأن الداخلي، ناقشت المركزية آليات تعزيز البناء التنظيمي وتطوير الأداء الفتحوي في المرحلة المقبلة. في السياق، جرى خلال الاجتماع البدء بتوزيع المفوضيات على أعضاء اللجنة المركزية على أن يتم استكمال توزيع باقي المهام والملفات التنظيمية في اجتماع اللجنة المقبل. عقب اجتماع وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث وضع معبر الكرامة، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الاجتماع أفضى إلى تكريس جهد الطواقم لتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إنه تم الاتفاق مع الأردن لمضاعفة الجهود والتواصل مع الجهات الدولية من أجل زيادة عدد ساعات العمل اليومية على المعبر. في لبنان، استشهد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مركبة على طريق بين بلدتي زوتر وميفدون جنوب لبنان. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 38 مواطنا وجرح 8 آخرين خلال اليومين الأخيرين. قتل فتى وأصيب آخر جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في شارع ابن رشد في مدينة يافا داخل أراضي عام 48. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 130 قتيلا وقتيلة. أخيرا، في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا جدا وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها وتزداد حدتها يوم الأحد المقبل. بحالة الطقس نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية الموجزة، وفيناكم بها من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
3: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطنين، أحدهما برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والآخر متأثر بإصابته قبل عدة أيام جراء استهداف خيمة توي نازحين غرب مدينة غزة. إصابة مواطنة بالردود وآخرين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة. واعتقال 3 أشقاء خلال مداهمة حفل زفاف لعائلة الرفاعي، واحتجز الاحتلال المشاركين في الحفل ومنعهم من المغادرة لأكثر من ساعتين. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد غرب جنين وسط إطلاق قنابل صوت تجاه المواطنين. قوات الاحتلال تقتر بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافر يطا في الخليل. السيد الرئيس محمود عباس يعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلازل. اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا يوم أمس وناقشت خلاله المستجدات السياسية والداخلية، وجرى البدء بتوزيع المفوضيات على أعضاء اللجنة المركزية. عقب اجتماع وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث وضع معبر الكرامة، الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أكد أن الاجتماع يهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين. استشهاد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركبة في جنوب لبنان. مقتل فتى وإصابة آخر جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة يافا داخل أراضي عام 48. أخيرا، يكون الجو اليوم وغدا حار إلى حار جدا، وتزداد الحدة يوم الأحد القادم. بأمان الله.

0: جيتارتان
1: جيتارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: إثارة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم دبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن المسارعة في أعمال الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم دبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن المسارعة في أعمال الخير استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لنا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، هذا التوجيه الرباني لنا واضح وبين، يأمرنا ويحثنا على المسارعة إلى طلب المغفرة، على السباق إلى طلب المغفرة والجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، التي عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المستقر. ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نعمل لدار المقر والمستقر، أما دار الممر نأخذ منها ما يعمر آخرتنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. إذن في كل طرقنا، في كل طرقنا أيها الإخوة الكرام، هناك إشارات مكتوب عليها تمهل، هناك إشارات تحدد فيها السرعة، تحدد فيها الاتجاهات، لكن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى غير محددة. سابق، سارع، ليست بسرعة 100 ولا 120 ولا 200، قدر ما تستطيع سارع، قدر ما تستطيع سابق، لأنك تريد الجنة، تريد جنة عرضها السماوات والأرض، وهي تستحق. من خاف أدلج، ومن أدلج سار مبكرا بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أما الدنيا أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلل لنا الأرض، السماوات، الجبال والأرض والبحار والأنهار. ماذا نفعل؟ قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وتذكروا وإليه النشور. إذن في السعي في طلب الرزق مطلوب المشي، الأخذ بالأسباب، المشي. في طلب الجنة مطلوب الإسراع.

السباق، هذا أمر في غاية الأهمية أن يعيه المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحثنا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، سارع اغتنم، حاول أن تستفيد من كل هذه الأمور شبابك قبل هرمك. وأنت شاب قوي تستطيع أن تسابق، تستطيع أن تسارع، لكنك إذا هرمت تصبح المسارعة والمسابقة أصعب عليك. فاغتنم لآخرتك شبابك قبل هرمك. أيها الشباب، استغلوا شبابكم في طاعة الله، اغتنموا شبابكم وقوتكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وصحتك قبل سقمك. أيها الأصحاء، الصحة تاج على رؤوسكم، اغتنموها، لبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتنموا صحتكم قبل سقمكم. وأنت صحيح تستطيع المسارعة وتستطيع السباق، لكنك إذا مرضت فلن تستطيع ذلك، ولا مجال للندم. وأيضا وغناك قبل فقرك. أيها الأغنياء، أيها الموسرون، اغتنموا هذه الفرصة، اغتنموا فترة غناكم، لأن الحال لا يبقى على ما هو. قد يكون الإنسان اليوم غنيا وغدا فقيرا، فإذا اغتنم الإنسان غناه وسارع إلى المغفرة وسارع إلى الأعمال الصالحة وسابق إلى الأعمال الصالحة، فهذا موفق لعمل الخير، لأن الفقير ليس معه ما يسارع إلى العمل الصالح بالإنفاق، ولا يوجد معه ما يسابق به إلى الإنفاق والحصول على المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وفراغك قبل شغلك، أنت اليوم عندك فراغ، لعل هذا الفراغ لا يستمر إلى الغد، يأتيك في الغد أشغال ويأتيك في الغد أشغال أخرى، فاغتنم فراغك، عب هذا الفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الأعمال الصالحة، في الصلاة، في التسبيح، في المشي في حاجة الناس، في الإصلاح بين الناس، وهذه كلها أعمال صالحة. وأيضا حياتك قبل موتك، الأمر الخامس الذي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنمه: حياتنا قبل موتنا. وأنت حي تستطيع العمل وتستطيع المسارعة إلى العمل الصالح وتستطيع السباق إلى العمل الصالح، لأنك في حياتك العمل متاح، ولكنك بعد موتك العمل غير متاح. اليوم عمل ولا حساب، وغدا بعد الموت حساب ولا عمل. ما أجمل هذه التوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في كل أحوالنا، في شبابنا، في صحتنا، في غنانا، في فراغنا، في حياتنا. يجب علينا أن نغتنم هذه الأمور. فقراء المسلمين

فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أيضا هؤلاء كانوا فقراء، فقراء المهاجرين، تركوا مكة المكرمة، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا ثرواتهم وذهبوا هاجروا بدينهم إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فشاهدوا أهل المدينة الأغنياء، أهل الدثور أصحاب الأموال الأغنياء، وهم يتصدقون وينفقون على المسلمين وينفقون على الجيش وعلى الغزوات وعلى أحوال الأمة بعد أن يوجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق. فقالوا: يا حسرة، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أخذوا الأجر في الآخرة، النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ استفسر منه. قالوا: يا رسول الله، يعني أصحاب الأموال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، يعني احنا بنصلي مع بعض وبنصوم رمضان مع بعض وبنصوم النوافل مع بعض وبنصلي النوافل مع بعض أيضا، هم يتصدقون ونحن ما عندنا مال نتصدق به، ويعتقون ولا نعتق، أيضا شراء العبيد واعتاقهم لوجه الله تعالى أيضا لا نستطيع أن نشتري العبيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحسد إخواننا هو حسد غبطة، ليس حسد زوال نعمة، تمني زوال نعمة، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وطلبها لك، لكن الحسد المقصود هنا هو حسد الغبطة، يعني حاسدينهم ولم يتمنوا زوال هذه النعمة. هذا ليس من أخلاق المسلمين أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، هو يتمنى أن يكون له مثل أخيه مالا ويتصدق ويعتق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مهدئا من روعهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ بدي أدلكم على شيء تسبقون به الذين سبقوكم، تدركوهم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: يا رسول الله، بلى. قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر أو عقب كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا حال الصحابة، حال المؤمنين، هم يتنافسون في عمل الخير، يتنافسون في العمل الصالح. حتى الفقراء غبطوا الأغنياء لأنهم يتصدقون ويعتقون. فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نكون على قدر المسؤولية، لابد وأن نشحذ الهمم ونسارع ونسابق، نسارع ونسابق، فاستبقوا الخيرات. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذن سارعوا إلى الخيرات.

بادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فضل الله سبحانه وتعالى علينا كبير، وبحاجة إلى شكر هذه النعم، لأن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت بقاء النعمة وزيادتها لابد أن تشكر المنعم الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا، سارعوا بالأعمال، لأنه يعني يوجد فتن كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني حتى لا تأتي هذه الأوقات يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر المؤمنين الصحابة الكرام ليرى من منهم مبادر إلى الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أصبح منكم اليوم صائما أيها الصحابة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة بكفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. قال أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه المبادرة إلى الأعمال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فقال عمر: فوافق ذلك مالا عندي، يعني في عندي مصاري، فقلت اليوم أسبق، يعني المسابقة والمسارعة، فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما، خليني أسبق يوم. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر الصديق بكل ما عنده من مال، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر يعني: فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر. اللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعكها المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي، وقوة روحي وضعفي،

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: الرئيس يهاتف رئيسة فنزويلا معزيا بضحايا الزلزالين. اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد خلال اجتماعها مواقف الحركة لحماية المشروع الوطني. استشهد مواطنان أحدهما برصاص الاحتلال في بيت لهيا شمال قطاع غزة، وآخر متأثر بإصابته قبل عدة أيام في استهداف خيمة ونازحين. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشقاء من عائلة الرفاعي، وأصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحامها لبلدة عناتة في القدس المحتلة. هذا ودهمت قوات الاحتلال حفل زفاف لعائلة الرفاعي، واحتجزت المشاركين ومنعتهم من مغادرة المكان لأكثر من ساعتين. هذا وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل غاز السام تجاه المشاركين في حفل الزفاف، مما أدى إلى إصابة عدد من كبار السن والنساء والأطفال، كما واعتدوا على عدد من الشبان. ودهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها وخربت محتوياتها. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه المواطنين. هذا وتهدد سلطات الاحتلال باقتحام متواصل للبلدة وهدم جدار لمدرسة بحجة وجود رسمات لأسرى وشهداء. في الخليل أخطرت قوات الاحتلال بهدم 5 مساكن مأهولة و3 منشآت زراعية في مسافرية الطاب. أعرب السيد الرئيس محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز عن تعزيه بضحايا الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس وأسفرا عن مصرع 164 شخصا وإصابة 971، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة. أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها يوم أمس المواقف الثابتة لحماية المشروع الوطني، وناقشت المستجدات السياسية والداخلية والتطورات الراهنة. وفي شأن داخلي ناقشت المركزية آليات تعزيز البناء التنظيمي لتطوير الأداء الفتحوي في الفترة المقبلة. عقب اجتماع وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث وضع معبر الكرامة، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود متواصلة لتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين.
1: جرى الاتفاق اليوم على تفعيل لجنة مشتركة ما بين الجانبين تضم مدراء المعابر على جانبي الحدود والطواقم العاملة على الجسرين من أجل متابعة كل التفاصيل بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومعالجة أي إشكاليات أو عقبات وتذليلها من أجل يعني سهولة ويسر حركة المسافرين على صعيد البنية التحتية. الأشقاء في الأردن أكدوا المضي قدما في مشروع شامل لتطوير البنية التحتية لتحسين ظروف الحركة والتنقل في ضوء الأعداد الكبيرة اليومية من المسافرين وتضاعفها خلال فترة الذروة الصيفية التي تشهد عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى فلسطين، مما يشكل ضغطا إضافيا على البنية التحتية الموجودة حاليا.
0: وأضاف التميمي أنه تم الاتفاق مع الأردن لمضاعفة الجهد والتواصل مع الجهات الدولية لزيادة عدد ساعات العمل اليومية على المعبر.
1: فيما يتعلق بالسبب الأساسي والرئيسي للمشكلة الذي يتعلق بساعات العمل، يعني نحن والأردن اتفقنا على مضاعفة الجهد والتواصل مع مختلف الجهات الدولية من أجل يعني انتزاع قرار باتجاه توسيع وزيادة ساعات العمل وإعادتها إلى ما قبل 3 سنوات، حيث كان يتاح للمسافرين التنقل لساعات أطول في بعض الأيام على مدار الساعة ل24 ساعة. وكما شهدتم المجلس الأوروبي أول أمس دعا دولة الاحتلال إلى فتح وتسهيل الحركة على المعابر للشعب الفلسطيني، وهذا حقيقة يأتي في إطار الجهود المستمرة من البلدين وأيضا على مستوى القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس الذي التي تتواصل مع كل الجهات الدولية في سبيل تحقيق ذلك.
0: استشهد 3 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركبة في الجنوب اللبناني. وأكدت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء خلال 48 ساعة الماضية إلى 38 وجرح 8 آخرين. قتل فتى وأصيب آخر في إطلاق نار في شارع ابن رشد في مدينة يافا داخل أراضي عام 48. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل منذ بداية العام الجاري إلى 130. أخيرا، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين: شهيدان في قطاع غزة،

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصاركم.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولاً عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في حلقة جديدة من برنامجكم أرض وزرع. البرنامج اللي بواكب هموم المزارعين وبنقل خبراتهم والتجارب الناجحة من الميدان وبسلط الضوء على القضايا الزراعية اللي بتهم القطاع الزراعي والأسر الريفية. في حلقتنا لهذا اليوم، كيف نحافظ على البذور من لحظة حصادها وحتى تخزينها بشكل آمن يضمن نجاح المواسم المقبلة؟ هل يمكن لأشعة الشمس أن تتحول إلى وسيلة فعالة لتعقيم التربة وتحسين الإنتاج الزراعي؟ وما هي أسرار أكثر من 40 عاماً من الخبرة في تصنيع وتسويق منتجات العنب؟ وكيف يمكن حفظ ورق العنب للاستفادة منه خارج موسمه؟ ما هي أبرز الأمراض الفطرية التي تهدد كروم العنب خلال هذه الفترة من العام وكيف يمكن الحد من انتشارها؟ وكيف يسهم الاكتفاء الذاتي في تمكين المرأة الريفية وتعزيز صمود الأسرة؟ إجابات حول هذه الأسئلة وأكثر نتابعها مع ضيوفنا في هذه الحلقة اليوم. فاصل ونواصل.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ حلقتنا من برنامج أرض وزرع مع البذور. والبذور أساس العملية الزراعية ومنطلق كل موسم ناجح. للتعرف على رحلة البذور من حصادها واختيارها وتجهيزها وحتى تخزينها بالشكل السليم الذي يحافظ على حيويتها وجودتها، أسئلة وجهناها للمهندس الزراعي محمد عابد مدير محطة بيت قاد الزراعية لنستمع وإياكم.
1: أسعد الله أوقاتك أخضها أنت وكل مستمعينك. هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند حصاد البذور، وهو توقيت الحصاد عند وصول البذور إلى النضج الفيزيولوجي، يعني إنها تكون رطوبة من 12-14%، لأنه الحصاد المبكر يعطينا بذور غير مكتملة، والتأخير يزيد من فقدان الحيوية بسبب الرطوبة أو الآفات. بعد عملية الحصاد، سواء كانت الحصاد اليدوي أو الحصاد عن طريق الكومباين، اللي هي يعني بعد ما قمنا بعملية الحصاد والدراس، تيجي مرحلة التنظيف والغربلة ونقل البذور إلى الغرابية، حيث يتم هناك فصل الشوائب، حبوب المكسورة، بذور الأعشاب، أي شوائب أخرى. طبعا هذه العملية تضمن أنه يصلنا بذور متجانسة ذات حجم واحد خالي من أي ملوثات. بعد عملية الغربلة تيجي عملية، بعض الأحيان نحتاج إلى أنه هذه الحبوب حتى يتم عملية تخزينها، يتم عملية تغليفها ببعض المواد، سواء مواد فطرية أو حشرية، حتى ما تنصاب بأي أمراض داخل المخازن. لكن هون يتطلب هذه العملية يرافقها عملية نسميها عملية التجفيف، اللي هي عملية أساسية للحفاظ على البذور. الهدف من هذه العملية أنه خفض الرطوبة إلى المستويات المثالية، مثل القمح من 10-12%، الحمص، البيقية، البرسيم بتكون أقل شوي، ممكن تصل حتى 8-10%. طبعا يتم ذلك إما بنشرها في الهواء عن طريق الشمس والهواء، أو عن طريق بعض الأحيان استخدام مجففات الآلية. طبعا مع الحرص، طبعا إذا استخدمنا المجففات الآلية بدنا نكون حريصين جدا على أن لا تتجاوز حرارة الهواء الساخن أكثر من 40 درجة مئوية، لأنها بتأثر على حيوية البذور. بيجي مرحلة اللي هي أن ننقل البذور للمخازن. المخازن يجب قبل إدخال البذور إنها تكون مجهزة لهذا الشيء، يعني تنظيف شامل للجدران، الأرضيات، تعقيم باستخدام المواد المعقمة ضد الحشرات وضد الأمراض الحصيرية، بالإضافة إلى معقمات آمنة للأسطح، سد الشقوق لمنع دخول القوارض، ممكن تركيب أنظمة تهوية، مراقبة الحرارة والرطوبة داخل المخزن. بعض الطرق الوقاية بيكون فيها أثناء التخزين، يعني التهوية المستمرة حتى ما تصيرش هناك تكاثف للرطوبة. نحط مصائد حشرية للمراقبة حتى الله يشوف كم من الحشرات يكون موجود، يعني هذا فحص مبكر وبيعطينا انديكيتر انه نعرف انه في عندنا حشرات او لا قد تصيب المحصول قبل حدوث الإصابة. الفحص الدوري للبذور، تطبيق برامج مكافحة وفق التعليمات الفنية طبعا عند الحاجة. طبعا يتم الطريقة في هناك طريقتين أساسيات للتخزين. بعض الأحيان اللي هي الطريقة الشائعة واللي احنا بنستخدمها، انه نستخدم الطبليات هذه او المشاتيح، اللي نقولها مشاتيح او طبليات، نضع عليها الأكياس اللي بتكون موجودة فيها هذه البذور، طبعا لسهولة استخدامها وهذا المتوفر. وفي بعض، لكن طبعا هذه الاكياس بعض الاحيان بتكون لها مضار انها بتحمى اكثر من ما انه نخزن داخل الصوامع، اللي بتكون طبعا هذه مخصصه للكميات الكبيره وفيها انظمه تهويه ومراقبه آلية. أثناء التخزين قد تصيبها بعض الآفات الموجودة في المخازن، مثل سوسة القمح، خنفساء الحبوب الصغرى، عفت العبوب، في برضه خنفساء البقول، القوارض ممكن تكون موجودة. المفروض يكون عندنا إجراءات للوقاية من التنظيف الجيد والتهوية، المصائد سواء مصائد حشرية أو مصائد القوارض، برضه بعض الطعومات للقوارض، نقوم بعمليات الفحص الدوري لدرجات الحرارة والتهوية، نقوم بعمليات التعقيم وفق التعليمات الفنية المتوفرة لدينا. لذلك طبعا هذه الرحلة تبدأ من الحقل وتنتهي في المخزن، وطبعا كل دور من هذه الأدوار يعني دورها بيكون حاسم.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. بعد أن تعرفنا على أهمية المحافظة على البذور وجودتها، ننتقل إلى عنصر أساسي آخر في نجاح الإنتاج الزراعي، وهو التربة السليمة الخالية من مسببات الأمراض والآفات. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يلجأ العديد من المزارعين إلى التعقيم الشمسي للتربة كوسيلة آمنة وفعالة للحد من مسببات الأمراض والأعشاب الضارة وتقليل التكاليف. للحديث عن هذه التقنية وفوائدها وأفضل موعد لتطبيقها خلال الفترة الممتدة من بداية حزيران وحتى نهاية آب، أسئلة وجهناها للمهندس الزراعي فايز دراغمي من مديرية زراعة طوباس للحديث حول هذا الموضوع، لنستمع وإياكم.
2: بداية بحب أرحب بكم وأشكر برنامج أرض وزرع على التعقيم الشمسي بشكل عام. ممكن أعرف على أنه طريقة بنستخدم فيها حرارة الشمس حتى نطهر التربة من الأمراض والآفات وبذور الأعشاب الضارة. يعني ببساطة نرطب التربة منيح، بعدين نغطيها بنايلون شفاف، ونستغل حرارة الصيف حتى ترتفع حرارة التربة، تقل المشاكل الموجودة فيها، وبالتالي بنحصل على نبات أقوى وأنتاج أفضل. غالبا من نهاية الربيع بداية الصيف أفضل فترة عندنا في فلسطين تكون من شهر حزيران لمنتصف آب، لأنه في الفترة الشمس بتكون عنا قوية وحرارة التربة بتكون عالية. طبعا نأخذ في الحسبان اختلاف بين المناطق، فمثلا الأغوار والمناطق الحارة بنقدر نبدأ فيها أبكر، بينما المناطق الجبلية تحتاج تأخر شوي حسب ارتفاع درجات الحرارة. بالنسبة لمدة التعقيم عادي بتكون من بين 4 إلى 6 أسابيع، ممكن توصل أحيانا لحد 8 أسابيع حسب الجو ونوع التربة. خلال هذه الفترة ممكن يكون حرارة التربة ممكن توصل ل من 45 إلى 60 درجة مئوية، وهي الحرارة بتكون كافية لتقليل جزء كبير من القطريات والنيماتودة وبذور الأعشاب. طريقة التطبيق طبعا بسيطة جدا، بنحرص التربة مليح، بنرويها لحتى تصير رطبة، وبعدين بنفرش نايلون شفاف ومسكر مليح من الأطراف حتى نحافظ على درجة حرارة التربة، وبنتركه تحت الشمس طوال فترة التعقيم بدون فتح أهم شيء بدون فتح.

0: هلا في نقطة ثانية مهمة، إنه التعقيم الشمسي مش فقط للبيوت البلاستيكية، ممكن كمان نستخدمه في الحقل المكشوف، لكن داخل البيوت البلاستيكية بيكون تأثيره أقوى بسبب تراكم الحرارة. أما بالمكشوف بنحتاج اختيار وقت الصيف الحار. هلا في عنا أهم الأخطاء اللي إحنا لازم نتجنبها: عدم ترطيب التربة بشكل كافي، أو استخدام نايلون غير محكم، أو ترك المدة أقل من اللازم، لأنه هيك ممكن ما نحصل على نتيجة جيدة. أما إذا طالت المدة شوي ما في مشكلة، مش راح يصير عندي تأثير، لكن الأفضل الالتزام بالمدة المناسبة. هلا في الختام يعني في كمان نقطة مهمة، إنه التعقيم الشمسي مش مجرد خطوة بسيطة، هم نعتبره جزء مهم من إدارة التربة، وإذا انعمل بالطريقة الصحيحة بيساعد كثير تقليل الأمراض، رفع الإنتاج وجودة المحصول، بيخفف الاعتماد على المبيدات.
1: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. ومن التربة إلى المحاصيل الصيفية التي تشكل جزءاً أصيلاً من تراثنا الزراعي والغذائي، حيث يبرز العنب كأحد أهم المحاصيل التي ترتبط بها العديد من الصناعات المنزلية والغذائية. فالعنب ليس مجرد محصول موسمي، بل قصة خبرة طويلة وتجارب متراكمة في التصنيع والتسويق والاستفادة من مختلف منتجاته. في هذه الفقرة نستضيف المزارعة نبيهة الكراجات إمكايد، صاحبة خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في تصنيع منتجات العنب وتسويقه، لتحدثنا عن تجربتها وأفضل الطرق لحفظ ورق العنب للاستفادة منه على مدار العام.
2: عندي عنب بزرعه، ولما نحتاج للمنتجات بنشتري. نشتغل دبس، عنبية، ملبن، شد، زبيب، كمان نشتغل في ورق الدوالي. ورق الدوالي بنحفظه يا ربي عن طريق جناني أو تفريز. الجناني نسلقهن لما إحنا بنطولهن أو مطربنات قزاز، لما ينحط في جناني أو مطربنات بنسلقه بعدين بنشتغل فيه. بس لما بنفرزه بنستنى عليه بس يفك الثلج عنه، يعني بذوب بنبلش نلف فيه، وبقعد فترة طويلة يعني لو سواء في التفريز أو بالجناني، يعني بقعد أكثر من سنة. وكل منتجاتنا أصلاً تقعد أكثر من سنة، من سنتين وأكثر كمان، لأنه خالية من المواد الحافظة، فيش فيها مواد حافظة، مواد طبيعية 100%. بحب أوجه رسالة شكر لكل سيدة ريادية بتعمل أو بتشتغل على نفسها، وبحب أشكركم أنتم كمان برنامج أرض وزرع، وشكراً لكل حدا بدعم كل سيدة بتشتغل على نفسها وبتكون قادرة إنها تشتغل لحالها.
1: لازلنا وإياكم متواصلين مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع. ومع أهمية العناية بمحصول العنب والاستفادة من إنتاجه، تبقى حماية الكروم من الأمراض والآفات الزراعية ضرورة للحفاظ على جودة المحصول وكميته، حيث تشهد هذه الفترة من العام ظروفاً مناخية قد تساعد على انتشار عدد من الأمراض الفطرية التي تصيب العنب وتؤثر على نموه وإنتاجه. للتعرف على أبرز هذه الأمراض وأهم الإجراءات الوقائية والإرشادات الواجب اتباعها للحد من انتشارها وحماية كروم العنب، أسئلة وجهناها للمهندس الزراعي معاذ عمر من مديرية زراعة الخليل، لنستمع وإياكم.
3: شكرا لك على هذا البرنامج الرائع. أهم ثلاثة أمراض اللي هي البياض الدقيق على الوجه العلوي للورقة، ستجد بقعا صفراء أو بنية، والوجه السفلي مغطاة بطبقة بيضاء دقيقة مثل الدقيق. على الثمر حبات عنب صغيرة تجف وتتشقق وتنبعث منها رائحة كريهة تشبه رائحة السمك الفاسد. أخي المزارع، إذا رأيت غبار أبيض تمسحه بإصبعك ويطير فهذا بياض دقيق. أما البياض الزغبي، اقلب الورقة على الوجه السفلي ستجد زغبا أبيض ناعم وكأنه قطعة قطن. أما الوجه العلوي فتجد بقعا صفراء زيتية شفافة ذات زوايا. على الثمار خصوصا الثمار الصغيرة تصبح رمادية ثم تموت. هذا المرض يجب يحب الرطوبة ويظهر بعد أمطار الربيع. أما العفن الرمادي يظهر قرب الحصاد طبقة رمادية ناعمة مثل رماد السجائر تغطي العناقيد، ثم تتعفن الحبات، ريحة العنقود تتطاير منه الغبار الرمادي فهو العفن الرمادي. تأثير درجات الحرارة. البياض الدقيق يحب الجو الدافئ بين 21 إلى 30 درجة مئوية ويحتاج رطوبة عالية، ينتشر في الربيع والخريف في الجو المعتدل. البياض الزغبي يحتاج برود ليلا 15 إلى 20 درجة مئوية ورطوبة عالية أو ندى أو أمطار، أي ليل بارد تليه شمس دافئة. أما العفن الرمادي يحب الرطوبة فوق 85% وحرارة معتدلة. الأمطار قبل الحصاد مباشرة تسبب كارثة بهذا المحصول. نصيحة للمزارع، إذا توقعت طقسا حارا جافا استعد للبياض الدقيق، وإذا توقعت جوا باردا ورطب فاحذر من البياض الزغبي. نصيحة للمزارع، قم بتوريق أشجار العنب وفتح قلب الشجرة، لا تنتظر حتى ترى المرض، ابدأ الرش الوقائي مع بداية الربيع خاصة بعد سقوط الأمطار أو الندى الكثيف. بدل المبيدات لاستخدام نفس النوع، لا تستخدم نفس النوع دائما حتى لا يقاوم المرض. توقف عن الرش قبل الحصاد بثلاثين يوما على الأقل لسلامتك أنت وسلامة أهلك. تذكر أيها المزارع الكريم، الوقاية أرخص ثمنا من العلاج. راقب كروم العنب يوميا، اقلب الورقة وانظر تحتها وتعرف على الأمراض، البياض الدقيق والبياض الزغبي والرمادي.
1: لازلنا وإياكم متواصلين مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين في برنامج أرض وزرع. لا يقتصر دور الزراعة على الإنتاج فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز قدرة الأسرة الريفية على الاعتماد على ذاتها وتحسين مستوى معيشتها من خلال استثمار الموارد المتاحة والخبرات المتراكمة. فالمرأة الريفية تلعب دوراً محورياً في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وإدارة الموارد المنزلية، مما يجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي للأسرة. في حلقتنا لهذا اليوم أسئلة وجهناها للمهندسة الزراعية شروق حنيشي، مدير دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة، للحديث عن أهمية الاكتفاء الذاتي للمرأة الريفية ودوره في تعزيز صمود الأسرة الريفية وتحسين مستوى معيشتها وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والمجتمعية.
4: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك زميلتي صديقة، وتحياتي لك ولكل مستمعينك.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية، الاكتفاء الذاتي خلينا نوضحه للإخوة المستمعين وأهميته.
4: تعريف الاكتفاء الذاتي هو قدرة الأسرة الفلسطينية على تلبية جميع احتياجاتها الأساسية الخاصة بالغذاء، الاعتماد على مواردها المحلية عن طريق استغلال كل ما هو متاح. مثل في عنا الأرض، في عنا البذور البلدية الموجودة عند الأسرة الفلسطينية، الأسمدة الطبيعية في كومبوس. وبتبرز هاي الأهمية للاكتفاء الذاتي بأنه بيكون السند الحقيقي لحماية الأسرة الفلسطينية من في ظروف الأزمات، مثل ما بنعرف يعني شفنا كيف الأزمات اللي عمالها بتمر علينا بفلسطين سواء في الضفة أو في قطاع غزة. فالاكتفاء الذاتي بدعم صمود الأسرة الفلسطينية وبتقلل الهدر وبتحقق الاكتفاء الذاتي عدة مجالات. يتحقق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات.
1: كيف ممكن المرأة الريفية تحقق الاكتفاء الذاتي؟
4: يتحقق الاكتفاء الذاتي عند المرأة الريفية في عدة مجالات. في عنا مثل القطاع الزراعي اللي هو الإنتاج النباتي في الحدائق المنزلية، من زراعة الخضار للنباتات العطرية وفي الأشجار المثمرة، وممكن القطاع الحيواني في تربية الأغنام في أحجام صغيرة يعني غنمتين ثلاثة ممكن أن يكفل الأسرة، تربية دواجن، تربية خلايا نحر، خليتين خلية أو خليتين ممكن إنه تعزز صمود الأسرة وممكن إنه تحسن من جودة الغذاء للأسرة. عن طريق التصنيع الغذائي في عنا محاصيل كثيرة عمالة تنزل في بعض المواسم بأسعار كثير رخيصة، ممكن إنه نستغلها ونصنع منها تصنيع غذائي ومواد غذائية للأوقات اللي ما بتكون فيها متوفرة هاي الصناعات أو هاي الخضروات أو بتكون فيها غلاء، مثل البندورة ممكن تجفيفها ممكن أو طبخها كرز بندورة. وإدارة الموارد المائية مثل تجميع مياه الأمطار واستغلالها في الأوقات اللي ما تكون فيها مياه للحدائق المنزلية.
1: نعم.
4: ممكن المرأة اللي تيجي تنفذ عدة أنشطة، ممكن إنها تنفذ تربية الأغنام وتصنيع الألبان. وإحنا عنا يعني مثال كثير كبير في المرأة الريفية إنه كثير بتصنع، يعني بيشتغلوا خصوصا في الجنوب في المناطق اللي فيها جفاف، تربوا الأغنام، بيصنعوا الميت، بيصنعوا منتجات الألبان وبتحسن من جودة الغذاء للأسرة الفلسطينية. ممكن انها تربي دواجن، تنتج البيت، يربوا دواجن، يربوا الارانب، يربوا اي نوع من انواع الطيور اللي بتزيد من الامن الغذائي للاسره والاكتفاء الذاتي لها.
1: نعم، هل بنقدر نحكي انها هاي خطوات عمليه ممكن انه المراه الريفيه من خلالها تبدا اليوم بتحقيق قدر اكبر من الاكتفاء الذاتي؟
4: صحيح، يعني المراه الريفيه بدنا نحكي لها انه ما خدش الوقت ابدا لانه تبلشي في اي مشروع صغير. بدك تبلشي تحصري الموارد المتاحة الموجودة عندك، شو في عندك موجود في البيت، في الأرض، مثل بذور بلدية، وتبلشي على طول. يعني حتى ممكن إنه في مساحات كثيرة صغيرة تزرع، ممكن في الأحواض تزرع، بس المهم إنه تبلش هلا. بدها توفر احتياجات البيت، من تصنيع المخللات، تصنيع مفتول، ممكن المربى. وبدنا نحكي لها انه تتواصل مع المؤسسات المحلية اللي ممكن تدعمها، مثل وزارة الزراعة، في عنا المرشدات ممكن يوصلوا لها في اي مكان ويدعموها، توصل للجمعيات التعاونية، تستشير جاراتها، ما تخلي حالها محصورة جوا البيت، تطلع يعني توصل للجارات، للمؤسسات اللي ممكن تساعدها على
1: أساس أنها
4: تبلش مشروعها هلأ.
1: نعم، وإحنا منثمن على ما تفضلتي به مهندسة شروق، أكيد للمرأة الريفية من التواصل الدائم، وأكيد أبواب وزارة الزراعة ومرشداتنا التنمية الريفية في مديريات الزراعة يعني مفتوحة أبوابها لكل السيدات الريفيات. يعطيك العافية وشكرا لحضرتك.
4: الله يعافيك، الله يسعدك.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، نصل إلى نهاية حلقاتنا من برنامج أرض وزرع. استمعنا اليوم إلى مجموعة من الموضوعات الزراعية المهمة التي تناولت حفظ البذور وتخزينها والتعقيم الشمسي للتربة وطرق حفظ ورق العنب والاستفادة منه خارج موسمه، إضافة إلى أهم الأمراض الفطرية التي تصيب كروم العنب وأهمية الاكتفاء الذاتي للمرأة الريفية. كل الشكر لضيوفنا الكرام على ما قدموه من معلومات وخبرات قيمة، والشكر موصول لكل مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. هذه تحيات عماد حمد من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. دمتم بخير، وإلى لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامجكم أرض وزرع.
5: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. شهيد متأثر بإصابته في قصف الاحتلال على المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية، قوات الاحتلال اقتحمت كفر قليل جنوب نابلس ودهموا عددا من المنازل. مستوطنون هاجموا بالحجارة منازل مواطنين في قرية المني في بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين، ودمروا خط التيار الكهربائي في القرية. إصابة شابة برضوض في الوجه وآخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عناتة في القدس المحتلة. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 7 مواطنين من مدينة

قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد خلال اجتماعها يوم أمس المواقف الثابتة لحماية المشروع الوطني. الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي يؤكد تكريس الجهود لتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين على معبر الكرامة. أخيرا، يكون جو صافيا بوجه عام وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير على درجات الحرارة. بأمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم المستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. باسم الصمود والإرادة نلتقي اليوم مع قصة إنسانية مؤثرة تجسد معاني القوة والتحدي. ضيفنا اليوم رياضي فلسطيني كان يحمل أحلامه في الملاعب ويسعى نحو إنجازات أكبر، لكن الحرب

0: على غزبته غيرت مسار حياته بعد أن فقد قدمه بسبب إصابة. ورغم حجم الألم وصعوبة التجربة لم تنكسر عزيمته، بل أصبح نموذجا للصبر والثبات والتمسك بالأمل.
1: أنا اسمي خالد جبريل، ولاعب منتخب فلسطين لكرة القدم البتر. للأسف صاروخ إسرائيلي غاشم نزل على بيتنا. صراحة مش مستاهل إنه تتكيف بوضع تفقد فيه جزء من جسدك. يعني الحمد لله انه بعائلة كانت هي الداعم الاكبر الي. لحد اللحظة يوجد معيقات بفعل الحرب، لا شك انه كان موضوع الممارسة الرياضة كان صعب جدا في ظل الحرب. علشان هيك موضوع التوقف والدافع للاستمرارية انه في قدامنا حلم، بدنا نرفع علم فلسطين. لازلت بقى يعني ارددها دائما، الرياضة هي جزء من العلاج النفسي. الامل يولد من وسط الالم.
0: نتعرف في هذا اللقاء على قصة رياضي بترت ذراعه نتيجة الحرب الظالمة وحرب الإبادة على قطاع غزة. معنا الكابتن خالد جبريل، أهلا وسهلا بك كابتن.
1: في البداية دعني أقدم الشكر لإذاعة صوت فلسطين على هذه الفرصة التي أتيحت لي في إيصال رسالة الرياضيين من ذوي الإعاقة. أنا اسمي خالد جبريل، ولاعب منتخب فلسطين لكرة القدم البتر. أيضا كنت لاعب قوة لفترة معينة مع نادي الجزيرة. لعبت أيضا مع بعض الأندية الرياضية بدون إعاقة لفترة معينة. بلشت اهتماماتي بكرة القدم تتزايد، حبي لممارسة هذه اللعبة بدأ يتزايد يعني في عمر مبكر، خلينا نحكي من عمر 5 سنوات وأنا طفل يعني.
0: طيب خالد، هل يمكنك أن تصف لنا ما حدث يوم الإصابة؟ كيف تمت الإصابة وأين تمت الإصابة؟
1: طبعا كنا في بيتنا آمنين. للأسف صاروخ إسرائيلي غاشم نزل على بيتنا. أصبت في هذا الحدث. طبعا فقدت أيضا أخ من أخواني في هذا القصص، وأنا أصبت. يعني هاي كانت كل الظروف اللي كانت محيطة فينا، وهاي سبب الإصابة. ولكن الحياة مستمرة يعني.
0: طيب ما هي أول فكرة خالد خطرت ببالك عندما علمت أن ببتر ذراعك، لا سيما وأنك لاعب كرة قدم تحديدا حارس مرمى، كل تركيزك في هذه اللعبة على ذراعين؟
1: طبعا هو تحدي كان بالنسبة لي، ويعني خلينا نحكي بصراحة أكبر، أنه تمكن مني فترة معينة اليأس وفقدت الأمل، وما كنتش يعني ما كانش في إلي هدف صراحة بعد البتر بالحياة الرياضية خاصة. يعني أنه أنا لاعب كرة قدم وحارس مرمى، فقدت إيدي يعني بتقص غاشم. ما فقدت الأمل الآن، ولكن للأسف مريت بفترة كنت فاقد فيها أي دافع لممارسة للرجوع للحياة الرياضية، ممارسة الألعاب والأنشطة اللي كنت أنا صراحة بفضلها وبحبها. يعني كانت فترة مش سهلة، إنه تمر، ولكن بحمد الله مرت. التحقت يعني كنت في مكان معين وسمعت عن فكرة المنتخب وأنه في كرة قدم بكر مخصصة لذوي البكر، نوعا ما أحيت عندي العزيمة والإرادة أنه أرجع أكمل رياضتي أمارس اللعب اللي بحبها. وبالفعل التحقت مع جمعية فلسطين لكرة القدم البكر، لعبنا بأكثر من مكان، لعبنا في بطولات محلية وإن كانت مصغرة على بحكم إنه الحرب كانت موجودة، ما كانش في كثرة للأماكن الرياضية. بتعرف يعني البنية التحتية الرياضية تقريبا تم تدميرها بشكل يعني خلينا نحكي أكثر من 75-80% المنشآت الرياضية والبنية التحتية الرياضية متضررة بشكل كامل أو بشكل جزئي، ولكنها طبعا لا تصلح لممارسة أي أنشطة رياضية.
2: طيب خالد، لو تطرقنا إلى التحديات الجسدية والنفسية التي واجهتها بعد الإصابة.
1: بالنسبة للتحديات، إذا بدنا نحكي في تحديات بدنا نحكي في معيقات وبدنا نحكي في سلامة نفسية، للأسف الشديد يعني كانت كلها معوقات، وكان العامل النفسي بيلعب دور سلبي في ممارسة كل شيء، حتى في الحياة اليومية ما كانتش النفسية صراحة، يعني ما كانتش اللي في دافع للعب، ما في كان دافع لممارسة الأشياء اللي بتحبها، كانت كل شيء بيتعلق بتوفير يعني توفير اللي هو أساسيات الحياة، ما بين ماء وما بين غذاء، ما بين توفير مكان نقعد فيه. تعرف يعني فترة النزوح كانت جدا صعبة علينا كأهل غزة، إنه تنتقل من مكان لمكان، تأخذ للأهل، تأخذ كل ما يلزمك، طبعا بخلاف أيضا اللي هو أجارات النقل اللي كانت تكلف آلاف الدولارات، ولا نقوى على صراحة دفع هاي المبالغ.
2: طيب كيف تعامل الأصدقاء وكيف تعاملت العائلة والمحبين مع مرحلة إصابتك؟
1: يعني الحمد لله أنه رزقت بعائلة كانت هي الداعم الأكبر إلي، وكانوا دائما ما يعني كانوا دائما ما يدعموا ويعززوا فكرة انه لا، ما الحياة ما بتقفش. الحمد لله على كل حال صراحة كانوا يعني اول اخصائي نفسي كان يتدخل معي هو صراحة الاهل الاصدقاء، كانوا بيعززوا عندي فكرة الاستمرارية، يجددوا الارادة والعزيمة اللي عندي. الحمد لله يعني كان الوسط المحيط اللي كنت عايش فيه كان صراحة إيجابي، ولكن خلينا كمان نتطرق لشيء سلبي للأسف الشديد، إنه الوضع اللي كنا فيه ما كان يسمح إنه يقدموا الدعم يعني الكافي، لكن هم حاولوا وقدموا دعم، ولكن بتعرف كانت الحياة مش سهلة، الموت كان محيط فينا بكل مكان، القصف لا يتوقف، الدماء شلال لا يتوقف، الإصابات يعني، فكان يعني حتى الأهل برغم إنه كانوا بيعانوا كانوا بيمروا بنفس الظروف اللي إحنا بنمر فيها وكل الناس تمر فيها، ولكن الحمد لله على هذه النعمة قدموا لي الدعم، سندوني، عززوا عندي كثير أفكار صراحة.
2: اتكيفت بسهولة مع الواقع الجديد خالد؟
1: صراحة مش مستاهل إنه تتكيف بوضع تفقد فيه جزء من جسدك، ما كانش موضوع سهل، ولكن يعني في النهاية زي ما قلت لك الحياة بدها تمشي، ولا أنكر إنه أيضا لحد اللحظة يوجد معيقات بفعل الحرب، كانت يعني التنقلات، الطرق، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وبشكل عام يعني منقوصة، لا أخفيك سرا منقوصة، مش علي أنا لحالي كخالد، لا، ولا كلاعب رياضي مصاب، لا على كل الناس الخدمات هاي كلها منقوصة، ولا يعني خلينا نقول إنه الفئة ذوي الإعاقة من الفئات الهشة، فراح يكون صعب عليهم إنه يتكيف أو إنه يتأقلم مثل الأشخاص اللي بدون إعاقة. طبعا كل الوطن جريح، كل الوطن جريح، ولكن نحن نتحدث في حقبة من الزمن ولا زالت قائمة، إنه حرب الإبادة التي حدثت في غزة لا لا لا لا تحتمل، لا تطاق، خارج عن المنطق، خارج عن حدود العقل، خارج عن كل ما يعني، خارج عن حدود الإنسانية. فموضوع التكيف صعب جدا خلينا أحكي، ولكن بصير يعني، مش صعب بس بصير. عشان تتكيف بدك تمر بتحديات وعقبات ومشاكل وأشياء كثير، فبيرجع هنا إلى كشخص أنت كيف عزيمتك، كيف بدك تتخطى هاي العقبات، كيف بدك تتذللها، كيف بدك تغلب عليها، كيف بدك توصل لهدف أنت بدك إياه.
2: طيب خالد، ما الذي منحك القوة والاستمرار، وهل ما زالت الرياضة حاضرة في حياتك اليوم؟ هل تفكر في العودة إلى ممارسة أو مشاركة في رياضات خاصة بذوي الهمم؟
1: يعني الاستمرارية طبعا موجودة والحمد لله، والدوافع كثيرة، إنه اليوم هي الرياضة أصبحت مساحة آمنة، لو مساحة خلينا نقول حرمنا منها، مساحة حرمنا منها للتفريغ الطاقة اللي جواتنا. هذا أكبر دافع بخليني رغم كل شيء محيط، لا، في مساحة أنا لازم أروح باتجاهها، إنه أمارس الرياضة، أمارس الرياضة عشان سلامتي النفسية، عشان سلامتي الجسدية، عشان أتحرر من كل الضغوطات والقيود النفسية اللي فرضت علي في في في هاي الحرب وأثر الحرب علي. لا، أنا مش لازم إنه أوقف، لأنه وقفت شو استفدت؟ أنا راح أزيد الطين بلة على قلت المثل. لا شك إنه كان موضوع الممارسة الرياضة كان صعب جدا في ظل الحرب. للأسف الشديد إحنا كان عندنا منتخب فلسطين لكرة القدم البتر كان مشارك في تصفيات كأس العالم إلى رياض الدول البتر، ولكن للأسف الشديد إغلاق المعبر كان حائل بيننا وبين المشاركة. طبعا هاي صراحة تركت أثر نفسي سيء، ولكن ما وقفنا، راح نشارك. إذا ما شاركنا السنة هذا راح نشارك اللي بعدها، إذا ما شاركنا السنة اللي بعدها راح نشارك اللي بعدها، ولكن هاي من ضمن التحديات اللي احنا كمان بنواجهها في الرياضة الخاصة بذوي الإعاقة. فعلشان هيك موضوع التوقف والدافع للاستمرارية، انه في قدامنا حلم، بدنا نرفع علم فلسطين في في في في المحافل الدولية، في في المسابقات الدولية، في المسابقات الإقليمية، في كل مكان. هذا العلم اللي نفتخر ونحمد ربنا ونشكره على إنه هذا العلم بيمثلنا، وهذا طبعا من الأهداف اللي بتخلينا نستمر وما نوقف على كل التفاصيل اللي بتمر في حياتنا.
2: طيب خالد، أريد منك بإيجاز رسالة توجهها للرياضيين الذين تعرضوا لإصابة مشابهة، وماذا تقول للشباب الذين يواجهون ظروفا صعبة ويفكرون في الاستسلام؟
1: يعني هاي رسالتي، لأولا خليني أوجه رسالة للشباب الرياضيين الذين أصيبوا، أو حتى ما ممكن ما يكونوا رياضيين، هاي دعوة مفتوحة لكل شخص فقد جزء من جسده في هاي الحرب، في حرب الإبادة التي استنزفتنا وأخذت منا الكثير. يعني هاي الرسالة مفتوحة لأي حد حابب يشارك. الرياضة جزء من العلاج النفسي، جزء من التفريغ النفسي، في إذا ما تأقلمت في لعبة معينة، في عدة ألعاب ممكن نمارسها، ممكن نمارس كرة الطاولة أو التنس، السباحة، كلها رياضات هذه لها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. يعني مش معيق ولا في أي مبرر لأي حدا فينا. بعرف إنه الوضع الحالي صعب جداً، بعرف انه الامور والتفاصيل اللي بنمر فيها في حياتنا اليومية صعبة جدا، توفير الاكل وتوفير الشرب مش بالشيء السهل، ولكن هاي دعوة لمساحة نلاقي حالنا فيها، انه نعبر عن عن عن اللي جواتنا، نطلع كل الضغط النفسي اللي مرينا فيه عن طريق الرياضة، وهذه عن تجربة شخصية ساعدتني جدا الرياضة، وهذه انا يعني لازلت ارددها دائما، الرياضة هي جزء من العلاج النفسي.
2: أشكرك جزيلا كابتن خالد، وقد أسهبت وأسهمت في بث الأمل لكل الجرحى والمصابين ألا يفقدوا الأمل في الحياة. أشكرك جزيلا الشكر كابتن خالد.
1: لا شكر على واجب عزيزي، هو كمان المقولة التي دائما نرددها، الأمل يولد من وسط الألم.
2: بالتأكيد، أشكرك جزيلا، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول للزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر المخرج مخرج البرنامج محمد أبو سمرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، وهذه النشرة إخبارية موجزة. استشهد شاب متعثر بإصابته في قصف الاحتلال يوم أمس لمحيط المجمع الإيطالي في حي النصر في مدينة غزة، كما وأصيب شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي في خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قفر قليل جنوب نابلس وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعاثت بها خرابا. هاجم مستوطنون بالحجارة منازل المواطنين في قرية المني في بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، كما ودمر المستوطنون خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين مدينة قلقيلية بعد مداهمات في المدينة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطن بلدة يطا وداهمت عددا من منازل المواطنين. وفي بيت كاحل شمالا داهمت قوات الاحتلال منازل وقامت بتفتيشها. أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها يوم أمس مواقف الحركة الثابتة لحماية المشروع الوطني، وناقشت المستجدات السياسية والداخلية والتطورات الراهنة. وفي شأن الداخلي ناقشت المركزية آليات تعزيز البناء التنظيمي وتطوير الأداء الفتحوي في المرحلة المقبلة. أكد الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي على تكريس الجهود لتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين على معبر الكرامة، وقال أنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزير الداخلية زياد هبر

بنظيره الأردني مازن الفراية على مضاعفة الجهود مع الجهات الدولية لزيادة ساعات عمل المعبر. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير على درجات الحرارة. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

القدس مفتاح السماء وبابها، ومنها إلى الرحمن تفضي شعابها، حجارتها للمؤمنين قلائد، وكحل عيون المؤمنين ترابها، وتحملني الذكرى على رمش عينها إلي.

أنا خميس حسان من غزة. صرنا ننزح من منطقة لمنطقة لمنطقة. آخر نزحة كنا ننزح فيها ضربت صاروخ وراحت رجلي والوضع صار معنا سيء يعني. وعملت تحويلة طلعونا على مصر. من مصر أخذونا على محافظة قنا. نحتاج طرف صناعي يعني.

0: لم يكن الشاب خميس يعلم أن تلك اللحظة ستقسم عمره لنصفين، نصف تركه خلفه تحت ركام الحرب، ونصف آخر بدأه بجسد مختلف لكن بروح لم تنكسر. في أحد أيام القصف العنيف أصابته غارة إسرائيلية غادرة، فاستفاق على حقيقة موجعة، فقد أحد أطرافه وفقد معه تفاصيل كثيرة من حياته التي اعتادها. ولم يكن الألم جسديا فحسب، بل كان صدمة ثقيلة لشاب كان يعيل عائلة بأكملها والأكبر بين إخوته، يخطط لمستقبله ويرسم أحلامه كبقية أبناء غزة.
1: أنا كنت نازح من الزيتون على الجنوب، وأنا طالع وصلت انصارات أكلت صاروخ. شو المشهد؟ الناس مقطعة جنبي. هيش المشهد؟ المشهد معي إن حملت رجله وهي مقطوعة، يعني يقول لك حملوني إياه وهي مقطوعة. معي المشهد هذا، مكان الوضع جدا، اللي جنبيك مية استشهد واللي جنبيك مقطع، وأنا مش عارف أنت تجيبها من وين. وضع سيء. قبل الإصابة هذه نزلت علينا دار كمان 7 طوابق، وربنا سلمنا الحمد لله. 40 نفر راح من عائلتنا.
0: وبين أروقة المستشفيات بدأ فصل جديد من رحلته. هي رحلة لم تكن سهلة، حمل فيها وجعا وذكريات، وغادر أرضه مضطرا نحو مصر لتلقي العلاج. كانت لحظات الوداع قاسية، ترك خلفه البيت والأصدقاء والشوارع التي تغيرت ملامحها.
1: وإحنا هنا الوضع الحالي تبعنا صعب صعب صعب جدا. يعني أنا إلي تقريبا يعني إلي 4 أشهر بس على التخت قاعد. أنا صار عندي تضخم في رجلي، أنا كنت عامل عملية في بطني صرت أعاني منها تاني. يعني بقول لك عندنا هنا الأمور سيئة جدا جدا، وعندنا حالات يعني كثيرة هنا، مرض كانسر، عندنا حالات كثيرة بتعاني. أنا كان في واحد لما أنا جيت على مصر هان جارنا من غزة، بسم بالله لما اسعفناه ما فيش شيالة حتى نحن نحط عليه، اسعفناه أحرام والله يرحمه، توفى ودفناه الله يرحمه. وهي أولاده هان، إحنا الوضع عندنا هان صعب صعب جدا. 4 أشهر إلنا، خدونا من المعبر ودونا على محافظة قنا. الوضع سيء سيء سيء جدا.
0: وبالعودة بالذكريات إلى الأيام التي سبقت إصابته وفقد ساقه حينها، يحدثنا خميس عن المعاناة التي لم تكن مرتبطة بالإصابة فقط، بل بدأت منذ الأيام الأولى للحرب، حيث أصبح الخوف جزءا من تفاصيل يومهم، وأصبحت أصوات الانفجارات مشهدا يتكرر بلا انقطاع. عاش كغيره من أبناء غزة بحالة ترقب في ظل انقطاع الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء ومشاهد الدمار التي كانت تتسع يوما بعد يوم.
1: والله في غزة كان الوضع اللي هو المية والأكل وشوية. يعني كنت أقول لك أنا رجلة رايحة كنت بنفسها أروح على التكية. الأمور صعبة، يعني تمك واقف في الساعتين والثلاثة والأربع ساعات، ويلا يلا تلحق لك دوبك صح أنه تروح تطلع مع إخوتك الصغار. في المية زي هيك تمسك القربة وتمك واقف دور، وخلصت المية وما خلصتش. يعني كنا عايشين حياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وضع كان سيء جدا.
0: لكن ما يؤلم خميس أكثر من الإصابة هو الوداع القاسي الذي فرضته الحرب عليه حين غادر لجمهورية مصر العربية، تاركا خلفه أسرته في غزة، حيث ما زالت الحياة هناك معلقة بين هدنة يستهدف خلالها الاحتلال من يشاء ومتى يشاء، وخوف من قصف جديد ومحاولات يومية للبقاء على قيد الحياة.
1: والله أنا أهلي تموا في غزة، وجبت أخويا معايا الصغير هاني معايا مرافق، أنا بتواصل معاه لما بكلمهم عن مش عارف كيف يعني. تندمت إني سبتهم وطلعت، إنه عندهم برضو الوضع صعب، وأنا كنت الكبير إلهم قبل الحرب وكنت أشتغل، ويعني فاهم علي كانت الأمور ماشية، ونجيب الأكل ونأكل مع بعض ونقعد مع بعض ونطلع مع بعض. اليوم كلم أخوك الصغير لما برضاش صار يبطل يكلمني، صار بطل يكلمنا أخويا الصغير، كان يخدني معك على مصر. وين أنا أكلك معايا؟ أنا هان في مصر. لما قلنا بدنا نطلعهم من غاد ما رضيوش، للصحة كنت بدي أطلع أمي وأختي وأخويا، رفضت الصحة، قال يا أمك وأختك يا أمك أخوك. طب صغار والله ما رضي، اضطريت أخذ أخويا وأجي طالع. هم غاد الله كل لهم معي، ربنا يوقف معهم.
0: هذه المرة رسالة الألم ممتلئة بالألم أكثر وليس الأمل، إلا أن الأمل لأن الله موجود كاف، وسيكرم هذا المصاب يوما بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله رح أرجع غزة بإذن الله تعالى، أول ما أخلص علاجي نازل على غزة، ولو ما خلصتش علاجي راجع على غزة. من الواحد في بلده وبين أهله وناس وجيرانه وحبايبه بنبسط غير ما هان. إحنا هان أمور صعبة صعبة جدا جدا معه، الله يفرجها علينا يا رب. بس أنا حالتي أنا بقول الحمد لله، هي إجت دفعة جديدة من غزة قبل أسبوع، وضعها صعب جدا جدا. أنا في ناس أنا صغار، في ناس صغار هان أبوها في غزة وكانوا مع أمهم، أمهم ماتت وهيهم الأولاد الصغار لحالهم. يعني بقول لك الوضع سيء جدا جدا جدا هان.

هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج آلام وآمال، وهذه تحيات فريق العمل. كان معنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم رافقتكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بأبرز العناوين. شهيد متأثر بجراحه وإصابة بنيران الاحتلال في غزة وخان يونس. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من قلقيلية وطول كرم وطفل من تجمع العرارة البدوي في القدس المحتلة. اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد مواقف الحركة الثابتة لحماية المشروع الوطني. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد شاب متأثر بإصابته في قصف الاحتلال يوم أمس لمحيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، كما وأصيب شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي في خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل في جنوب نابلس فجر هذا اليوم، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل وفتشوها وعاثوا بها خرابا. إلى ذلك هجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين قريتي عبود ودير أبو مشعل في رام الله، وحاولوا قطع الطريق على المواطنين والاعتداء عليهم. في بيت لحم هجم مستوطنون بالرشق بالحجارة منازل المواطنين في قرية المنية، ما أثار هالة حلع وخوف بين صفوف المواطنين، كما ودمر المستوطنون خط تيار كهربائي يغذي القرية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين من مدينة قلقيلية وأسير محرر من ضاحية شويكي في مدينة طول كرم. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطن من بلدة يطا في الجنوب وداهمت عددا من منازل المواطنين. وفي بلدة بيت كاحل داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وفتشتها ودمرت محتوياتها. اعتقلت قوات الاحتلال طفل عقب اعتداء مستوطن عليه ووالده قرب تجمع العرارة البدوي في القدس المحتلة. أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها يوم أمس مواقف الحركة الثابتة لحماية المشروع الوطني، كما وناقشت اللجنة المستجدات السياسية

الداخلية والتطورات الراهنة. وفي الشأن الداخلي، ناقشت المركزية آليات تعزيز البناء التنظيمي وتطوير الأداء الفتحوي في المرحلة المقبلة. أخيرا في هذه النشرة إلى حالة الطقس، حيث يكون جو صافيا بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

تحت كل حجرة ظلت كل شجرة، بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين، رح أحكي لكم عن قوتهم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير إنه على كل شيء قدير، القائل جل في علاه:

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هذه عنوان الشعب الفلسطيني، لن نهونا ولن نلين ولن نستسلم ولن نستكين، صابرون ثابتون في أرضنا إلى يوم الدين. ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه اجتباه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. القائل صلى الله عليه وسلم: من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم أو أهلكهم، بالقراءتين. وهذا الصنف من الناس كثر في هذه الأيام، ويأس للأمة، مصاب بمرض الرهبة والخوف. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه يترفع عليهم ويحتقرهم، أو أهلكهم لأنه كان سببا في هلاكهم وفي تدميرهم، أي أكنطهم وأيأسهم من رحمة الله. فهذا الحديث فيه نهي وذم للإعجاب بالنفس واحتقار الناس. والمسلم يقوم بواجبه ويقوم بالوعظ والأمر بالمعروف، إذا رأى منكرا أو فسادا يقوم بهذا الواجب. وإن انتشار الفواحش بين الناس تؤدي إلى الفتن وإلى إفساد ذات البين، وهي الحالقة، لا تهلك الرؤوس بل تهلك الدين. لذلك رب العزة حذرنا وأنذرنا ونبهنا كلا نقع في أعراض حقوق الآخرين. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تدخل في شيء ما بتعرفه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل لفظ وكل كلمة وكل فعل تقوم به. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقب وعتيد يعد. فلذلك قال العلماء عن هذه الآية: أي ألا تقول سمعت إلا إذا سمعت أذناك أنت لسمعت، ولا تقول رأيت إلا إذا رأت عيناك، ولا تقول علمت إلا إذا علمت علم اليقين، لكي لا تقع في أعراض الناس. لأن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن هنا جاء قول الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو جاي في نبأ خبر، لا بد أتلقف الخبر وأنشره. فتبينوا، وقراءة أخرى فتثبتوا. استوثق، انتظر، حقق، دقق. فتثبتوا. لماذا؟ أن تصيبوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقع في أعراض الناس، في حقوق الناس. هذا هو التوجيه القرآني لهذه الأمة. والصلاة والسلام على الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعلينا وعليكم، وعلى الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والنازحين واللاجئين والمشردين والمرابطين في فلسطين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول

الكرامة، حياة الشموخ، هذه الحياة التي يريدها الله عز وجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. إذا دعاكم لما يحييكم، لأن هذا القرآن فيه الحياة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شأنكم وعزتكم ووجودكم، أفلا تعقلون؟ القرآن هو سر عزتنا وقوتنا. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الدواء، هذا هو الحل، هذا هو حبل الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة لا تنقطع، لا تفضل، كل الأسباب وكل الحبال تنقطع إلا حبل الله متصل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله يحول بين المرء وقلبه، لأن الإنسان كما قال النبي عليه السلام يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمشي مؤمنا، تقلب القلوب. الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. وكان دعاء النبي عليه السلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة، نعيش في عصر وزمن الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فتن كقطع الليل المظلم وصل إليها العالم أجمع وهذه الأمة بالذات. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. شعبنا الفلسطيني يأخذ بهذه الأسباب وهذه النصوص، يستنير بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها هو شعبنا مضى عليه أكثر من قرن من الزمان، عشرات السنين، وهو مرابط وهو صابر ومحتسب، يكافح وينافح ويدافع عن نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، عن هذه الأرض المباركة التي كتب الله له فيها المقام والرباط إلى يوم الدين، وهو صابر على اللأواء وعلى الجروح وعلى القتل وعلى التشريد وعلى النزوح، على الظلم الواقع عليه في هذا الزمان في كل فلسطين. قدم هذا الشعب قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، ولا تزال القوافل حتى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. هذه المعركة مستمرة إلى يوم الدين. منذ نكبة عام 48 وإلى يومنا هذا، كل بيت فيه الشهداء وفيه الجرحى وفيه الأسرى، وهدم البيت مرات، ولا يزال أعداؤنا يلاحقوننا في كل مكان. نستحق أن نكون ما كرى الله عنهم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين

بما صبروا، وليت يتولى أجرهم مرتين بما صبروا، لأن هذا الشاب يعيش حياة الغربة، نعيش حياة الأغراب في أوطاننا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. هذا الشعب لا يخاف الله لومة لائم، لكن هناك فئة أخرى المثبطة والمخذلة والميائسة، فئة أخرى قال الله عنها: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، للقتال، الدفاع عن المكدسات والحرمات وحقوقنا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما عندهم نية للرباط والدفاع والصمود في هذه الأرض. قيل اقعدوا مع القاعدين، الأم القاعدين، النساء، الأطفال والمرضى، يعني محسوب على النساء بكل هؤلاء لما لهم خص بالأمة، محسوبين على النساء ليس على فئة الرجال، لأن فئة الرجال قال الله عنها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنا صناعة الرجال في فلسطين، فمنهم من قضى نهبه أدى رسالته، ومنهم من ينتظر. شو ينتظر؟ على دكة البدلاء بحن وبسخن دخول المعركة. وما بدلوا تبديلا، فيش تبديل عن هذا النهج وهذا الطريق وهذا الصمود وهذا الرباط. لذلك هؤلاء المثبطون المخلفون قال الله عنهم: فرح المخلفون، ذو الفرحانين، هم الكسبانين اصلا، هم يقطفوا الثمار. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ما بدهم يجاهدوا، بدهم يقطفوا الثمار، بدهم الكراسي والمناصب فقط. رب شو قال لهم؟ انكم رضيتم بالقعود اول مره، الاول انتم قاعدين اصلا مع النساء. انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين، مش مع القاعدين. الخالفين اللي بخالفوا بكل خير، عكس السير بيمشي، يقول لا هي غلط. اقعدوا مع الخالفين اللي بخالفوا امر الله، بخالف الامه في مصالحها. هذول بيقعدوا مع النساء والأطفال والمرضى، فاقعدوا مع الخالفين. دائما الأمم داؤها يكمن في هؤلاء المثبطين المخذلين، وهذا ما حدث مع بني إسرائيل. انقسموا ثلاثة أقسام كما نحن اليوم: قسم مع الحق، قسم مع الباطل، قسم مع الحياد. ما دخلنا لعنه، لا محسوب لا الجماعة ولا الجماعة الثانية، أنا بحالي ببالي. هيك الناس كثير بفكر إنه هيك خلص يعني، أو هيك إنه أخذ جانب الحياد، جانب الأمان. فالله قد قال عن بني إسرائيل، وخطاب عام لكل الأمم: وإذ قالت أمة منهم، ذول على جانب، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ليش تبرون المعصرون على المنكر؟ الله يخليهم يذهبوا في أعمالهم السيئة. شو ردوا عليهم أهل الإيمان؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن مأمورين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لعلهم يرجعوا يتقوا الله. الآن نتيجة: فلما نسوا ما ذكروا به، اللي بيعملوا الشر نسوا اللي بهدون الخير، أنجينا الذين ينهون عن السوء، نجى ربنا اللي نهوا عن السوء، أخذ الباقي اللي سكتوا اللي عملوا المنكر بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. دائما هذه كحديث السفينة التي قال عنها

الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقال: لو أن خفنا في نصيبنا خرقا فلنوذي من فوقنا، يعني يعملوا ثقب في السفينة يأخذوا الماء منها، فإن تركوهم اللي فوق وما أرادوا هلكوا جميعا، ونأخذوا على أيديهم منعوهم نجوا جميعا. هكذا هو واقعنا، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه تركوه، يعني عمهم الله بعذاب من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله عز وجل على أمتي أمانين من العذاب، وتلا قول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن في هذه الديار متشبثون بأرضنا، متجذرون في أرضنا وحقوقنا التاريخية والحضارية والدينية والشرعية. لن نلين ولن نستكين ولن نستسلم حتى يأتي نصر الله، وهو آت لا محالة. فقال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا. الرسل موعودين بالنصر، شكوا في التكذيب، أنهم قد كذبوا. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حال مع أعدائنا على كنت معهم وكلهم رسالة لهم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نصر أو استشهاد، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا متربصون. استنوا، إحنا مش مستعجلين، مش مستعجلين. كما قال ذاك الشاعر: عبثا تحاول لا فناء لثائر، إنا كالقيامة يوما آتون. وهذا موعدنا مع النصر بإذن الله عز وجل، الذي قال الله عنه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب، وحد صفنا واجبر كسرنا وفرج همنا ولم شملنا وتقبل شهداءنا وأطلق سراح أسرانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مقدساتنا وحرر أقصانا وآمنا في أوطاننا ورد كيد الأعداء عنا، واجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا، إنك سميع قريب مجيب. اذكر أذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. استقيموا الصلاة، سووا صفوفكم واعتدلوا، اقبلوا الى الله بقلوبكم يقبل عليكم برحمته. الله اكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

فتمنى.

سمع الله

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم دبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن المسارعة في أعمال الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم دبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك عن المسارعة في أعمال الخير استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى لنا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، هذا التوجيه الرباني لنا واضح وبين، يأمرنا ويحثنا على المسارعة إلى طلب المغفرة، على السباق إلى طلب المغفرة والجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، التي عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المستقر. ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نعمل لدار المقر والمستقر، أما دار الممر نأخذ منها ما يعمر آخرتنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. إذن في كل طرقنا، في كل طرقنا أيها الإخوة الكرام، هناك إشارات مكتوب عليها تمهل،

هناك إشارات تحدد فيها السرعة، تحدد فيها الاتجاهات، لكن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى غير محددة. سابق، سارع، ليست بسرعة 100 ولا 120 ولا 200، قدر ما تستطيع سارع، قدر ما تستطيع سابق، لأنك تريد الجنة، تريد جنة عرضها السماوات والأرض، وهي تستحق. من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج سار مبكرا بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أما الدنيا أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلل لنا الأرض، السماوات، الجبال والأرض والبحار والأنهار. ماذا نفعل؟ قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وتذكروا وإليه النشور. إذن في السعي، في طلب الرزق، مطلوب المشي، الأخذ بالأسباب، المشي. في طلب الجنة مطلوب الإسراع، السباق. هذا أمر في غاية الأهمية أن يعيه المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحثنا، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس. سارع، اغتنم، حاول أن تستفيد من كل هذه الأمور، شبابك قبل هرمك. وأنت شاب قوي تستطيع أن تسابق، تستطيع أن تسارع، لكنك إذا هرمت تصبح المسارعة والمسابقة أصعب عليك. فاغتنم لآخرتك شبابك قبل هرمك. أيها الشباب، استغلوا شبابكم في طاعة الله، اغتنموا شبابكم وقوتكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وصحتك قبل سقمك. أيها الأصحاء، الصحة تاج على رؤوسكم، اغتنموها. لبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتنموا صحتكم قبل سقمكم. وأنت صحيح تستطيع المسارعة وتستطيع السباق، لكنك إذا مرضت فلن تستطيع ذلك، ولا مجال للندم. وأيضا: وغناك قبل فقرك. أيها الأغنياء، أيها الموسرون، اغتنموا هذه الفرصة، اغتنموا فترة غناكم، لأن الحال لا يبقى على ما هو. قد يكون الإنسان اليوم غنيا وغدا فقيرا، فإذا اغتنم الإنسان غناه وسارع إلى المغفرة وسارع إلى الأعمال الصالحة وسابق إلى الأعمال الصالحة، فهذا موفق لعمل الخير، لأن الفقير ليس معه ما يسارع

إلى العمل الصالح بالإنفاق، ولا يوجد معه ما يسابق به إلى الإنفاق والحصول على المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وفراغك قبل شغلك، أنت اليوم عندك فراغ، لعل هذا الفراغ لا يستمر إلى الغد، يأتيك في الغد أشغال ويأتيك في الغد أشغال أخرى، فاغتنم فراغك، عبي هذا الفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الأعمال الصالحة، في الصلاة، في التسبيح، في المشي في حاجة الناس، في الإصلاح بين الناس، وهذه كلها أعمال صالحة. وأيضا حياتك قبل موتك، الأمر الخامس الذي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنمه، حياتنا قبل موتنا. وأنت حي تستطيع العمل وتستطيع مسارعة إلى العمل الصالح وتستطيع السباق إلى العمل الصالح، لأنك في حياتك العمل متاح، ولكنك بعد موتك العمل غير متاح. اليوم عمل ولا حساب، وغدا بعد الموت حساب ولا عمل. ما أجمل هذه التوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في كل أحوالنا، في شبابنا، في صحتنا، في غنانا، في فراغنا، في حياتنا. يجب علينا أن نغتنم هذه الأمور. فقراء المسلمين، فقراء المهاجرين، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أيضا هؤلاء كانوا فقراء، فقراء المهاجرين، تركوا مكة المكرمة، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا ثرواتهم، وذهبوا هاجروا بدينهم إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فشاهدوا أهل المدينة الأغنياء، أهل الدثور أصحاب الأموال الأغنياء، وهم يتصدقون وينفقون على المسلمين وينفقون على الجيش وعلى الغزوات وعلى أحوال الأمة، بعد أن يوجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق، فقالوا: يا حسرة، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أخذوا الأجر في الآخرة، النعيم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ استفسر منه. قالوا: يا رسول الله، يعني أصحاب الأموال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، يعني احنا بنصلي مع بعض وبنصوم رمضان مع بعض وبنصوم النوافل مع بعض وبنصلي النوافل مع بعض أيضا، هم يتصدقون ونحن ما عندنا مال نتصدق به، ويعتقون ولا نعتق، أيضا شراء العبيد واعتاقهم لوجه الله تعالى أيضا لا نستطيع أن نشتري العبيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحسد، هذا الحسد إخواننا هو حسد غبطة، ليس حسد زوال نعمة، تمني زوال نعمة، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وطلبها لك، لكن الحسد المقصود هنا هو حسد الغبطة، يعني حاسدينهم ولم يتمنوا زوال هذه النعمة. هذا ليس من أخلاق المسلمين أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، هو يتمنى أن يكون له
مثل أخيه مالا ويتصدق ويعتق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم مهدئا من روعهم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ بدي أدلكم على شيء تسبقون به الذين سبقوكم تدركوهم وتسبقون من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: يا رسول الله، بلى. قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر أو عقب كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا حال الصحابة، حال المؤمنين، هم يتنافسون في عمل الخير، يتنافسون في العمل الصالح. حتى الفقراء غبطوا الأغنياء لأنهم يتصدقون ويعتقون. فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نكون على قدر المسؤولية، لا بد وأن نشحذ الهمم ونسارع ونسابق، نسارع ونسابق، فاستبقوا الخيرات. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذن سارعوا إلى الخيرات، وبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فضل الله سبحانه وتعالى علينا كبير، وبحاجة إلى شكر هذه النعم. لأن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت بقاء النعمة وزيادتها لابد أن تشكر المنعم الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا، سارعوا بالأعمال، لأنه يعني يوجد فتن كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني حتى لا تأتي هذه الأوقات يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر المؤمنين الصحابة الكرام ليرى من منهم مبادر إلى الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أصبح منكم اليوم صائما أيها الصحابة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة بكفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذه المبادرة إلى الأعمال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فقال عمر: فوافق ذلك مالا عندي.
يعني في عندي مصاري. فقلت اليوم أسبق أنا المسابقة والمسارعة، فقلت اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما، خليني أسبق يوم. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر الصديق بكل ما عنده من مال، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر يعني: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر. اللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد شاب متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال الليلة محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال قرية فجر هذا اليوم قرية كفر قليل جنوب نابلس، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن جنود الاحتلال داهموا منازل وفتشوها وعاثوا فيها خربا. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب اعتداء مستوطن عليه ووالده قرب تجمع العرعرة البدوي شمال المدينة المحتلة، كما جرف مستوطنون صباح اليوم أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة وفق ما أفادت به محافظة القدس. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. قالت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم إن آلاف الأسرى يتعرضون يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. حالة الطقس: يكون الجو صافيا بوجه عام، حرا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة. نشرة إخبارية موجزة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
3: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدمه القذائف فقط، بل بما تتركه من ندوب في الأرواح، وبما تسرقه من تفاصيل الحياة التي كانت تبدو عادية وآمنة. بين النزوح والخوف والفقد تعيش آلاف العائلات قصصا ثقيلة لا تنتهي بانتهاء يوم أو انتقال من مكان إلى آخر. في حلقتنا اليوم نستمع إلى قصة سيدة فلسطينية وجدت نفسها فجأة أمام واقع مختلف تماما، واقع فرض عليها مسؤوليات مضاعفة في ظل الحرب والنزوح، وزاد من معاناتها وجود شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وظروف معيشية لا توفرها الخيام ولا أماكن النزوح. قبل أن تنقلب الموازين كانت هناك حياة بسيطة مليئة بالتفاصيل اليومية والطمأنينة، حياة تشبه حياة آلاف العائلات التي لم تكن تعلم أن الحرب ستغير كل شيء في لحظة واحدة. نستمع إليها وهي تستعيد ملامح تلك الأيام.
2: كنا عايشين ببيت دافئ مسكر علينا باب في سقف وحوالين أهلنا وحبايبنا، كان متوفر كهرباء ومية، كان أولادنا يروحوا المدارس عايشين ومبسوطين، نطلع نتنزه، كانت كتير حياتنا حلوة. هلأ يعني كل شيء تغير علينا، ما كنا نعرف شو يعني تكية، شو يعني نوقف على دور مية، شو كنا نعاني من ألا شيء، نعاني من كمان مشكلة المصاري، إنه صار التحويل لجوال باي وما بعرف شو المحافظ وكله إلكتروني، يعني ما في تداول عملات نقدية. دور المية بنوقف عليه يوميا، هذا العتل والحمل اللي تقيل كله على ظهرنا سبب لنا مشاكل. طبعا دور التكية مرة بتيجي تكية مرة بتوقف، مرة يعني موجود مرة لا، وبنعاني شو حكاية أكل وشرب. كان هذا كله قبل ما كناش حاسين فيه، كانت يعني لقمتنا سهلة وخبزنا نخبزه ما منحس فيه يعني، وما منتعب في أي شيء. هلأ كل شيء بنعاني منه.
1: حين صدرت أوامر النزوح الأولى اعتقد كثيرون أن الأمر لن يطول وأن العودة ستكون خلال أيام قليلة، لكن رحلة النزوح كانت أطول وأقسى مما تخيل الجميع. تروي ضيفتنا كيف بدأت أولى محطات التهجير والتنقل من مكان إلى آخر حتى وصلت إلى مدينة دير البلح.
2: بداية الحرب بأول يوم حرب عادي زي أي حرب، عادي متعودين أن نتواجد في بيتنا،

0: ونتحمل يعني صوت القصف والرعب والخوف، ويعني كم يوم وبيمشي. فلما حكوا نزوح وما نزوح، احنا لبسنا يعني اخذنا اغراضنا ويعني اخذنا احتياطاتنا بحيث انه نطلع مؤقت ونرجع. اخذت شنطة هيك فيها كم من غيار البيت، ويعني انه نرجع مؤقتا لهذا الاشي. فروحنا نزحنا على بيت اخويا، طبعا هو قريب منا كان، فصار قصف واحزمة نارية في نفس الشارع اللي عايش فيه اخويا. رجعنا تاني ناخذ برضو اغراضنا، يعني منعرفش، كنا يعني ماخدين كم من شغلة من البيت، اشياء بسيطة. رجعت اخذ شغلات بسيطة من البيت، يعني ازود على الاحتياجات اللي انا لازماني. فكان في قصف كتير مكثف في منطقتنا، ما قدرنا نمرق يعني، كانت تحليق الطائرات طبعا سبب لي خوف ورعب كبير. يعني ضليتني على الاذكار والادعية طول الطريق، وحصن امي وحصن اخويا الصغير، كنا خايفين كتير. كانت معايا اختي المعاقه، كنت اجرها وتغلبني في المشي. المهم لما وصلنا للبيت اخذنا كم غرض، فجأت على شباك غرفتي كان في كواد كابتر، اول مره اشوفها، ما بعرف يعني شكلها ولا بعرف اسمها، فكانت تحلق وتدقر على شباك غرفتي. فانا خفت ما اخذت شيء، شردت انا وماما. ماما كانت في الحمام لبست على السريع، وطلعنا يعني بشكل مخيف جدا، يعني عروحنا كان هذا الاشي. وصلنا بيت اخويا، بيتنا ليلة فيه، برضو ضربوا حزام ناري في اول الشارع واخر الشارع، كنا مرعبين كتير. سحبنا حالنا طلعنا من البيت، طبعا بعجوبة طلعنا يعني نظام طابور. الناس كانت كتير خايفة في العتمة، في الخوف، يعني تحت صوت الطائرات والصوت المخيف. وصلنا مبنى الهلال الأحمر في تل الهوى، عدى فيه تقريبا ما يقارب بك زي أسبوعين، وهددوا المبنى إنهم يقصفوه، وهددوا الناس إنهم عشان يطلعوا يعني طبعا من المبنى. وإحنا يعني ما عرفناش وين نروح، ملناش مكان، ملناش حدا في الجنوب إنه نلجأ لعنده. فطلعنا مع الناس مشي على قدام، أخذنا كم شغلة يعني، وغراضنا وأمتعتنا كلها سبناها في المبنى. وكان في تحت شهداء وإصابات كتير، كان القناص في عمارة قبل المبنى، يعني هو كل واحد هو نصيبه، يعني ممكن إنه ينصاب طلق طايش. وكنت طول الطريق احنا يعني بخوف وركام ومش عارفين نمشي، واختي ضاعت، اختي المريضه ضاعت، مش عارفين وين راحت. ورجعنا ندور عليها ولقينا في يعني جنود سريع، يلا يلا يلا يحكوا لنا، يلا يا بدهم. يعني انا امي صارت تعيط في الطريق ومش عارفه، بدها تاخذ اختي ونكمل طريقنا، يعني ما قدرنا. بالاخر لقيناها تحت ركام مبنى، فأخذناها معنا وكملنا طريقنا. وبعجوبة وصلنا لشارع 8، لقينا أخويا هناك بستنى يعني بكرة وحمار. طلعنا وكملنا طريقنا لدوار الكويت، وكملنا مشي، لقينا هناك جنود ودبابات وصاروا يعفروا علينا الرمل، ويعني انخنقنا من الرمل وما قدرنا نتنفس. وبالآخر وصلنا الطريق، يعني بيقولوا عنها آمن. برضو كان في خوف وكان في طيارات فوقينا، يعني ما في مكان آمن، وين مكان الرعب والخوف. لجأنا برضو على الدير، قعدنا بخيمة، مخيم هيك متواضع، صدرنا حلنا بخيمة، كنت أنا وأختي وأختي المريضة وإمي وأخي الصغير، أنا طبعا مسؤولة عنهم لأنه أنا يعني كنت أدير البيت وأدير كل شيء. يعني
1: ومع استمرار الحرب لم تعد معاناة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل أصبحت مسؤولية يومية ثقيلة، البحث عن الأمان والطعام والماء ومحاولة الحفاظ على تماسك العائلة وسط ظروف قاسية. عن تفاصيل الحياة في الخيام وما رافقها من مشقة حتى فترة الهدنة وعودتها من جديد، فلنستمع.
0: كنت انا يعني عبي الميه، انا عيل امي واختي المريضه، انا يعني بدها غيارات، بدها اشياء صحيه وهيك، انا كنت اروح ويعني اجري في الاحتياجات المنزليه. فكان الاشي صعب علي، كل شيء تغير علي. فالحمد لله بعدها يعني الوضع شوي تحسن، صارت يعني الهدي شويه الوضع، ورجعت تاني للحرب.

0: صارت المجاعة ونزحنا كمان مرة، فواجهنا البعوض، واجهنا الحشرات، واجهنا الشوب، شوب في الخيام ما كنت أتحمله بالمرة، كنت يعني الفاضي أتحمم وهيك على الماء، يعني ما في شيء يقطع بالشوب بالمرة، والحشرات أهم شيء الدبان كان يهاجمنا، والحمد لله يعني مرت الفترة هاي. ولسه الحر طبعا ما وقفت، لساتها مستمرة، والخوف هدي شوية الوضع وحسينا بالأمان شوية يعني نوعا ما، فرجع تاني القصف والخوف
1: حتى اللحظات التي يفترض أن تكون بداية جديدة وسعيدة لم تنجو من آثار الحرب، فالخوف الذي زرعته الشهور الطويلة ظل حاضرا في كل التفاصيل، حتى خلال مرحلة الزواج وما تلاها من تحديات مرتبطة بالظروف الصعبة وانقطاع الخدمات.
0: أنا بالحرب يعني بيقولوا قطعت الخوف، عملت تدليك يعني كذا مرة، ولسات أنا بعاني من توتر، عندي توتر في جسمي أنا وزوجي. يعني طبعا أنا بعد الحرب، بعد ما خلصت الحرب وأجت الهدنة الأولى، طبعا أجا نصيب تزوجت والحمد لله عملت عرس متواضع، تزوجت وبعدت عن أمي وأختي المريضة، هلأ هم عايشين لحالهم بخيمة، وأنا هان ساكنة في ورا مدينة حماد، عاملة خيمة أنا وزوجي وقاعدين فيها والحمد لله على كل حال.
1: العبء الأكبر كان في رعاية شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى مستلزمات ورعاية خاصة يصعب توفيرها في ظل الحرب والحصار والنزوح المتكرر. عن هذه المعاناة الإنسانية الخاصة نستمع إليها.
0: أول شيء بطئت البامبرز، وفي المجاعة كانت أختي دائما تطلب بدها تاكل وبدها غيرات، كان ما عندها غيرات، والبامبرز كنا نعاني، يعني هي ما بتروح على التواليت يعني لحالها، كنت أعاني من هذا الإشي. وكان أولادي الخير يعني يبعثوا لنا إشي بسيط، بس برضو كان في نقص كبير إنه يعني ما نقدر نكفي احتياجاتها كلها. وبعدها يعني دخلت شوية مساعدات، جابوا لنا بامبرز ومواد تنظيف لأختي، وصرنا يعني نستخدمهم لها.
1: الخيام التي لجأ إليها النازحون لم تكن مجرد مأوى مؤقت، بل تحولت إلى واقع يومي مليء بالمعاناة، حرارة مرتفعة، حشرات وأمراض جلدية انتشرت بين الأطفال والكبار لتضيف فصلا جديدا من الألم والمعاناة إلى حياة النازحين.
0: أنا بعاني، أول شيء هو الشوب الحر اللي إحنا فيه اللي منتحملش كتير، يعني الجو مش طبيعي، يعني بتدخلي في الخيمة بتحسيها زي الفقاسة، بتقدريش يعني تقعدي فيها لوقت، يعني تقعدي مثلا بدك تنامي تمدي حالك ما بتقدريش، دايما بتطلعي برا في الهواء، وبرضه برا الشمس يعني بصير عنا حروق شمس، بتشر البعوض من الأرض والتربة والدبان، الدبان برضو بيأثر، والبراغيث كمان، يعني عنا صارت عدوى جلدية وصار عنا حكة بشكل مش طبيعي، يعني الجسم عنا تشوه كله جروح وكله يعني تصبغات.
1: ولأن الحرب لا تكتفي بحرمان الناس من بيوتهم، فإنها تترك خلفها أيضا قوائم طويلة من الأحبة الذين غابوا، بين صديق رحل وقريب فقد، تراكمت الصدمات النفسية التي ما زالت تعيش آثارها حتى اليوم.
0: من بداية الحرب، من أول نزوح والتشرد، كنا في مدرسة قاعدين في دير البلح، كانت الدنيا عتمة وبس مستمعين بس صوت القصف. سمعت أول خبر لإلي فقيدة بنت عمي، هذه فئة الروح أنا وياها، يعني تربينا مع بعض، عشنا طفلتنا مع بعض، كبرنا سوا، هي تقريبا نفس العمر أنا وياها. أجاني خبر صدمة، ضليت مصدومة.

0: مصدومة ومش مستوعبة. أنا مش مستوعبة فكرة إنه هي استشهدت وجاني خبرها. هي حافظة قرآن ما شاء الله عنها، ملتزمة ومحافظة، متزوجة وتركت 3 أولاد، كانت بطنها جنين واستشهدت هي والجنين يعني. فكان خبرها صدمة إلي، صح إنه ما كنا يعني نشوف بعض يعني بداية النزوح لأن افترقنا عن بعض، بس انصدمت من خبر استشهادها وعدت أبكي بحرقة. ماما صارت تحكي لي إيه يعني أنت عيتي يعني طلعي جواتك، لأنه بنفعش تضلك كافتة جواتك. فانفجرت وأنا بصلي وقعت على الأرض على السجادة هيك وأنا بصلي وقت السجود، وصرت أحكي يا رب أنا كم واحد بدي أفقد لسه، كم واحد أنا بدي أبكي عفراغ. يا رب كفي، يا رب خفف علينا، يا اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. وكنت يعني كتير موجوعة من جواتي، بس يعني قلت ترحمت عليها، قلت يا رب يعني يرحمها وربنا يتقبلها شهيدة عنده. بعدها أجا خبر نفس يعني بعد 2 أيام تقريبا، وبالليل أجا خبر استشهاد عمي مات في البيت لحاله، استشهد في البيت لحاله، كان حزام ناري بشكل متتالي على طول الشارع، فاستشهد في لحظتها، كان يعني لوحده في البيت ومات محروق ولقوه مرمي على الدرج. فأجانا خبر برضو يعني استشهاد، صدمة لإلنا ما توقعتش. أنا صرت أحكي، صرت أخاف على أمي، صرت أخاف على أخوي الصغير، أظن طول الوقت أحضنهم وخايفة عليهم من أي إشي. كل ما نحس بخطر في مكان نقعد نشرد من مكان لمكان، ننزح مش عارفين وين نروح، ما فيش أمان. كان يعني في أي مكان نقعد فيه ما كناش نحس بالأمان. وبعدها آخر الحرب آخر الهدنة برضو أجا خبر استشهاد ابن خالتي. حسيت حالي إن خلص من كتر الأوجاع اللي عشتها ومن كتر الخبر اللي صدمت فيها، صار الوجع عادي يعني زي بيقولوا كتر الألم بموت الإحساس، عنا الوجع راح فيش وجع.
1: ورغم كل ما مرت به من خوف ونزوح وفقد ومعاناة، ما زال هناك متسع للأمل، أمل بعودة الحياة وانتهاء الحرب وسعادة الأيام التي كانت تبدو يوما ما عادية. في ختام قصتها تشاركنا ضيفتنا أمنياتها ورسالتها إلى العالم.
0: بتمنى أن الحرب توقف وبكفي عن جد، يعني احنا عانينا كتير وتوجعنا كتير وقلبنا انطفى، يعني صرنا الواحد لو ما بده يسمع خبر حلو يستكتر حاله الاشي هذا. يعني بتمنى انه ترجع الايام الحلوة، ترجع توقف الحرب، ناخذ نفس شوية هيك، الواحد يهدى باله شوية، يشوف حياته، يشوف حاله شو بده يعمل، كيف بده يكمل حياته، نرتاح من الخوف، الخوف اللي سيطر على حياتنا بثلاث سنين اللي راحوا. انا 3 سنين اللي راحوا من هدول ما عديتهم من حياتي، حسيتهم زي كيف مغامرة عشناها ومش راضية تخلص، قاعدين مستمرين فيها وبنعافر في الحياة ومش كاينين انه نرسى على مكان معين. ورسالتي للناس اللي برا اللي بسمعوني انهم يحسوا فينا ويحسوا شو يعني انه طفل غزاوي ينحرم من ابوه وينحرم من امه، انه يبكي كل يوم وما يلاقي حدا يمسح دمعته، انه يصحى كل يوم ما يلاقي حدا يقول له صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، ما يلاقي حدا حواليه، يحسوا بمعاناة الخيام، يحسوا بمعاناة الناس اللي عايشة بغزة. احنا انحرمنا كل شيء، الجوع عادي يعني ما بنفرق معنا، بنموت من الجوع ما بتفرق معنا، بس الكرامة اللي الحرية اللي احنا محرومين منها، احنا بنعاني، احنا كل يوم بنموت في اليوم 1000 موتة وما حد حاسس فينا. بتمنى انه رسالتي تصل وبقلب رحيم الناس تحس الإحساس اللي احنا عايشينه. بجد انا بتمنى من الشعوب اللي برا انه ترقف بحالتنا وتقدم يعني ابسط الاشياء اللي بيقدروا عليها.
1: كانت هذه واحدة من آلاف القصص التي ولدتها الحرب، لكنها تظل شهيدة على قدرة الإنسان الفلسطيني على الصمود رغم كل ما يحيط به من ألم. قصة سيدة حملت هموم عائلتها وواجهت النزوح والفقد والخوف وحاولت أن توفر الرعاية لشقيقتها في ظروف تكاد

تخلو من أبسط مقومات الحياة. إلى أن تنتهي هذه الحرب ستبقى مثل هذه الشهادات تروي للعالم ما عاشه الناس في غزة خلف عناوين الأخبار وما تركته الحرب من أثر في تفاصيل حياتهم اليومية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الوقت تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد شاب متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال الليلة محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، وإصابة آخر برصاص الاحتلال في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس. في رام الله مستوطنون يضرمون النار في أراضي قرية برقة ويهاجمون مركبات مواطنين على طريق قريتي عبود ودير أبو مشعل. في القدس المحتلة قوات الاحتلال تعتقل طفلا عقب اعتداء مستوطن عليه ووالده قرب تجمع العرعرة البدوي شمال المدينة المحتلة. ومستوطنون يشرعون بتجريف أراض في بلدة مخماس تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة وفق محافظة القدس. الاحتلال يقتحم عزبة الطبيب شرق مدينة قلقيلية ويداهم منزلي مواطنين ويفتشهما ويعبث بمحتوياتهما. خلال اتصال هاتفي بين سيادته ونظيره القبرصية لبحث التطورات، السيد الرئيس يعرب عن تقديره لمواقف قبرص السياسية ودورها الإنساني وما تقدمه من مساعدات لقطاع غزة. وزارة الأوقاف وشؤون الدينية تدين اقتحام مستوطنين لمسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، ورفع أعلام إسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. مؤسسات الأسرى تحذر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من خطر تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب داخل سجون الاحتلال. وأجواء حارة جدا نهار اليوم وغدا السبت وتزداد حدتها الأحد. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. لم تكن حرب الإبادة في غزة أقل في تأثيرها وتداعياتها من الحرب الكونية الأولى والثانية مقارنة بالبقعة الجغرافية المحدودة وحجم الخسائر في الأرواح والاقتصاد والبنية التحتية ومنظومتي الصحة والتعليم وغير ذلك. الفرق الوحيد أن القتال في الحربين الكونيتين كان بين دول عظمى بعضها مع بعض، أما غزة فكانت وحيدة في مواجهة دول عديدة أمدت إسرائيل وما زالت بالسلاح والذخائر والعتاد. ونكشف في هذه الحلقة مدى تواطؤ دول عديدة في إمداد الاحتلال بالسلاح لقتل شعبنا في غزة. لم يكن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة مجرد محطة قانونية في حرب مفتوحة، بل كان إنذاراً للعالم كله ثمة خطر معقول بوقوع إبادة جماعية وعلى الدول أن تتحرك لمنعها، غير أن تحقيقاً استقصائياً كشف أن هذا الإنذار لم يوقف تدفق الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، إذ واصلت بضائع مرتبطة بالمجال العسكري منشأها ما لا يقل عن 51 دولة ومنطقة متمتعة بحكم ذاتي دخول إسرائيل خلال الحرب. ففي أوائل يناير كانون الثاني 2024 كانت غزة تقترب من يومها 100 تحت القصف، وخارج محكمة العدل الدولية في لاهاي وقف محتجون يطالبون بمحاسبة إسرائيل، وداخل القاعة كانت جنوب أفريقيا تعرض دعواها أن ما يجري في القطاع قد يرقى إلى إبادة جماعية. أما في غزة فكان بعض الفلسطينيين يتابعون الجلسة عبر البث المباشر، بينما كان معظم السكان يحاولون النجاة من القصف والجوع والحصار. كانت الجلسة استثنائية في تاريخ المحكمة، فمنذ دخول اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حيز الوجود قبل نحو 8 عقود، لم تصل إلى محكمة العدل الدولية إلا قضايا قليلة من هذا النوع، ولم تكن جنوب أفريقيا تطلب إدانة سياسية للحرب فحسب، بل كانت تضع أمام أعلى محكمة في العالم سؤالا بالغ الخطورة: هل يدخل الهجوم الإسرائيلي على غزة في معنى الإبادة، أي تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا؟ في مرافعتها قالت المحامية الأيرلندية بيلين نيجرالاي ممثلة جنوب أفريقيا إن المجتمع الدولي يواصل خذلان الشعب الفلسطيني رغم الخطاب الإسرائيلي اللا إنساني والإبادي وما قابله من أفعال عسكرية في غزة، وأضافت أن ما يجري هو أول إبادة جماعية في التاريخ يبث ضحاياها تدميرهم في الوقت الحقيقي.

أملا في أن يفعل العالم شيئا. ثم وضعت أمام القضاة أرقاما تختصر قسوة المشهد. كان يقتل يوميا في المتوسط 247 فلسطينيا، بينهم 48 أما، أي أمان كل ساعة، وأكثر من 117 طفلا، أي 5 أطفال كل ساعة. كما أشارت إلى اختصار جديد ظهر بين الأطباء والعاملين في الإغاثة وسط الدمار، معناه طفل جريح بلا عائلة ناجية. وبحلول ذلك الوقت كان أكثر من 7000 فلسطيني قد قتلوا في تلك الفترة الوجيزة. وفي 26 من يناير كانون الثاني 2024 قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة، كما ذكرت جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة بالتزامها في منع الإبادة. لكن القتل لم يتوقف، فعلى مدى 22 شهرا تالية استمرت الحرب، إلى أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول 2025، وقد تجاوز عدد القتلى 70,000 فضلا عن نحو 171,000 مصاب. وخلال تلك الفترة كلها بقيت الأسلحة تتدفق إلى إسرائيل. يكشف التحقيق الاستقصائي أن تدفق الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل لم يتوقف بعد تحذير محكمة العدل الدولية من خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، إذ واصلت بضائع ذات صلة عسكرية منشأها ما لا يقل عن 51 دولة ومنطقة متمتعة بحكم ذاتي دخول إسرائيل خلال الحرب. واستندت التحقيقات إلى تحليل بيانات الاستيراد الصادرة عما يسمى سلطة الضرائب الإسرائيلية بين عامي 2022 و2025، مدعوما بسجلات جمركية وطلبات حرية معلومات. وتتبع التحقيق سلاسل توريد عسكرية مرتبطة بدول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، جميعها أطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية. وتكشف البيانات مفارقة لافتة، بعض هذه الواردات جاء من دول أعلنت حظراً على تصدير السلاح إلى إسرائيل أو أعلنت تعليقاً جزئياً لإمداداتها العسكرية. وتظهر بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن واردات السلاح زادت بعد قرار محكمة العدل الدولية، وكانت الذخائر تمثل الحصة الأكبر منها. وتشير البيانات إلى أن أكبر 5 مصادر للإمدادات العسكرية التي دخلت إسرائيل خلال الحرب، وهي الولايات المتحدة والهند ورومانيا وتايوان وجمهورية التشيك، شهدت جميعها ارتفاعاً في الشحنات مقارنة بما قبل الحرب. ورغم أن دولاً كثيرة لا تنشر بيانات مفصلة عن صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، فإن بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية ترسم صورة أوضح لحجم التدفق، إذ سجلت دخول 2603 شحنات ذات صلة عسكرية إلى إسرائيل بين أكتوبر تشرين الأول 2023 وأكتوبر 2025، شملت ذخائر وذخائر متفجرة وأجزاء أسلحة ومكونات لمركبات مدرعة. وبلغت قيمة هذه الواردات

3 مليارات شيكل، نحو 885 مليون دولار، سجل 91 منها بعد قرار محكمة العدل الدولية. وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لم يتوقف تدفق السلاح. ففي الشهرين الأخيرين من عام 2025 وحدهما، تلقت إسرائيل واردات عسكرية إضافية بقيمة 324 مليون شيكل. ويقول خبراء قانونيون إن الحكومات التي واصلت تسليح إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية قد تكون متواطئة في الإبادة الجماعية. يقول ستيفن هامفريز، أستاذ القانون الدولي في كلية لندن للاقتصاد، إن الأدلة كانت وافرة حتى قبل قرار المحكمة على أن الدول التي تسلح إسرائيل قد تكون متواطئة في جرائم دولية، بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالمثل، قال جيرهارد كيمب، أستاذ القانون الجنائي في جامعة غرب إنجلترا، إن غزة لا تزال موضوع حملة إبادة مستمرة، وأضاف أن وقف إطلاق النار الأخير لم يغير ذلك، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية وقتل المدنيين وفرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير الجماعة كليا أو جزئيا. مستمعينا الكرام، لم يتعرض شعب لعدوان وإبادة كما تعرض الفلسطينيون في غزة، وما زالوا على يد القتلة المارقين، ولكن ما يدعو للأسف والحزن معا أن يصدق العالم أو جزء منه شعوذة الاحتلال ونفاقه بأنهم ضحية الإرهاب، بينما الاحتلال هو منبت الإرهاب منذ أن تم زرعه في أرضنا كحارس لقوى الإمبريالية والاستعمار، ولكننا باقون على هذه الأرض إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العماني، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هنا صوت فلسطين.

0: فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان ما وراء الحكاية.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في هذا الأسبوع سنتحدث عن موقع سباستيا الأثري. تقع سباستيا على بعد 12 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، وتعد من أهم المواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي جعلها مركزا مهما عبر العصور. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور درغام فارس، مدير عام مديرية السياحة والأثار في نابلس.
2: أهلا بكم.
1: في البداية لنتعرف على الموقع الجغرافي لسباستيا، كيف ساهم في تعزيز مكانتها السياسية عبر التاريخ؟
2: نعم، بلدة سباستيا تقع على تلة تبعد 11 كيلومتر شمال غرب مدينة نابلس. هذه التلة تشرف على الطريق التاريخي الرابط ما بين الأردن والبحر المتوسط، بالإضافة لإشرافها على الطريق الرابط ما بين نابلس وجنين. حقيقة هذه التلة بالإضافة لموقعها الجغرافي، طبوغرافية هذه التلة ساهمت في اختيار هذا المكان عبر العصور ليكون أحيانا عاصمة لبعض الممالك وأحيانا مركز حكم إقليمي. فهذا الموقع الجغرافي بالإضافة إلى طبوغرافية سباستيا ساهمت في المكان التاريخي اللي حصلت عليها سباستيا عبر العصور.
1: نعم، ولكن بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وأهميته، هناك أكثر من حضارة تعاقبت على سباستيا. أهم الشواهد الأثرية التي دلت على وجودها.
2: أقدم استقرار في سباستيا كان في العصر البرونزي المبكر في 3200 قبل الميلاد، ومن خلال أعمال التنقيب تم العثور على معاصر للعنب ومعاصر للزيتون، بالإضافة لآبار لتخزين المنتجات الزراعية. سباستيا حازت على أهميتها السياسية في القرن التاسع قبل الميلاد، وتحديدا في 876 قبل الميلاد، عندما اختارها الملك عمري لتكون عاصمة لمملكته. الملك عمري لابد من التوضيح هو أحد الملوك المحليين الكنعانيين، والمملكة الشمالية التي ذكرت باسم يسرئار في لوحة الملك ماشع المؤادي هي مملكة كنعانية وثنية. ومن أبرز الآثار لهذه الفترة هو قصر عمري الموجود في منطقة الأكروبوليس أو الجزء الأعلى المحصن في أعلى التلة. تعاقبت على سباستيا حضارات أخرى منها الأشوريين والبابليين والفرس واليونان. في الفترة اليونانية أو الهيلينستية، طبعا مصطلح الهيلينستي هو مزيج الحضارة اليونانية مع الحضارة الشرقية، من أبرز آثارها البرج الدائري الموجود في منطقة المدرج على الجزء الشمالي من التلة. بالفترة الرومانية حكمها الملك هيرودوس، حكمها باسم الإمبراطورية الرومانية، وأطلق عليها اسم سباستي والتي تعني المبجلة أو الموقرة، وأخذت أهميتها بالدرجة الأولى في عام 200 ميلادي في عهد الإمبراطور سبتيموس سيفيروس لما أعطاها مرتبة كولوني وأصبحت تسك العملة باسمها. في فترات لاحقة طبعا البيزنطية والإسلامية، وفي فترة صليبية، ثم مرة أخرى عودة للفترات الإسلامية الأيوبية والمملوكية والعثمانية.
1: من خلال الشواهد الأثرية التي تحدثت عنها دكتور، الأهمية الدينية التي اكتسبتها سباستيا عبر العصور.
2: أهم ميزة لسباستيا من ناحية السياحة والميزات التنافسية السياحية هي المعتقد والتقليد الديني المسيحي والإسلامي بأن النبي يحيى أو يوحنا المعمدان دفن وقتل في سباستيا. لهذا السبب البيزنطيين أنشأوا كنيستين، الكنيسة الأولى وسط البلد الحالية، كنيسة على ضريح يوحنا المعمدان، وكنيسة أخرى أقاموها في الجزء الجنوبي من التلة المعروفة حاليا الكنيسة باسم كنيسة الراس. وفي الفترة الصليبية تم بناء الكاتدرائية الموجودة حاليا على ضريح يوحنا المعمدان، بالإضافة إلى كنيسة أخرى صغيرة إلى الجنوب من الكاتدرائية. ونظرا لأهمية المعتقد الديني والتقليد الديني ليوحنا المعمدان وهو النبي يحيى، بعد معركة حطين 1187 ميلادي تم تحويل الجزء الجنوبي من الكاتدرائية لمسجد، وتم بناء لاحقا مقام ومسجد فوق ضريح النبي يحيى. والفترة العثمانية تم بناء أيضا مسجد 1892 بالفترة العثمانية، مسجد النبي يحيى الجزء الشرقي من الكاتدرائية، بالإضافة لوجود ملحق آخر في هذا الموقع مش مرتبط بالواقع الديني لكن هو جزء من الكاتدرائية، وتم استخدامه في الفترة العثمانية كمدرسة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في نهاية القرن 19 ميلادي، وحاليا هو مستخدم متحف.
1: ولكن دكتور، هناك تحديات تواجه سباستيا في ظل سياسات الاحتلال المتعلقة بضم الأراضي والاستيلاء على المواقع الأثرية، كيف أثرت إجراءات الضم أيضا التي أعلن عنها عام 2024 على الهوية التاريخية والأثرية لسباستيا؟
2: الحقيقة هذا احتلال إحلالي، يعني الهدف منذ قيام الحركة الصهيونية لغاية الآن هو الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من الشعب الفلسطيني من السكان الأصليين. لكن لاحظنا بالسنوات الأخيرة، خاصة بالثلاث سنوات الأخيرة، أنه في تسارع في إجراءات الاحتلال في عملية الضم والتهويد لسباستيا ولمناطق أخرى. في سباستيا مثلا في شهر 5/23 خصصوا 32 مليون لتطوير سباستيا، هي بالحقيقة العنوان تطوير لكن هو مشروع ضم وتهويد. شهر 7/24 الكنيسة وصادق بقراءة أولى قدمها عماد هليفي من عضو الليكود، قدم قراءة مشروع بضم المواقع الأثرية الموجودة بالضفة الغربية. وهذه عملية الضم والتهويد والاستملاك للأراضي الخاصة هي يعني فسرها الكنيسة بال24 شهر 7 لما أعلن الكنيسة بأنه الكنيسة يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، وبالتالي هي عملية فرض واقع لمنع إقامة دولة فلسطينية. الاحتلال كمل إجراءاته في شهر 7 برضو بال24 أنه استولى على 1300 متر مربع في منطقة الأكروبوليس في أعلى التلة الأثرية إلى الغرب من قصر عمري ومن معبد أغسطس، تلة تشرف على الموقع الأثري وتشرف على المناطق المحيطة فيها. فهذا الاحتلال يعني باستمرار بيقوم بأعمال ضم وتهويد ومحاولة الاستيلاء على الأراضي. حتى بالعام هذا بشهر شباط يعني أعلن استيلاء على حوالي 2000 دنم. فعملية الترسيم عند الاحتلال للمواقع الأثرية يعني ليس ترسيم مهني، وإنما الهدف منه ضم أكبر مساحات ممكنة من الأراضي بحجة الآثار.
1: السؤال الأخير يا دكتور درغام، ما الخطط والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لحماية بلدة سباستيا؟
2: الحقيقة جهود وزارة السياحة والآثار تجاه سباستيا واهتمامها بسباستيا غير مرتبط بردود فعل على إجراءات بكون فيها الاحتلال. هذا جزء من سياستنا وجزء من استراتيجيتنا اهتمام بسباستيا وتطوير سباستيا. قمنا بأعمال ترميم في سباستيا من 1996 بدأنا بأعمال ترميم. ففي عنا نشاطات، أقمنا مركز للتفسير نقدم من خلاله تاريخ فلسطين وننقد من خلاله روايات الاحتلال. أقمنا متحف في سباستيا أيضا هو منصة من خلالها نقدم تاريخ سباستيا وتاريخ فلسطين وننقض أيضا روايات الاحتلال. نسعى دائما للتواجد في سباستيا رغم كل الصعوبات، يعني احنا موظفيننا باستمرار بتعرضوا للاضطهاد، احنا لسنا بمنأى عن سياسة الاحتلال. يعني سبق كنا بأعمال ترميم في البازيليكا، وقفونا للساعات، وقفونا عن العمل، حجزونا، كنا نكون بأعمال تنقيب اختباري في منطقة بي في سباستيا، أيضا وقفونا عن العمل وحجزونا وسرقوا تابوت روماني حجري. قمنا بتنظيف الموقع الأثري في منطقة سير نفس الشيء، وقفونا عن العمل حجزونا.
3: الساعة الآن

0: عن نظيره القبرصي إلى التفاصيل. استشهد شاب متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال الليلة محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. شادي، مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلتي ريم والسادة المستمعين. شهيدان حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، شهيد متأثر بجراحه التي تم استهدافها من قبل طيران استطلاع يوم أمس بالقرب من المجمع الإيطالي وسط حي النصر في مدينة غزة. أيضا التقى مواطن قبل قليل استهدافه من مسيرة إسرائيلية في منطقة الرباط في مشروع بتلايا شمال قطاع غزة، إصابتان أيضا في قطاع غزة، واحدة في جنوب القطاع واحدة في شمال القطاع بإطلاق نار من أليات الاحتلال ورافعات الاحتلال التي استمركز في مناطق متعددة خلف ما يعرف بالخط الأصفر. قبل قليل دخول الطيران الحربي بشكل مغير في أجواء القطاع بشكل عام، حتى هذه اللحظة لا غارات من هذا الطيران الحربي ولكن تحليق مكثف وربما طائرات انتحارية كما يتحدث شهود عيان شهدت في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، وربما نتوقع ريم المزيد من الاستهدافات خلال الساعات القادمة، خاصة مع يعني قراءة المشهد أن الاحتلال يريد أن يصعد الأمور بشكل أكبر في قطاع غزة دون طبعا الوصول إلى تصعيد كبير يعيد ربما طبعا المشهد في قطاع غزة إلى الواجهة في العالم، والتي يعني الاحتلال يحاول أن يتعامل مع هذا الملف بكتمان كبير. أيضا التوسيع المستمر لما يعرف بالخط الأصفر، تضييق هذه المساحات له عواقب وخيمة، وهذه العواقب تتركز في تقليص المساحة ومحاولات الاحتلال الحثيثة لإجبار المواطنين على النزوح إلى المناطق الغربية في ثلاث يعني محافظات تقريبا هي من بقت يعني من مساحة قطاع غزة، وأيضا هذه ربما لها تداعيات أخطر في المستقبل القادم، لأن الاحتلال يحاول من سياسة التهجير ويحاول أن يفرض هذه السياسة بالقوة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. وربما التصريح الذي أطلقه رئيس وزراء الاحتلال بأنه لا يوجد شيء يسمى غزة ولن تكون هناك غزة، هذا التصريح هو تصريح يؤكد نية الاحتلال فيما يتعلق بقطاع غزة ويعني المشاريع التي تهدف إلى ربما تصفية قطاع غزة بشكل كامل. نتوقع المزيد، نعم نتوقع المزيد خلال الفترة القادمة فيما تبقى أوضاع المساعدات ربما أيضا الشائكة أو الشاكل الأكبر في قطاع غزة والمشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن ضد تقليص الاحتلال لهذه المساعدات زميلة ريم، وأيضا الشاحنات التجارية التي تدخل إلى قطاع غزة التي يعني باتت الأسعار تنخفض قليلا ولكن لا يوجد قدرة شرائية للأسف.
0: من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون اليوم النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الأشجار المثمرة احترقت نتيجة إضرام المستوطنين النار فيها، خاصة أشجار الزيتون واللوزة. كما هجم مستوطنون مركبات مواطنين على طريق قريتي عبود ودير أبو مشعل شمال غرب رام الله. في بيت لحم هاجم مستوطنون بالرشق بالحجارة منازل المواطنين في قرية المنيامة، أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين. كما دمر المستوطنون خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب اعتداء مستوطن عليه ووالده قرب تجمع العرعرة البدوي شمال المدينة المحتلة. كما جرف مستوطنون صباح اليوم أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة وفق ما أفادت به محافظة القدس. كما أصيبت شابة برضوض في الوجه وآخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحاته

0: إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المقدسات والشعائر الإسلامية في مدينة الخليلة وخاصة الحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه. وأدانت الوزارة في بيان اليوم استمرار التضييق الإسرائيلي على موظفي الحرم الإبراهيمي. حذرت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم، حذرت من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. وأضافت أن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المستقلة من الوصول إلى الأسرى إلى جانب القيود المفروضة على المحامين والمؤسسات الحقوقية يمثل محاولة لإخفاء الأدلة وطمس معالم الجرائم. جرى اتصال هاتفي بين السيد رئيس محمود عباس ونظيره القبرصي، جرى قيل لها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات في فلسطين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأعرب السيد الرئيس محمود عباس عن تقديره للمواقف السياسية لقبرص ودورها الإنساني وما تقدمه من مساعدات لقطاع غزة، كما جدد سيادته التأكيد على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيل والذهاب إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وضرورة حشد الجهود الدولية من أجل وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد سيادته على الالتزام بل على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية والذهاب في نوفمبر للانتخابات التشريعية البرلمانية وعقد المجلس الوطني وعقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. من جانبه أكد الرئيس القبرصي على دعم بلاده لحل الدولتين على أساس القانون الدولي وأهمية الالتزام بالأمن والاستقرار والسلام بين جميع الأطراف في المنطقة. وأشاد الرئيس القبرصي بالتعاون الأمني الوثيق بين الأجهزة المعنية في البلدين، ووجه رئيس جمهورية قبرص الدعوة للرئيس محمود عباس لزيارة قبرص. أكد الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي على تكريس الجهود لتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين على معبر الكرامة.
1: جرى الاتفاق اليوم على تفعيل لجنة مشتركة ما بين الجانبين تضم مدراء المعابر على جانبي الحدود والطواقم العاملة على الجسرين من أجل متابعة كل التفاصيل بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومعالجة أي إشكاليات أو عقبات وتذليلها من أجل يعني سهولة ويسر حركة المسافرين على صعيد البنية التحتية. الأشقاء في الأردن أكدوا المضي قدما في مشروع شامل لتطوير البنية التحتية لتحسين ظروف الحركة والتنقل في ضوء الأعداد الكبيرة اليومية من المسافرين وتضاعفها خلال فترة الذروة الصيفية التي تشهد عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى فلسطين، مما يشكل ضغطا إضافيا على البنية التحتية الموجودة حاليا.
0: وقال التميمي إنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزير الداخلية زياد هبالريح بنظيره الأردني مازن الفراي على مضاعفة الجهد والتواصل مع الجهات الدولية من أجل زيادة عدد ساعات العمل اليومية على المعبر.
1: فيما يتعلق بالسبب الأساسي والرئيسي للمشكلة الذي يتعلق بساعات العمل، يعني نحن والأردن اتفقنا على مضاعفة الجهد والتواصل مع مختلف الجهات الدولية من أجل يعني انتزاع قرار باتجاه توسيع وزيادة ساعات العمل وإعادتها إلى ما قبل 3 سنوات، حيث كان يتاح للمسافرين التنقل لساعات أطول في بعض الأيام على مدار الساعة 24 ساعة. وكما شهدتم المجلس الأوروبي أولا

0: أمس دعا دولة الاحتلال إلى فتح وتسهيل الحركة على المعابر للشعب الفلسطيني، وهذا حقيقة يأتي في إطار الجهود المستمرة من البلدين، وأيضا على مستوى القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس التي تتواصل مع كل الجهات الدولية في سبيل تحقيق ذلك.
1: هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. في لبنان استشهد مواطنان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب البلاد، ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا جديدا عقب عملية في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل تزامنت مع غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق عدة في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى تداعيات قد تنعكس على مسار المفاوضات السياسية. هذا وتم تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة يوما إضافيا بهدف التوصل لاتفاق. حالة الطقس: يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عنوينها: شهيدان في غزة وخان يونس، مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية، السيد الرئيس يبحث هاتفيا المستجدات مع نظيره القبرصي. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.

0: وهذه القصص لنساء وشابات نحتفي بهن بسماعهن بشهادتهن على هذه المشاريع وهذه أيضا الأعمال اليدوية الجميلة، تصنع بكل محبة وتصنع بكل إبداع. إذن مع هذه الشابة دانيا الأقرع، وهي أيضا يعني تعمل في مشروع يعنى بالفن وبالخرز، حتى نتعرف على هذا الشغف، على هذا الحب. كيف تصنع دانيا هذه القطع؟ خليكم معنا مستمعين ومستمعاتنا، نقترب من دانيا ونتعرف عليها بكل محبة. أهلا يا دانيا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك
0: دانيا، عرفينا على حالك وشو مشروعك. يلا.
1: أنا دانيا الأقرع من قبلان جنوب نابلس،
0: قبلان،
1: في جامعة النجاح تخصص لغة إنجليزية وأدب وفرع الترجمة في الرابعة، بالإضافة إني أنا من ذوي الإعاقة البصرية. عندي مشروعي الخاص أسسته لما بلشت بالجامعة سنة 2023 باسم حكاية خرجة. حولت في هذا المشروع مشاعري وإحساسي، الطاقة اللي جواتي حولتها لإبداع وفن. فأنا بلشت بقطع صغيرة خلينا نحكي للأطفال، يعني بين عمر 3 سنين لست سنين. بعدها بلشت أكبر فيه، خليته من مشروع صغير لمشروع ناجح جدا الحمد لله. بسنة 2025 حصلت على منحة لمشروعي من جمعية نجوم الأمل. طبعا هذا الإشي خلى مشروعي يتحول تحويل جذري من مشروع بس للأطفال لمشروع للصبايا للأمهات لكل نساء المجتمع. بالإضافة إنه حولت، خلينا نحكي إنه أنا حولت مشاعري والألوان اللي أنا ما شفتها لمشاعر وأحاسيس. خليت الألوان بالنسبة إلي، يعني كيف أنا بربط الألوان. يعني مثلا عندنا الأبيض أنا بربطه مباشرة بإشي نقي، بإشي صافي. الأسود بالقوة، الثقة، الكبرياء. فخليت
0: الأعواصي
1: هي اللي
0: تعبر عني. برافو عليك يا دانيا، يعني هذا الشغف وهذا الحب وهذا كمان يعني البصيرة الجميلة اللي انت تمتلكيها أكيد انعكست بشكل واضح وملموس لمن يعني ينتقي ويشتري من قطعك يا دانيا. فإيش أكتر شيء عليه طلب وإيش القطعة اللي الآن بتشتغلي فيها انت؟
1: هلا القطعة مختلفة، يعني بالنهاية الناس أذواق، كل حدا إلي ذوقه. في قصص يعني كثير مطلوبة، منها السنف اللي من اللؤلؤ
0: شناتي.
1: كمان يعني مثلا الاكسسوارات مكفولة اللون، الميداليات أكثر شيء هو لحد الآن بينطلب. ثاني مختلف حسب ذوق كل شخص ومين اللي بيشتري،
0: بس أكثر إشي الشنات اللي مصنوعة من اللؤلؤ.
1: صحيح.
0: نعم، يعني هدول الحقائب أنت بتجيبيهم خام من السوق وبتقومي ب يعني عملية تلزيق عليهم قطع الخرز؟
1: لا مش هيك. هلا أنا إيش بعمل؟ أنا من بشتغل بالخرز اللي بيكون مفتوح، يعني مش تلزيق، مش شغل التلزيق. بيكون خرز عادي خام، ما بيكون مشكل ولا أي إشي. خرز لؤلؤ عادي بشتري بالكيلو. ومنه بصنع الشنات وبس أخلصها وبعدها للخياطة بتعمل لها الطانة والسحاب ونسلمها للزبون.
0: يعني هي عملية جميلة من ألفها لياءها كله من شغل دانيا.
1: صحيح.
0: نعم، بس عملية إنه إضافة السحاب أو الإيد اللي بتروح على قسم الخياطة.
1: صحيح.
0: نعم، مين بيساعدك دانيا في مشروعك من أهل الدار؟
1: هلأ بالشغل كتصاميم وأشياء زي هاي أنا، أما كتصوير للصفحة تنزيل المنشورات أختي اللي صف ثامن حاليا هي.
0: برافو عليها، وهي تمتلك حس فني رائع برضو، يعني بتساعدك.
1: صحيح.
0: نعم، طيب دانيا، يعني من دراستك لأدب اللغة الإنجليزية ولهذا المشروع، في حوار ما بينك وما بين المشروع وما بين دراستك الجامعية، وإمتى الوقت اللي بتختاريه أيضا؟ كيف بتنسق بين وقتك وبين ذهابك للجامعة وترويحتك وإنهائك لأي قطعة فنية بإيدك حتى تسلميها للزبون بالوقت المناسب؟
1: بالبداية الجامعة كانت من ضمن البيئة الحاضنة لإلي بمشروعي، من خلال إنهم كانوا يشاركوني بأي معرض بينعمل بالجامعة. بالإضافة إنه أصلاً خلينا نحكي إنه هو مشروعي اللي ساعدني أفكر شخصيتي وأطور من نفسي وأوفق بين الدراسة والفن والإبداع.
0: نعم.
1: هلا أنا الصبح بكون بالجامعة، يعني قريباً من الساعة 8 للساعة 2.
0: نعم.
1: طبعاً معظم زبايني هم طلاب جامعات.

0: في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: كنت صباح أكون بالجامعة أروح على البيت، إذا ما بيكون عندي امتحانات مباشر أروح للخارج.
1: إلك زاوية داخل الدار بتعملي فيها هذا المشروع؟ يعني عندك طاولة، مكتب، مكان خاص بعمل المشروع؟
0: لا، أنا من النوع اللي ما
1: وين مكان تشتغلي؟
0: خاص أي مكان حاسة إني قادرة أقعد فيه وأشتغل بشتغل.
1: يعني المهم إنها القطعة تكون بروحك ومن تحت إيديكي. نعم. يعني الجامعة قلتي لي بتخليكي تشاركي بكل المعارض اللي هي بتنظمها، بيكون أكيد دائما في زاوية لدانية فيها. المجتمع المحلي شو دور أهل قبلان معك، وقديش هم كمان يعني ممكن ياخدوا من شغلك؟
0: هلا كمجتمع محلي يعني أول معرض شاركت فيه وبلشت الناس تعرف فيه على مشروع حكاية خلفية، كان معرض بسوق رياضيات عندنا في قبلان بالبلدية.
1: نعم.
0: فكانت أول معرض وبلشت الناس تعرف على دانيا وشو دانيا بتشتغل وكيف دانيا على الرغم من إنها كفيفة بس تشتغل في إيدها. هذا أكثر سؤال دائما بنسأله، دانيا أنت ما بتشوفي كيف بتميزي الألوان، كيف بتشتغل بإيدك، كيف أنت بتقدري تعملي هاي القطع المميزة؟ فجوابي دائما بيكون لهم إن أنا ربنا أخذ مني البصر بس أعطاني نعمة أكبر اللي هي الخيال البصري. كيف انه انا بقدر اتخيل شكل القطعه ومن التخيل اللي انا تخيلته بحولها لواقع.
1: من شغلك انت كمان تنتقي لك بعض القطع الهيك اللي بتحسيها قريبه كثير منك وبتقولي هذه مش لحد، هاي بدها تضل لي؟
0: اكيد.
1: ايش لك قطعه هيك حابه تحكي لنا عنها؟
0: في سلسال انا عملته بايدي، سلسال الشمس. بحس كثير بعبر عني هيك، يعني لازم اكون قويه ومشرقه ودائما حاضر زي الشمس.
1: عم اللي بسمعك دانيا هيك بتعطيه انت عن جد بصوتك اولا وبهالروح اللي عندك بتعطيه طاقة غريبة، بنفس الوقت انت كمان بتقدر توجهي كلمة منك للصبايا انهم يكونوا كمان وهن على مقاعد الدراسة لهم هاي المساحة انهم يحسنوا من وضعهم المالي، يحسنوا من وضعهم الاقتصادي، وحتى في منهم بيقدروا يدفعوا اقساط الجامعة من جهدهم ومن عملهم من خلال هاي المشاريع. شو رأيك؟
0: بالنسبة إلي كدانيا،
1: نعم.
0: بوجه صوتي لكل حدا بيسمعني من النساء خصوصا طالبات الجامعة، حلو يكون لكم زاوية تفريغ. يعني احنا بالجامعة بنمر بضغوطات كثير، امتحانات ومحاضرات وأشياء كثير، حلو يكون لك زاوية مخصصة دائما تكون مكان تفريغ من الطاقة السلبية من الضغط. يعني بالنسبة لي لما بصمم بكون بفرغ كل تعبي من الجامعة ومن الحياة بأشياء ابتكار جديد يعجب الناس، يعجبني أنا، ينباع استفيد منه، بالإضافة إنه يعني ممكن يساعدهم بكثير أمور. والمشاريع الخاصة دائما تساعد الشخص إنه عن جد يثقل شخصيته ويصير حدا قوي واثق أكثر، عنده حضور، الناس تتعرف عليه وهو يتعرف على الناس. يعني أنا لما بلشت الجامعة وأنا سنه أولى فصل الأول ما كانت الناس تعرف مين دانيا ولا كانوا بيعرفوا إنه دانيا عندها هاي الموهبة. لما أسست مشروعي وبلشت أشارك في معارض سواء بالجامعة أو حتى خارج الجامعة، يعني في معرض نفقوا لي الجامعة شارك فيه اللي هو في ملتقى رجال الأعمال في نابلس.
1: نعم.
0: كثير تعرفت على ناس، ناس تعرفت علي، فإنه الإشي بخلي إلنا مساحة أكبر كتفريغ كإنجاز. يعني هي الواحد يكون عن جد منجز بالحياة.
1: فخورين فيك وفخورين أن استمعنا لقصتك، وأنت من صانعات المجد دانيا الأقرع من قرية قبلان في محافظة نابلس والطالب الجامعية اللي بنتمنى لها كل التوفيق، بنتمنى لمشروعك اللي هاي القطع الفنية المصنوعة بالخرز بكل شغف ومحبة التوفيق، وبنتمنى لك كمان بتخصصك الجامعي تكوني أحلى معلمة كمان، وإيش ما بتحب تسيري يا رب يا دانيا.
0: شكرا لك. اسمحي لي أوجه رسالة أخيرة.
1: فضلي.
0: رسالتي هاي المرة لكل حدا بيسمعني إنه أنا كدانيا حابة أوصل شغلي لكل الناس، فلأي حدا بيسمعني حاليا أنا حابة شغلي يوصل لكل المؤسسات المعنية بصنع الأشغال اليدوية، أصحاب المحلات، الشركات، يعني إنه يكون زاوية لحكاية خرز بمحلاتكم،
1: زاوية لحكاية خرز داخل هذه المحلات. وإن شاء الله يعني المؤسسات النسوية تتواصل معك يا دانيا الأقرع من قبلان، تتعرف عليك عن قرب أكثر، ويكون لك كمان دائما هذه الزاوية الدائمة من خلال وزارة الاقتصاد، وزارة شؤون المرأة. يعني دانيا نموذج لطالبة جامعية بنفتخر فيها، ولمشروع نسوي صغير نتمنى له كل التوفيق.
0: شكرا لك. شكرا لك، شكرا على استضافتك،
1: يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية، شكرا لجمعية نجوم الأمل أيضا، ولكل من عرفنا على دانيا الأقرع. إلى اللقاء دانيا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، تمكين المرأة الفلسطينية يشكل أولوية وطنية وتنموية واقتصادية، وأيضا تعزيز الصمود الفلسطيني يتطلب المزيد من العمل والإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل، والمرأة الفلسطينية شريك أساسي في بناء اقتصاد الوطني وتعزيز مقومات البقاء والثبات. قصص نساء نحتفي بسماعهن وشهادتهن، ودائما هذا البرنامج يرافقن ويسلط الضوء على دور المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني والابتكار وخلق فرص عمل وترسيخ مقومات الصمود الفلسطيني. سحر الترتيب رافقتكم في الإعداد والتقديم، جواد سليم في الهندسة الإذاعية. طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. هذا موجز الخامسة، أهلا بكم. شهيدان بنيران الاحتلال في محيط المجمع الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، وفي منطقة الرباط بمشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة، وإصابة مواطن برصاص الاحتلال في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس. في رام الله مستوطنون يضرمون النار.

أعلام إسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحاته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليه. مؤسسات الأسرى تحذر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من خطر تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب داخل سجون الاحتلال. شهيدان بقصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان رغم تمديد واشنطن المفاوضات ليوم إضافي. أجواء حارة جدا اليوم وغدا السبت وترتفع درجات الحرارة بعد غد الأحد. هذه تحية ودمتم بخير.

صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرفض.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام، اعداد وتقديم دانيال يوسف.
3: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام. البيت في كل أعراف الأرض هو الملاذ، هو المساحة التي تجمع فيها عائلتك لتنعم بالسلام والطمأنينة. لكن في الضفة الغربية حتى هذا الحق البديهي بات مسلوبا، حيث تحول الأمان المنزلي إلى ترف لا يملكه المواطن الفلسطيني. وفي هذه الحلقة نفتح الملف الأكثر عمقاً وخطورة، الأمن النفسي المستباح. نتحدث عن تلك اللحظات القاسية التي تعيد صياغة مفهوم الخوف من اعتداءات المستوطنين التي تتربص بالمواطنين في شوارعهم وأراضيهم، إلى اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة لبيوتهم في عتمة الليل، تحطيم الأبواب، ترويع الأطفال في أسرتهم، وانتهاك الخصوصية والسكينة. كيف يؤثر هذا العيش تحت الترقب الدائم على الصحة النفسية للعائلات؟ وكيف يتسلل الركام غير المرئي إلى وعي الأطفال الذين ينامون وأعينهم معلقة بالنوافذ؟ لمناقشة هذا الواقع الصعب من منظور علمي ونفسي، ولمعرفة كيف يمكن بناء المناعة النفسية في وجه هذه الصدمات المتكررة، يسعدنا استضافة الأخصائية النفسية الأستاذة دعاء ثلثين. يسعد أوقاتك أستاذة، وأهلا وسهلا فيك معنا.
4: يا رب يسعد أوقاتك، أهلا فيك.
3: نبدأ من هذا الواقع أستاذة، كيف يفسر علم النفس عيش المواطن في الضفة تحت حالة تأهب وترقب دائم لا تنتهي بسبب الاقتحامات والاعتداءات المستمرة؟
4: لا يا عزيزتي، بعلم الناس في إشي بنسميه تهديد المزمن. عشان أبسط لك إياها أكثر، رب العالمين لما خلق جسم الإنسان فيه جهاز إنذار داخلي، لما الواحد يحس بخطر هذا الإنذار تلقائيا بيشتغل عشان يخليه يا إما يهرب أو يدافع عن حاله. هلأ هذا شعور طبيعي عند كل البشر، لكن وين المشكلة عندنا في فلسطين بالذات؟ المشكلة إنه هذا الإنذار مع الأسف تضل شغال 24 ساعة، ما بيطفيش نهائيا. المواطن عندنا بيمشي بالشارع وعينه على جبل المستوطنين، نزلوا أجوا علينا هجموا، بينام الليل ودانه مع صوت الجبات وكركعة في الحارة، مع الأسف بيطلع على شغله ومش عارف إذا رح يرجع من الحاجز بسبب إنه سكر أو فتح. هذا الترقب الدائم معناه إنه عايش في حالة حرب صامتة داخل جسمه وعقله. علم الناس إيش بيفسرها؟ بيفسر هذا الشيء إنه استنزاف كامل للطاقة النفسية. البني آدم بيبطل قادر يرتاح، بصير مع الأسف مثل الزنبرة كل مشدود على الآخر، بأي لحظة ممكن يفلت. وهذا الترقب بيخلي العقل دائما يتوقع الأسوأ، وهذا بحد ذاته عبء نفسي ثقيل جدا وبيهد الحيل، وهيك إحنا بنسمي حالة التأهب الدائما بسبب الاقتحامات.
3: وهذا التركب المستمر أستاذي بالتأكيد له ضريبة جسدية، كيف ينعكس هذا القلق اليومي بيولوجيا على تفاصيل بسيطة كالنوم، التركيز والأداء اليومي؟
4: بركب الله، بيأثر هذا الضغط النفسي، مش إشي بنفكر فيه وبيروح، هذا بيتحول فورا لوجع بأجسامنا. لما بننزل على الميدان وبنقعد مع الناس، تعرفي شو أول إشي بيحكولي؟ يا دكتورة مش عارفين ننام، أو بنصحى من أكل دبة صوت. يعني بيولوجيا الجسم لما يكون خايف بيفرز هرمونات مثل الكورتيزون والأدرينالين. هذا الهرمون بيخلي دقات القلب دائما سريعة والنفس ضيقة، لهيك النوم بيضطر يكون عميق، بيصير نوم متقطع مليان كوابيس. لما تصحي الصبح تصحي تعباني وكأنك كنت عم بتهد جبال بالليل، طبعا طيب هذا بالنسبة للنوم. لو بدي أحكي لك عن التركيز، لما عقل البني آدم يكون مشغول، والله كيف بدي أحمي أولادي الليلة، كيف بدي أركز، كيف بدي يركز بشغله، طب الطالب كيف بدي يركز بدراسته، بتلاقي الناس أعمالها بتتوهج، بتنسى بسرعة، سريعة في سرعة الاشتعال والعصبية، مع الأسف كل كلمة بالبيت بتصير طوشة بين الأزواج، بين الزوج وزوجته، مع الأولاد، بين الأعمام. الأداء اليومي بصراحة بيموت في البيت، بتصير الطاقة صفر، الناس عايشة بس بالقدرة التيسيرية، يعني بتمشي يومها كيف ما أجا أجا من قلة الحيلة، وهي انعكاس جدا قوي على حياتنا اليومية.
3: وإذا كان هذا أثرها على الكبار، فماذا عن الصغار؟ ما هي الأثار النفسية بعيدة المدى لمشاهدة العنف على الأطفال، وكيف تظهر سلوكيا في يومهم؟
4: آخ على هالسؤال، هذا الوجع الأكبر يلي بنشوفه بعيون أطفالنا، يعني بالمخيمات والكرة المحاذية للمستوطنات، يعني الطفل عقله مثل الإسفنجة بيمتص كل إشي بيشوفه. لما يشوف باب البيت عم بيتدمر، أو بيشوف أبوه هو يلي بنظره أقوى واحد في البيت عم بينضرب واقف ومش قادر يحميه، أو بيشوف الضرب والدم جوات الحارة، هون الأمان الداخلي للطفل إيش بده يصير، بده يتفرق، بده يتفجر. طيب على المدى البعيد هذا الاشي بيربي جواتهم صدمات نفسية، يعني وبتظهر على سلوكياتهم، والأهل جدا لازم ينتبهوا لهاي العلامات. يعني بتلاقي الطفل صار عمره 8 إلى 10 سنوات رجع يبول على حاله، طب يا ماما هذا مش عناد أبدا، هذا خوف مخبى. كمان ببطل بده يروح على المدرسة، بيمسك بجلباب إمه وين ما راحت حتى على المطبخ، لأنه بيفكر إذا غابت عنه إمه أو أبوه رح تموت أو رح تروح ما ترجع. هون إحنا بنسميه

0: التعلق الشديد بالأم. كمان بتلاقيهم بيلعبوا ألعاب كلها اقتحامات وضرب ومواجهات أو لعبة الشهيد. طب سألنا حنا ليش بيلعبوا هي الألعاب؟ لأنهم تلقائيا عم بيفرغوا هذا الغضب والصياح والعصبية على ألعابهم وعلى إخوانهم الصغار. كمان الخوف من الظلمة والأصوات العالية، يعني لو وقعت كاسة المي جوات البيت بتلاقيه مع الأسف عم بينط وبيطيح من الرعبة. وهاي السلوكيات هي اللي بتظهر على أطفالنا واللي شائعة حاليا في الميدان وجوات البيوت.
1: وأمام هذا الخطر على الأطفال، كيف يمكن للأهل الحفاظ على ثباتهم وتوازنهم لحظة وقوع الاعتداء لتجنب نقل الرعب لصغارهم؟
0: يعني أنا عارفة إنه هذا الطلب جدا صعب، وبالأخص الأم والأب بالنهاية هم بشر ودم ولحم بيخافوا. بس دائما بقول للأهل، يعني أولادكم عم بيقرأ وجوهكم قبل ما يسمعوا صوتكم. يعني لحظة الاقتحام بالذات أو الاعتداء اللي تم من قبل المستوطنين، الطفل أبدا ما بيطلع على الجندي، لاحظوا عليهم، هم فقط بيطلعوا على عينين أمهم وأبوهم. إذا شافوهم منهارين بيفهموا إنه الدنيا انتهت. عشان هيك في تقنيات، يعني بحب انه الاهل وبنصح كل بيت انه يتبعوها. يعني نحاول نسيطر على تعابير وجهنا، يعني بدي تحاولي وقت الاقتحام تاخدي نفس عميق وتخلي صوتك واطي ودافي مش مبحوح من الخوف. الصوت الواطي بيعطي ايحاء بالعقل الباطني للطفل انه الامور اللي تتلاسى تحت السيطرة. بدي كمان تلمي اولادك حواليك للام وللاب، تحضنوهم بقوة. لمسة الجسد بتفرز هرمونات الأكسيتين يلي بتهدي ضربات القلب فورا. كمان اللي بدنا نشتت الانتباه، يعني بس بدنا نكون بحدكة بذكاء. لما تسمعوا صوت رصاص بدي اياكم تجمعوا أولادكم في غرفة بعيدة شوي عن الشبابيك وتحكوا لهم تعالوا نلعب لعبة، تعالوا نقرأ قرآن مع بعض بصوت عالي عشان ما نسمع الأصوات يلي برا. خلوهم يغنوا. هلأ هذا مش إنكار للواقع أبدا، هذا بالذات بيحمي عقلهم الصغير من الأشياء اللي عم بيسمعوها برا وبيخزنوها جواتهم. برجع بكرر إن الأطفال هم يسفنجوا بيمتصوا أي إشي بيسمعوه.
1: هنا نحن نتحدث عن استهداف أمان البيت والملاذ، كيف يؤثر فقدان أمان المكان تحديدا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للعائلة؟
0: البيت بالوضع الطبيعي عند كل بني آدم الدنيا هو الملاذ الآمن. تمام، يعني المكان يلي بتسكر بابه عليك وبتفك فيك كل هموم الدنيا وبترتاحي فيه. طيب لما البيت هذا يصير مستهدف ينحرق ويتكسر شبابيكه بحجار ويتصدر بأي لحظة، طيب هون الإنسان بده يفقد أهم حاجة وهو هرم الاحتياجات الأساسية في علم النفس وهو الأمان. طيب فقدان الأمان والمكان بيعمل إيش؟ صدمة وجودية. بصير المواطن مع الأسف حاسس حاله أنه عريان بدون غطاء، ببطل البيت بعينه راحة، بصير البيت هو مصدر قلق إله. يعني هذا بيضرب الاستقرار الاجتماعي في عمق. يعني مع الأسف عم بتلاقي العائلات بتبطل تزور بعض في الليل، العلاقات بتقل بين البشر، الناس بتتوقع يعني عمالها بتتوقع حالها في أي لحظة إنه يصير عندهم حدث. كمان بصير نوع من الاغتراب، يعني المواطن بصير حس حاله انه غريب حتى جوا بيته وغرفته. صحيح. هذا بيولد شعور بالقهر والظلمة، يعني بتلمس كرامة البني آدم، وبحاجة لوقت طويل وجلسات ودعم وتفريغ عشان نرجع نرمم هذا الإحساس بالأمان.
1: ختاما أستاذة، وفور انتهاء الحدث الصادم، ما هي خطوات الإسعاف النفسي الأول الفورية التي يجب على العائلة اتخاذها مع الطفل، وما هو دور المؤسسات في مساندتهم؟
0: تعرفي لهذا السؤال جدا مهم، ودائما بنوجه للأهالي خطواتك عملية وبسيطة عشان يقدروا يعملوها. أول ما يهدى الوضع وينسحبوا الجيش من البيت، أول إشي بدك تغسلي ابنك ووجوهكم أنتو كمان بمية دافية. بدي إياكم كمان تعطوهم يشربوا مية على دفعات. هلأ هذا بيساعد الجسم بيولوجيا ينزل من حالة الطوارئ. وكمان تسمعوا لقصصهم وما تسكتوهم أبدا، ممنوع أبدا تسكتوا أطفالكم وتحكوا لهم خلص اسكت ما صار إشي، لا تعيط، لا خليه عيط وخليه يحكي واسألي حبيبي إيش أكتر إشي خوفك، خليه يطلع الكلام من جوات قلبه لبرا عشان ما يتخزن الصدمة بجسمه. هلا كمان لما ينسحبوا من البيت بدك توضحي له بصوت هيك حنون وشوي رقيق انه الحين راحوا يا ماما احنا بخير وانا بجنبك وما رح اتركك. يعني بالذات هاي العباره بتطمن العقل الواعي انه الخطر خلص الحين. وبالنسبه للمؤسسات، المؤسسات عمالها بتوفر خطوط مجانيه اللي هي 1800 900 700، خط شباك شباب هو بيقدم خدمه الدعم النفسي الفوريه في لحظه وقوع الحدث وفي أمان وسرية، وكمان التشبيك في حال إذا جزء من الاحتياجات بدها تتلبى. لأنا عارفة ومقدرة حجم الثقل يلي شايلينه على كتفكم، وعارفة إنكم بتمروا بظروف صعبة وبتهد الجبال عشان تحموا أولادكم وتخلوهم بأمان. بس بدنا نتذكر دايما الخوف يلي بتحسوا فيه هو دليل على إنسانيتكم وحبكم الكبير لعائلاتكم، أبدا مش دليل إنه ضعف. انتوا السند الاول والحضن الدافئ يلي بيشمع عقول وقلوب اطفالنا من كل هالخراب يلي بيصير. اللمه الحلوه والكلمه الحنونه يلي بتصنع الضوء في العتمه بتخلي بتحكي لنا انه لسه في حياه واحنا بنستحق هاي الحياه.
1: بالتأكيد جزيل الشكر لك يا الأخصائية النفسية الأستاذة دعاء ثلثين على هذه المشاركة والنصائح القيمة. وفي ختام هذه الحلقة يتضح لنا أن المعركة الأكثر شراسة في الضفة الغربية لا تدور فقط على الأرض، بل تدور في وعي الإنسان وفي زوايا بيته وفي أحلام أطفاله. إن اقتحامات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه لا تترك خلفها ركام الحجارة والزجاج المحطم فحسب، بل تحاول جاهدة ترك ركام نفسي يكسر إرادة الحياة والأمان. الفلسطيني لا يرمم جدران بيته فقط بعد كل اقتحام، بل يعيد ترميم روحه وأمان أطفاله ليثبت يوما بعد يوم أن الإرهاب النفسي يسقط دائما أمام إرادة الصمود والتمسك بالحياة. شكرا لكم على الإصغاء لما وراء الصوت، لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سبعني. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.
2: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

شهيدان بنيران الاحتلال في غزة وبيت لاهيا. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية. السيد رئيس يبحث هاتفيا المستجدات مع نظيره القبرصي. 589 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج. إلى التفاصيل. استشهد شابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما في محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، والآخر في منطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون اليوم النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله، هذا واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من القرية خلال احتجازها 50 مواطنا عقب

0: المستوطنين ومحاولة إخماد النيران، تم احتجاز نحو 50 شابا وجعلهم في منطقة مغلقة ومحاصرتهم من قبل ميليشيات المستوطنين وجيش الاحتلال. وبعد أكثر من نصف ساعة تم اعتقال نحو 10 شبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة. لازالت قوات الاحتلال تغلق المدخل الوحيد لبلدة برقة شرق رام الله. بالإضافة إلى ذلك هنالك متطوعون من الدفاع المدني والإسعاف، من بين الذين تم احتجازهم والذين أيضا تعرضوا لهجمات من قبل ميليشيات المستوطنين. سجلت إصابة لشاب بغاز الفلفل الذي استهدف به أحد المستوطنين لهذا الشاب، بالإضافة إلى تسجيل العشرات من الإصابات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال. ما تشهده المنطقة في شرق رام الله وفي شمال الشرقي هو تصعيد ممنهج يأتي في دوامة متواصلة من العنف وأيضا الإرهاب المتواصل الذي تشنه ميليشيات المستوطنين الإجراميين. سجل في الآونة الأخيرة عدد من الإصابات بالرصاص الحي. بلدة برقة قبل نحو أسبوعين ارتقى شاب بعد منتصف الليل برصاص جيش الاحتلال أثناء تأدية واجبه بإخماد النيران التي أشعلها المستوطنون، وحينها قامت قوات الاحتلال باستهدافه بشكل مباشر واحتجاز جثمانه. ناهيك أيضا عن ما يجري في منطقة طرمس عية الواقعة في الشمال الشرقي، أيضا إغلاق متواصل من قبل قوات الاحتلال للمداخل بين الحين والآخر، يغلق لساعات ويفتح لدقائق معدودة. بالإضافة إلى بلدة المغير التي تشهد تصعيدا ساخنا من صح التعبير، حيث أن قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة قامت بإغلاق المدخل الوحيد لقرية المغير و استهداف المركبات المواطنين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومنعهم من الدخول والخروج من بلدة المغير. إضافة إلى ذلك كان هنالك عند صباح هذا اليوم ريم عربدة من قبل ميليشيات المستوطنين في منطقة الشمال غرب رام الله، بالتحديد بلدة دير أبو مشعل وعبود الطريق الواصل بينهما، وهذا الشارع هو شارع استيطاني أقيم منذ عشرات السنوات. لكن ميليشيات المستوطنين في الآونة الأخيرة عادة تقوم باقتحام هذه الشوارع والطرق الرئيسية والعربدة وإلقاء الحجارة على مركبات المواطنين المارين من المنطقة. يأتي ذلك كله في إطار تصعيد أيضا من قبل قوات الاحتلال في قرى محافظة رام الله والبيرة. هنالك اقتحام في بلدة بيت ريما قبل قليل، واقتحام في قرية كفر عين وإمصطاء وأيضا دير أبو مشعل التي تشهد تصعيدا كبيرا منذ أسابيع نتيجة إقامة أحد البؤر الاستيطانية الرعوية بالقرب من أراضي المواطنين، وهذا ما يحدث عنه مواجهات مستمرة ما بين أهالي بلدة دير أبو مشعل والمستوطنين.
1: شكرا لك محمود مظلوم مراسلنا في رام الله، شكرا جزيلا لك. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحاته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. حضرت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم، حذرت من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقال سيادته إنه لا بد من حشد الجهود الدولية لوقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين وجميع الإجراءات الأحادية، إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد التأكيد على التزام

دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية، مشيرا إلى استمرار مسيرة العمل الديمقراطي من خلال انتخابات الهيئات المحلية والشبيبة ومؤتمر حركة فتح، وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وعقد المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. وجاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. في لبنان استشهد مواطنان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب البلاد، ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا جديدا عقب عملية في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل تزامنت مع غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق عدة في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى تداعيات قد تنعكس على مسار المفاوضات السياسية. هذا وتم تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة يوما إضافيا بهدف التوصل لاتفاق. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا والمصابين إلى 2980. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة في تصريحات صحفية اليوم حول آخر التطورات المتعلقة بالزلزال المزدوج إن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة، مؤكدة أن سلطات البلاد تعمل بدون توقف لإنقاذ الغالقين تحت الأنقاض. ومساء الأربعاء وقع زلزال مزدوج في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7 درجات فارزة 2 والثاني 7 درجات فارزة 5، وأدى الزلزال إلى انهيار مبان في مناطق عدة من العاصمة كاراكاس وولايات ميريندا وفالكون. في الفلبين وقع زلزال بقوة 6 درجات فارزة 5 على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل جنوب البلاد. حالة الطقس: تبقى الأجواء حارة جدا نهار غد السبت وتزداد حدتها يوم الأحد. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهيدا بنيران الاحتلال في غزة وبيت لاهيم. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية. السيد الرئيس يبحث هاتفيا المسجدات مع نظيره القبرصي. 589 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المستوى. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين. أرض

الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. ثلاثة شهداء ومصابون حصيلة قصف ونيران الاحتلال في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس. في رام الله مستوطنون يضرمون النيران في أراضي قرية برقة ويهاجمون مركبات على طريق قريتي عبود ودير أبو مشعل ومواجهات في بيت ريما. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن الأولوية بالمرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. مؤسسات الأسرى تحذر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من خطر تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب داخل سجون الاحتلال. شهدان بقصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان رغم تمديد واشنطن المفاوضات ليوم إضافي. 589 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج. موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد. وأجواء حارة جدا غدا السبت وترتفع درجات الحرارة بعد غدا الأحد. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز 3 شهداء ومصابون حصيلة قصف ونيران الاحتلال في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس. في رام الله مستوطنون يضرمون النار في أراضي برقة ويهاجمون مركبات على طريق عبود ودير أبو مشعل، ومواجهات في بيت ريما ومستوطنون يشعلون النيران قرب حاجز عين سينا. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في الزبابدة جنوب جنين، والاحتلال يعتدي على مواطنين في بركي سليمان جنوب بيت لحمة. الرئيس محمود عباس أكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. مؤسسات الأسرى تحذر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من خطر تعرض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب داخل سجون الاحتلال. شهدان بقصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان والتوصل لاتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، وتوقعات بالإعلان عنه هذا اليوم. 589 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج والمصابون 2980. موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا وحرائق تجتاح البلاد. أجواء حارة غدا السبت وترتفع درجات الحرارة بعد غد الأحد. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. باسم الصمود والإرادة نلتقي اليوم مع قصة إنسانية مؤثرة تجسد معاني القوة والتحدي. ضيفنا اليوم رياضي فلسطيني كان يحمل أحلامه في الملاعب ويسعى نحو إنجازات أكبر، لكن الحرب على غزة غيرت مسار حياته بعد أن فقد قدمه بسبب إصابة. ورغم حجم الألم وصعوبة التجربة لم تنكسر عزيمته، بل أصبح نموذجا للصبر والثبات والتمسك بالأمل.
3: أنا اسمي خالد جبريل ولاعب منتخب فلسطين لكرة القدم البتر. للأسف صاروخ إسرائيلي غاشم نزل على بيتنا. صراحة مش مستاهل إنه تتكيف بوضع تفقد فيه جزء من جسدك. يعني الحمد لله أنه رزقت بعائلة كانت هي الداعم الأكبر إلي. لحد اللحظة يوجد معيقات بفعل الحرب، لا شك أنه كان موضوع الممارسة الرياضة كان صعب جدا في ظل الحرب. علشان هيك موضوع التوقف والدافع للاستمرارية انه في قدامنا حلم، بدنا نرفع علم فلسطين. لازلت ارددها دائما، الرياضة هي جزء من العلاج النفسي. الامل يولد من وسط الالم.
2: نتعرف في هذا اللقاء على قصة رياضي بترت ذراعه نتيجة الحرب الظالمة وحرب الإبادة على قطاع غزة. معنا الكابتن خالد جبريل، أهلا وسهلا بك كابتن.
3: في البداية دعني أقدم الشكر لإذاعة صوت فلسطين على هذه الفرصة التي أتيحت لي في إيصال رسالة الرياضيين من ذوي الإعاقة. أنا اسمي خالد جبريل ولاعب منتخب فلسطين لكرة القدم البتر، أيضا كنت لاعب قوة لفترة معينة مع نادي الجزيرة، لعبت أيضا مع بعض الأندية الرياضية بدون إعاقة لفترة معينة. بلشت اهتماماتي بكرة القدم تتزايد، حبي لممارسة هذه اللعبة بدأ يتزايد يعني في عمر مبكر، خلينا نحكي من عمر 5 سنوات وأنا طفل يعني.
2: طيب خالد، هل يمكنك أن تصف لنا ما حدث يوم الإصابة؟ كيف تمت الإصابة وأين تمت الإصابة؟
3: طبعا كنا في بيتنا آمنين، للأسف صاروخ إسرائيلي غاشم نزل على بيتنا. أصبت في هذا الحدث. طبعا فقدت أيضا أخ من أخواني في هذا القصف، وأنا أصبت. يعني هاي كانت كل الظروف اللي كانت محيطة فينا وهاي سبب الإصابة، ولكن الحياة مستمرة يعني.
2: طيب ما هي أول فكرة خالد خطرت ببالك عندما علمت أن ببتر ذراعك، لا سيما وأنك لاعب كرة قدم تحديدا حارس مرمى، كل تركيزك في هذه اللعبة على ذراعين؟
3: طبعا هو تحدي كان بالنسبة لي، ويعني خلينا نحكي بصراحة أكبر، أنه تمكن مني فترة معينة اليأس وفقدت الأمل، وما كنتش يعني ما كانش في إلي هدف صراحة بعد البتر بالحياة، بالحياة الرياضية خاصة يعني، أنه أنا لاعب كرة قدم وحارس مرمى، فقدت إيدي يعني قص غاشم، ما فقدت الأمل الآن، ولكن للأسف مريت بفترة كنت فاقد فيها أي دافع لممارسة للرجوع للحياة الرياضية، ممارسة الألعاب والأنشطة اللي كنت أنا صراحة بفضلها وبحبها. يعني كانت فترة مش سهلة إنه تمر، ولكن الحمد لله مرت. التحقت يعني كنت في مكان معين وسمعت عن فكرة المنتخب وأنه في كرة قدم بكر مخصصة لذوي البكر، نوعا ما أحيت عندي العزيمة والإرادة أنه أرجع أكمل رياضتي، أمارس اللعب اللي بحبها. وبالفعل التحقت مع جمعية فلسطين لكرة القدم البكر، لعبنا بأكثر من مكان، لعبنا في بطولات محلية وإن كانت مصغرة على بحكم إنه الحرب كانت موجودة، ما كانش في كثرة للأماكن الرياضية، بتعرف يعني البنية التحتية الرياضية تقريبا تم تدميرها بشكل يعني خلينا نحكي أكثر من 75-80% المنشآت الرياضية والبنية التحتية الرياضية متضررة بشكل كامل أو بشكل جزئي، ولكنها طبعا لا تصلح لممارسة أي أنشطة رياضية.
2: طيب خالد، لو تطرقنا إلى التحديات الجسدية والنفسية التي واجهتها بعد الإصابة.
3: بالنسبة للتحديات، إذا بدنا نحكي في تحديات بدنا نحكي في معيقات وبدنا نحكي في سلامة نفسية، للأسف الشديد يعني كانت كلها معوقات، وكان العامل النفسي بيلعب دور سلبي في ممارسة كل شيء، حتى في الحياة اليومية ما كانتش النفسية صراحة، يعني ما كانتش اللي في دافع للعب، ما في كان دافع لممارسة الأشياء اللي بتحبها، كانت كل شيء بيتعلق بتوفير يعني توفير اللي هو أساسيات الحياة، ما بين ماء وما بين غذاء، ما بين توفير مكان نقعد فيه، تعرف يعني فترة النزوح كانت جدا صعبة علينا كأهل غزة، إنه تنتقل من مكان لمكان، تأخذ للأهل، تأخذ كل ما يلزمك، طبعا بخلاف أيضا اللي هو أجارات النقل اللي كانت تكلف آلاف الدولارات، ولا نقوى على صراحة دفع هاي المبالغ.
2: طيب كيف تعامل الأصدقاء وكيف تعاملت العائلة والمحبين مع مرحلة إصابتك؟
3: يعني الحمد لله أنه رزقت بعائلة كانت هي الدعم الأكبر إلي.

0: وكانوا دائما ما يعني كانوا دائما ما يدعموا ويعززوا فكرة إنه لا ما الحياة ما بتقفش الحمد لله على كل حال. صراحة كانوا يعني أول أخصائي نفسي كان يتدخل معي هو صراحة الأهل الأصدقاء كانوا بيعززوا عندي فكرة الاستمرارية يجددوا الإرادة والعزيمة اللي عندي الحمد لله. يعني كان الوسط المحيط اللي كنت عايش فيه كان صراحة إيجابي، ولكن خلينا كمان نتطرق لشيء سلبي للأسف الشديد، إنه الوضع اللي كنا فيه ما كان يسمح إنه يقدموا الدعم يعني الكافي، لأن هم حاولوا وقدموا دعم ولكن بتعرف كانت الحياة مش سهلة، الموت كان محيط فينا بكل مكان، القصف لا يتوقف، الدماء شلال لا يتوقف، الإصابات يعني. فكان يعني حتى الأهل برغم إنه كانوا بيعانوا كانوا بيمروا بنفس الظروف اللي إحنا بنمر فيها وكل الناس تمر فيها، ولكن الحمد لله على هذه النعمة قدموا لي الدعم، سندوني، عززوا عندي كثير أفكار صراحة.
1: اتكيفت بسهولة مع الواقع الجديد خالد؟
0: صراحة مش مستاهل إنه تتكيف بوضع تفقد فيه جزء من جسدك، ما كانش موضوع سهل، ولكن يعني في النهاية زي ما قلت لك الحياة بدها تمشي، ولا أنكر إنه أيضا لحد اللحظة يوجد معيقات بفعل الحرب، كانت يعني التنقلات، الطرق، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وبشكل عام يعني منقوصة، لا أخفيك سرا منقوصة، مش علي أنا لحالي كخالد، لا ولا كلاعب رياضي مصاب، لا على كل الناس الخدمات هاي كلها منقوصة، ولا يعني خلينا نقول إنه الفئة ذوي الإعاقة من الفئات الهشة، فراح يكون صعب عليهم إنه يتكيف أو إنه يتأقلم مثل الأشخاص اللي بدون إعاقة. طبعا كل الوطن جريح، ولكن نحن نتحدث في حقبة من الزمن ولا زالت قائمة، إنه حرب الإبادة التي حدثت في غزة لا لا لا لا تشتمل، لا تطاق، خارج عن المنطق، خارج عن حدود العقل، خارج عن كل ما يعني خارج عن حدود الإنسانية. فموضوع التكيف صعب جدا خلينا أحكي، ولكن بيصير يعني مش صعب بس بيصير. عشان تتكيف بدك تمر بتحديات وعقبات ومشاكل وأشياء كثير، فبيرجع هنا إلى كشخص كيف عزيمتك، كيف بدك تتخطى هاي العقبات، كيف بدك تتذللها، كيف بدك تغلب عليها، كيف بدك توصل لهدف أنت بدك إياه.
1: طيب خالد، ما الذي منحك القوة والاستمرار، وهل ما زالت الرياضة حاضرة في حياتك اليوم؟ هل تفكر في العودة إلى ممارسة أو مشاركة في رياضات خاصة بذوي الهمم؟
0: يعني الاستمرارية طبعا موجودة والحمد لله، والدوافع كثيرة، إنه اليوم هي الرياضة أصبحت مساحة آمنة، لو مساحة خلينا نقول حرمنا منها، مساحة حرمنا منها للتفريغ الطاقة اللي جواتها. هذا أكبر دافع بيخليني برغم كل شيء محيط، لا في مساحة أنا لازم أروح باتجاهها، إنه أمارس الرياضة عشان سلامتي النفسية، عشان سلامتي الجسدية، عشان أتحرر من كل الضغوطات والقيود النفسية اللي فرضت علي في في في هاي الحرب وأثر الحرب علي. لا أنا مش لازم إنه أوقف، لأنه وقفت شو استفدت؟ أنا راح أزيد الطين بلة على قول في المثل. لا شك أنه كان موضوع الممارسة الرياضة كان صعب جدا في ظل الحرب. للأسف الشديد إحنا كان عندنا منتخب فلسطين لكرة القدم البكر كان مشارك في تصفيات كأس العالم إلى رياضة ذوي البتر، ولكن للأسف الشديد إغلاق المعبر كان حائل بيننا وبين المشاركة. طبعا هاي صراحة تركت أثر نفسي سيء، ولكن ما وقفنا، راح نشارك، إذا ما شاركنا السنة هذه راح نشارك اللي بعدها، إذا ما شاركنا السنة اللي بعدها راح نشارك اللي بعدها، ولكن

0: هاي من ضمن التحديات اللي احنا كمان بنواجهها في الرياضة الخاصة بذوي الإعاقة. فعلشان هيك موضوع التوقف والدافع للاستمرارية انه في قدامنا حلم بدنا نرفع علم فلسطين في في في في المحافل الدولية، في في المسابقات الدولية، في المسابقات الإقليمية، في كل مكان. هذا العلم اللي نفتخر ونحمد ربنا ونشكره على إنه هذا العلم بيمثلنا. وهذا طبعا من الأهداف اللي بتخلينا نستمر وما نوقف على كل التفاصيل اللي بتمر في حياتنا.
1: طيب خالد، أريد منك بإيجاز رسالة توجهها للرياضيين الذين تعرضوا لإصابة مشابهة، وماذا تقول للشباب الذين يواجهون ظروفا صعبة ويفكرون في الاستسلام؟
0: يعني هاي رسالتي. أولا خليني أوجه رسالة للشباب الرياضيين الذين أصيبوا، أو حتى ما ممكن ما يكونوا رياضيين. هاي دعوة مفتوحة لكل شخص فقد جزء من جسده في هاي الحرب، في حرب الإباد التي استنزفتنا وأخذت منا الكثير. يعني هاي الرسالة مفتوحة لأي حد حابب يشارك. الرياضة جزء من العلاج النفسي، جزء من التفريغ النفسي. في إذا ما تأقلمت في لعبة معينة، في عدة ألعاب ممكن نمارسها، ممكن نمارس كرة الطاولة أو التنس، السباحة، كلها رياضات هذه لها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. يعني مش معيق ولا في أي مبرر لأي حدا فينا. بعرف إنه الوضع الحالي صعب جدا، بعرف إنه الأمور والتفاصيل اللي بنمر فيها في حياتنا اليومية صعبة جدا. توفير الأكل وتوفير الشرب مش بالشيء السهل، ولكن هاي دعوة لمساحة نلاقي حالنا فيها، إنه نعبر عن اللي جواتنا، نطلع كل الضغط النفسي اللي مرينا فيه عن طريق الرياضة. وهذه عن تجربة شخصية ساعدتني جدا الرياضة، وهذه أنا يعني لازلت أرددها دائما، إنه الرياضة هي جزء من العلاج النفسي.
1: أشكرك جزيلا كابتن خالد، وقد أسهبت وأسهمت في بث الأمل لكل الجرحى والمصابين ألا يفقدوا الأمل في الحياة. أشكرك جزيل الشكر كابتن خالد.
0: لا شكر على واجب عزيزي. هو كمان المقولة التي دائما نرددها، الأمل يولد من وسط الألم.
1: بالتأكيد، أشكرك جزيلا، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول للزميل محمود مشتهى من الهندسة الإذاعية، كما ونشكر مخرج البرنامج محمد أبو سمرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: هنا صوت فلسطين في فلسطين، أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان، ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان، ما وراء الحكاية.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في هذا الأسبوع سنتحدث عن موقع سباستيا الأثري. تقع سباستيا على بعد 12 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، وتعد من أهم المواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي الذي جعلها مركزا مهما عبر العصور. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور درغام فارس، مدير عام مديرية السياحة والأثار في نابلس.
3: أهلا بكم.
2: في البداية لنتعرف على الموقع الجغرافي لسباستيا، كيف ساهم في تعزيز مكانتها السياسية عبر التاريخ؟
3: نعم، بلدة سباستيا تقع على تلة تبعد 11 كيلومتر شمال غرب مدينة نابلس. هذا التل تشرف على طريق التاريخ الرابط ما بين الأردن والبحر المتوسط، بالإضافة لإشرافها على الطريق الرابط ما بين نابلس وجنين. حقيقة هذا التل بالإضافة لموقعها الجغرافي، جغرافية هذا التل ساهمت في اختيار هذا المكان عبر العصور ليكون أحيانا عاصمة لبعض الممالك وأحيانا مركز حكم إقليمي. فهذا الموقع الجغرافي بالإضافة إلى طبوغرافية سباستيا ساهمت في المكان التاريخي اللي حصلت عليها سباستيا عبر العصور.
2: نعم، ولكن بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وأهميته، هناك أكثر من حضارة تعاقبت على سباستيا. أهم الشواهد الأثرية التي دلت على وجودها.
3: أقدم استقرار في سباستيا كان في العصر البرونزي المبكر في 3200 قبل الميلاد، ومن خلال أعمال التنقيب تم العثور على معاصر للعنب ومعاصر للزيتون، بالإضافة لآبار لتخزين المنتجات الزراعية. سباستيا حازت على أهميتها السياسية في القرن التاسع قبل الميلاد، وتحديدا في 876 قبل الميلاد، عندما اختارها الملك عمري لتكون عاصمة لمملكته. الملك عمري لابد من التوضيح هو أحد الملوك المحليين الكنعانيين والمملكة الشمالية التي ذكرت باسم يسرئار في لوحة الملك ماشع المؤابي، هي مملكة كنعانية وثنية. ومن أبرز الآثار لهذه الفترة هو قصر عمري الموجود في منطقة الأكروبوليس أو الجزء الأعلى المحصن في أعلى التل. تعاقبت على سباستيا حضارات أخرى منها الأشوريين والبابليين والفرس واليونان. في الفترة اليونانية أو الهيلينستية، طبعا مصطلح الهيلينستي هو مزيج الحضارة

0: اليونانية مع الحضارة الشرقية، من أبرز أثارها البرج الدائري الموجود في منطقة المدرج على الجزء الشمالي من التل. بالفترة الرومانية حكمها الملك هيرودس، حكمها باسم الإمبراطورية الرومانية وأطلق عليها اسم سيباستي والتي تعني المبجلة أو الموقرة، وأخذت أهميتها بالدرجة الأولى في عام 200 ميلادي في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس لما أعطاها مرتبة كولوني وأصبحت تسكن العملة باسمها. في فترات لاحقة طبعا البيزنطية والإسلامية، وفي فترة صليبية ثم مرة أخرى عودة للفترات الإسلامية الأيوبية والمملوكية والعثمانية.
1: من خلال الشواهد الأثرية التي تحدثت عنها دكتور، الأهمية الدينية التي اكتسبتها سباستيا عبر العصور؟
0: أهم ميزة لسباستيا من ناحية السياحة والميزات التنافسية السياحية هي المعتقد والتقليد الديني المسيحي والإسلامي بأن النبي يحيى أو يوحنا المعمدان دفن وقتل في سباستيا. لهذا السبب البيزنطيين أنشأوا كنيستين، الكنيسة الأولى وسط البلد الحالية، كنيسة على ضريح يوحنا المعمدان، وكنيسة أخرى أقاموها في الجزء الجنوبي من التلة اللي معروفة حاليا الكنيسة باسم كنيسة الراس. وفي الفترة الصليبية تم بناء الكاتدرائية الموجودة حاليا على ضريح يوحنا المعمدان، بالإضافة إلى كنيسة أخرى صغيرة إلى الجنوب من الكاتدرائية. ونظرا لأهمية المعتقد الديني والتقليد الديني ليوحنا المعمدان وهو النبي يحيى، بعد معركة حطين 1187 ميلادي تم تحويل الجزء الجنوبي من الكاتدرائية لمسجد، وتم بناء لاحقا مقام ومسجد فوق ضريح النبي يحيى. والفترة العثمانية تم بناء أيضا مسجد في 1892 بالفترة العثمانية، مسجد النبي يحيى الجزء الشرقي من الكاتدرائية، بالإضافة لوجود ملحق آخر في هذا الموقع مش مرتبط بالواقع الديني لكن هو جزء من الكاتدرائية وتم استخدامه في الفترة العثمانية كمدرسة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في نهاية القرن 19 الميلادي، وحاليا هو مستخدم متحف.
1: ولكن دكتور، هناك تحديات تواجه سباستيا في ظل سياسات الاحتلال المتعلقة بضم الأراضي والاستيلاء على المواقع الأثرية. كيف أثرت إجراءات الضم أيضا التي أعلن عنها عام 2024 على الهوية التاريخية والأثرية لسباستيا؟
0: الحقيقة هذا احتلال إحلالي، يعني الهدف منذ قيام الحركة الصهيونية لغاية الآن هو الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من الشعب الفلسطيني من السكان الأصليين. لكن لاحظنا بالسنوات الأخيرة، خاصة بالثلاث سنوات الأخيرة، أنه في تسارع في إجراءات الاحتلال في عملية الضم والتهويد لسباستيا ولمناطق أخرى. في سباستيا مثلا في شهر 5/23 خصصوا 32 مليون لتطوير سباستيا، هي بالحقيقة العنوان تطوير لكن هو مشروع ضم وتهويد. شهر 7/24 الكنيسة وصادق بقراءة أولى قدمها عماد هلافي من عضو الليكود، قدم قراءة مشروع بضم المواقع الأثرية الموجودة بالضفة الغربية. وهذه عملية الضم والتهويد والاستملاك للأراضي الخاصة هي يعني فسرها الكنيسة بال24 شهر 7 لما أعلن الكنيسة بأنه الكنيسة يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن، وبالتالي هي عملية فرض واقع لمنع إقامة دولة فلسطينية. الاحتلال كمل إجراءاته في شهر 7 برضو بال24 أنه استولى على 1300 متر مربع في منطقة الأكروبوليس في أعلى التلة الأثرية إلى الغرب من قصر عمري ومن معبد أوغسطس، تلة تشرف على الموقع الأثري وتشرف على المناطق المحيطة فيها. فهذا الاحتلال يعني باستمرار بيقوم بأعمال ضم وتهويد ومحاولة الاستيلاء على الأراضي. حتى بالعام هذا بشهر شباط يعني أعلن استيلاء على حوالي 2000 دنم. فعملية الترسيم عند الاحتلال للمواقع الأثرية يعني ليس ترسيم مهني، وإنما الهدف منه ضم أكبر مساحات ممكنة من الأراضي بحجة الآثار.
1: السؤال الأخير يا دكتور درغام، ما

0: الخطط والإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لحماية بلدة سباستيا؟
1: الحقيقة جهود وزارة السياحة والآثار تجاه سباستيا واهتمامها بسباستيا غير مرتبط بردود فعل على إجراءات بكون فيها الاحتلال. هذا جزء من سياستنا وجزء من استراتيجيتنا، اهتمام بسباستيا وتطوير سباستيا. قمنا بأعمال ترميم في سباستيا من 1996، بدأنا بأعمال ترميم. ففي عنا نشاطات، أقمنا مركز للتفسير منقدم من خلاله تاريخ فلسطين ومنقد من خلاله روايات الاحتلال. أقمنا متحف في سباستيا أيضا هو منصة من خلالها منقدم تاريخ سباستيا وتاريخ فلسطين ومنقد أيضا روايات الاحتلال. نسعى دائما للتواجد في سباستيا رغم كل الصعوبات، يعني احنا موظفيننا باستمرار بتعرضوا للاضطهاد، احنا لسنا بمنأى عن سياسة الاحتلال. يعني سبق كنا بأعمال ترميم في البازيليكا، وقفونا الإسعاف، وقفونا عن العمل، حجزونا. كنا نكون بأعمال تنقيب اختباري في منطقة بي في سباستيا، أيضا وقفونا عن العمل وحجزونا، وسرقوا تابوت روماني حجري. كنا بتنظيف الموقع الأثري في منطقة سي، نفس الشيء، أوقفونا عن العمل، حجزونا إحنا والعمال، وصادروا الأدوات اللي كنا نستخدمها لتنظيف الموقع. إحنا لسنا بمعزل، لكن نحن مصرين على مقاومة هذا المشروع من خلال عدة قنوات وعدة طرق، منها التواجد المستمر لموظفيننا، حشد الناس وإقامة فعاليات لتواجد المواطنين في سباستيا، بالإضافة لرصد اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته بحق سباستيا وبحق غيرها من المواقع الأثرية. وباستمرار نكون برفعها للجهات الدولية المختصة وعلى رأسها اليونسكو، بالإضافة لواجبنا العلمي اللي نقدمه دائما من خلال نشراتنا ولقاءاتنا ومراكزنا ومتاحفنا، واللي من خلالها منبين حق الشعب الفلسطيني بأرضه، وأنه هذا الأرض هي ملك الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني اليوم هو امتداد للسكان الأصليين من العصور الحجرية لغاية الآن، وبالتالي كل ما على أرض فلسطين وفي باطنها من آثار هو ملك للشعب الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني.
0: شكرا لك ضيفي عبر الهاتف، مدير عام مديرية السياحة والآثار في نابلس دكتور درغام فارس. تعتبر سباستيا من أبرز المدن التاريخية في فلسطين لما تحتويه من آثار ومعالم تعود إلى فترات تاريخية متعددة، وقد ساهمت الحضارات المتعاقبة في تشكيل هويتها الثقافية والعمرانية، مما جعلها إرثا حضاريا مهما يعكس عراقة التاريخ الفلسطيني ويستحق الحماية والمحافظة عليه للأجيال القادمة. كنت معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.
2: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

شهيدان بنيران الاحتلال في غزة وبيت لاهيا. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية. السيد رئيس يبحث هاتفيا المستجدات مع نظيره القبرصي. 559 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج. إلى التفاصيل. استشهد 3 شبان بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما بقصف مركبة وسط مدينة غزة والآخر في محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة، والثالث في منطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في محيط مقابر النمساوي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون اليوم النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله، هذا واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من القرية خلال احتجازها 50 مواطنا عقب الاعتداء. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الأشجار المثمرة احترقت نتيجة إضرام المستوطنين النار فيها، خاصة أشجار الزيتون واللوز. كما هاجم مستوطنون مركبات مواطنين على طريق قريتي عبود ودير أبو مشعل شمال غرب رام الله. في بيت لحم هاجم مستوطنون بالرشق بالحجارة منازل المواطنين في قرية المنيا، ما أثر حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين. كما دمر المستوطنون خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب اعتداء مستوطن عليه ووالده قرب تجمع العرعرة البدوي شمال المدينة المحتلة. كما جرف مستوطنون صباح اليوم أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة وفق ما أفادت به محافظة القدس. كما أصيبت شابة برضوض في الوجه وآخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنتة شمال شرق القدس المحتلة. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطوحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحاته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. حذرت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتفعيل مبادئ

التأكيد على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية، مشيرا إلى استمرار مسيرة العمل الديمقراطي من خلال انتخابات الهيئات المحلية والشبيبة ومؤتمر حركة فتح، وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وعقد المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. وجاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ونحن إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، حيث ارتفعت حصيلة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة إلى 5 شهداء ومصابين أعد. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. إلى لبنان، حيث استشهد مواطنان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة جنوب البلاد، ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا جديدا عقب عملية في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبال، تزامنت مع غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق. هذا وبدأت الليلة مراسم التوقيع على نص اتفاق إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل بعد محادثات في واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطاري. بدورها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمد إن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان. من جانبه قال سفير إسرائيل في واشنطن يحيى إل لايتر إن إسرائيل بل إن إيران وحزب الله بات خارج اللعبة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا والمصابين إلى 2980. وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة في تصريحات صحفية اليوم حول آخر التطورات المتعلقة بالزلزال المزدوج إن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة، مؤكدة أن سلطات البلاد تعمل بدون توقف لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. ومساء الأربعاء وقع زلزال مزدوج في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأولى 7 درجات فارزة 2 والثاني 7 درجات فارزة 5، وأدى الزلزال إلى انهيار مبان في مناطق عدة من العاصمة كاراكاس وولايات ميراندا وفالكون. في الفلبين وقع زلزال بقوة 6 درجات فارزة 5 على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل جنوب البلاد. حالة الطقس، تبقى الأجواء حارة جدا نهار غد السبت وتزداد حدتها الأحد. سيدتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. خمسة شهداء بنيران الاحتلال في غزة وبيت لهيا، مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية، السيد الرئيس يبحث هاتفيا المستجدات مع نظيره القبرصي، 589 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المستوجة. شكرا للمتابعة، لقاءنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: يا وطني، يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة ريك.
1: في غزة لا تبقى الكتابة فعلا نظريا بعيدا عن الأرض، بل تتحول إلى تجربة تعاش تحت القصر وفي النزوح القصري وبين ما تبقى من البيوت. هنا لا يقف الأكاديمي خارج المشهد بوصفه محللا للنصوص، بل يجد نفسه داخل نص مفتوح اسمه الحياة، حيث تختبر اللغة في أقصى امتحاناتها، حين يهدم البيت وتبقى الذاكرة وحدها تحاول أن تكتب ما حدث. في هذه الحلقة من برنامج حبر على الركام نقترب من كاتبة وناقدة أدبية من بيت حانون، من تلك البلدة الشمالية التي وجدت نفسها مبكرا في واجهة الحرب، فحمل سكانها إلى رحلات النزوح والفقد والانتظار. ومن فضاء اللغة والبحث الأكاديمي إلى فضاء التجربة الإنسانية المباشرة، حيث أصبح سؤال البقاء أكثر إلحاحاً من أي سؤال آخر. مرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. نسعد اليوم باستضافة الكاتبة الناقدة الأدبية الدكتورة ميسون الشمبر. مرحبا بك دكتورة ميسون.
2: حياك الله عزيزتي الدكتورة رابعة، وأشكرك على هذا البرنامج القيم الذي يعكس جزءا من معاناتنا ويبيح لنا مساحة لإطلاق العنان والحديث عن وطننا وألامنا كجزء أصيل من ذاكرة وطن لا تموت. يسعدني أن أكون برفقتكم في هذا اللقاء الذي يجمع على المحبة والعلم والفكر.
1: قبل أن تتحول الأمكنة إلى خرائط للنزوح القصري، كان هناك مكان اسمه بيت حانون، تلك البلدة التي وقفت طويلا على تخوم الحكاية الفلسطينية وعلى خطوط المواجهة أيضا. ومع الأيام الأولى للحرب كان على أهلها أن يخوضوا تجربة الاقتلاع مبكرا، وأن يتعلموا معنى أن يغادر الإنسان مكانه وهو لا يعرف متى يعود. دكتورة ميسون، كيف تتذكرين بيت حانون قبل الحرب؟ وما الصورة التي ما زالت تقيم في ذاكرتك للمكان وأهله؟ كيف كان وقع النزوح القصري الأول عليك؟ وماذا حدث في تلك اللحظة التي غادرت فيها مكانك؟ وما أول شعور يرافق الإنسان حين يدرك أن العودة لم تعد مسألة وقت؟
2: يعني هذا السؤال قد أثار لدي الشجون ومشاعر مختلطة. فبيت حانون كانت تحتوي الجميع تحت مظلة واحدة، بيت عائلي يشوبه الدفء والمحبة والأخوة والعنفوان. يعني بيت حانون لم تكن بالنسبة لي مجرد بقعة جغرافية أو مكان أعيشه فقط، بل كانت ذاكرة كاملة وبلد يشبه روايات الأساطير والقصائد التي كتبت عن الحب والحياة والعشق الأسطوري برائحتها الشهية التي جذبت أنوف الحاقدين المتغطرسين للنيل منها. ولكن بيت حانون تأبى الرضوخ وتقف شامخة كالطود العظيم ببياراتها وحاراتها وناسها الطيبين المتعلقين بها كقلادة الحياة وتميمة البقاء. فبيت حانون كما الأرض تعرف أصحابها، كانت بيت حانون تستيقظ على صوت العصافير مبللة بندى الحقول وأصوات الجيران التي تصنع يعني ألفة ودفئا بالمكان، ورائحة الكعكة التي تجوب المكان معلنة بداية الصباحات الأولى، وأشعة الشمس التي تتسلل بشغف تلفح وجوهنا. هناك في بيت حانون قد تشكلت علاقتي الأولى بالعائلة وبدفئها وباللغة والكتاب، وتعلمت أن الإنسان يشبه المكان الذي يحبه، فهو ابن البيئة التي يعيش فيها، يسكنها وتسكنهم ويألفه كترياق يسري في ثنايا الروح. لذلك حين أستعيد بيت حانون اليوم، يعني أستعيدها بذاكرة قد أثقل النزوح والوجع والألم. وعندما أستحضر بيت حانون لا أستحضر فقط البيوت أو الشوارع، وإنما أستحضر شعور الدفء، شعور العائلة، شعور الطمأنينة الذي كان يسكننا وراحة البال، وكيف كان الكل منشغلا بعمله منذ الصباح الباكر، وكيف تتجمع العائلة الفلسطينية، كيف كان لكل إنسان بيته وله خصوصيته التي يعيش داخلها. يعني تخيلي يعني أن ينسلخ الإنسان من ذاته وأن يقتلع من مكانه، أو أن يصبح كل شيء يدور حوله غريبا، حياة ليست كالحياة، كانت لحظة من أقصى اللحظات يصعب على اللغة أن تحتويها أو على الصدر أن يعني يطيق أو يتحملنا. يعني أنا قد نزحت 33 مرة داخل شمال قطاع غزة، يعني تنقلت من بيت حانون لبيت لاهية لجبال لمعسكر جبال لمشروع بيت لاهية لا غزة، أماكن كثير داخل غزة، لكني رجعت إلى بيت حانون وبقيت فيه فترة من الزمن، ثم تنقلت إلى بيت لاهية. خرجنا ولولا أنهم أخرجونا من بيت حانون ما خرجنا. خرجنا ونحن نظن أن الغياب يعني سيكون قصيرا وأن العودة للديار ستكون قريبة وأننا سنعود خلال أيام، لكن للأسف شيئا ما في الداخل كان يخبرني بأن ما يحدث أكبر من مجرد نزوح. في تلك اللحظة لم يكن الإنسان يحمل حقائبه بقدر ما كان يحمل ذاكرته وخوفه وأسئلته. كان الوداع صامتا ثقيلا يعني خانقا، وكأن البيت نفسه بأعمدته ينظر إلينا وهو يعلم أننا قد لا نراه كما عرفناه. طبعا الشعور الأول ربما يكون هو شعور أو حالة من الفراغ وحالة من العبث في اللاوعي، ليس مجرد حزن فقط، بل هو إحساس بأن جزءا من هويتك الفلسطينية وثقافتك وما تربيت عليها وجزءا من كيانك قد ترك خلفك. هنا يدرك الإنسان حينها أن الوطن ليس مكان نسكنه يعني فقط، بل هو جزء منا نعيشه ويعيشنا، وأن فقدانه يترك في الروح فجوة لا يملأها شيء. لذلك يعني أسأل أن تكون عودتنا قريبة إلى ديارنا، وأن تكون العودة حتمية بإذنه تعالى.
1: في غزة لا يتوقف النزوح القصري عند مرة واحدة، بل يتحول إلى سلسلة من الاقتلاع المتواصل، ومع كل مرة لا يفقد الإنسان مكانا فقط، بل يفقد شيئا من شعوره بالأمان والاستقرار. دكتورة ميسون كم

0: مرة نزحت خلال الحرب، وكيف كانت كل مرحلة تترك أثرها في النفس؟ هل هناك مكان شعرت فيه أن النزوح لم يعد مرحلة مؤقتة بل أصبح واقعا يوميا؟ وهل احتفظت بشيء واحد من بيتك رافقك في رحلة النزوح القصري؟ وماذا يعني لك اليوم؟
1: يعني كما قلت سابقا، نزحت 33 مرة داخل شمال قطاع غزة، فأنا لم أغادر الشمال. يعني كنا نحمل في قلوبنا وطنا تربينا على حبه وتعلمنا كيف نتمسك به. يعني أعتقد كان كل نزوح كان يقتنع شيئا جديدا من الداخل يجعلنا في حالة من التيه والتمزق، وكيف للإنسان يشهد موته تدريجيا. يعني مع كل نزوح وكل خوف يرافقنا على من نحب، كنا نفقد الشغف والأمل تدريجيا. يعني كنت أشعر أن الإنسان لا يفقد المكان فقط، بل كان يفقد جزءا من استقرار النفس وذكرياته الخاصة التي كانت تمنحه الإحساس بالحياة الطبيعية. يعني النزوح يعني تكرار عدد المرات التي نزحنا فيها لم يعد مرحلة مؤقتة. حين يصبح السؤال اليومي المتداول، وين بدنا نروح؟ شو ناخذ معنا؟ شو بده يصير فينا؟ طبعا هذا أصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان، هو أن يضطر أن يتأقلم في حياة لا تشبهه. يعني أنا قد حملت معي في حقيبة صغيرة مفتاح البيت ومفتاح السيارة ومفتاح الأرض، يعني المفتاح بحد ذاته يعني كأنها أو سبحان الله يا له، يعني من سخرية القدر. يعني وكأن المفتاح أصبح رمزا لمعاناتنا كفلسطينيين، يعني منذ النكبة الأولى عام 48 إلى أم النكبات عام 2023. يعني أصبحنا الآن يعيش كما عاشه أجدادنا. وأيضا حملت صورا شخصية لنا ولأولادي، صورا من طفولتهم وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى. يعني كأنه يعني أصبحت هذه الأشياء وطنا صغيرا نحاول أن نتذكر من خلاله الوطن الذي كنا نحياه، الوطن الذي كنا نعيشه يعني في الحقيقة، والوطن الذي خزناه في صدورنا وفي عقولنا.
0: حين تضيق الحياة إلى مساحة قماش، يتغير شكل المعرفة نفسها، ويجد القارئ والباحث والناقد نفسه أمام أسئلة جديدة لم تكن في الكتب. دكتورة ميسون، هل مرت عليك أيام لم تستطيع فيها أن تقرأي سطرا واحدا بسبب الخوف أو التعب أو النزوح؟ كيف يكتب الناقد الأدبي وهو يعيش تفاصيل المأساة نفسها؟ وهل تغير معنى القراءة والمعرفة بعد الحرب؟
1: يعني بالتأكيد هناك لحظات أو أيام كثيرة يعني يصبح فيها الخوف يعني سيد الموقف، والقلق والتوتر والترقب لما هو قادم أو ما ستؤول إليه الأحداث التي نعيشها في ظل حرب ضروس لم ترحم أبدا، حرب الإبادة وتطهير العرق للفلسطينيين. فيصبح هنا الوجع أكبر من الكتابة، يعني والإنهاك أكبر من قدرة العقل على التركيز في ظل هذه الحرب. يعني أحيانا تصبح القراءة ليست أولوية، وأيضا كثرة النزوح من مكان إلى آخر والبحث ربما عن مكان آمن للنجاة من قدرنا إلى قدرنا، بل يصبح البقاء على قيد الحياة يعني يمكن يكون هو النص الوحيد الذي يفرض نفسه وهيمنته، وهو أن ينال الإنسان بنفسه لينجو من حرب لا ترحم. طبعا الناقد هو إنسان وهو ابن بيئته، فالناقد الأدبي لم يعد يعني يقرأ التجربة من الخارج، بل يكتبها من الداخل ويعيش تفاصيلها وأحداثها، ويصبح بطلا حقيقيا يعني في رواياته التي يسردها. يعني هذا يجعل الكتابة أو عملية النقد تكون أكثر صدقا، لأنها أيضا أكثر وجعا. فالكاتب هنا لا يفصل بين النص وحياته الشخصية، لأنه يعيش في ثناياها، يعيش فيها حتى لو كانت الحياة هذه قد فرضت عليه. يعني صراحة كانت صدمة كبيرة هنا أن أنتقل من باحات الجامعة ومن قاعات الجامعة والكتب يعني إلى حياة يسيطر عليها ويطغى عليها البحث عن الأمن والأمان، عن الماء، عن الغذاء، عن مكان آمن، عن مكان فيه نستريح فيه من وعثاء النزوح والوجع والألم الذي عشناهم. يعني يمكن القول أن المعرفة والعلم والكتابة أصبحت فعل مقاومة، يعني القراءة هنا في حد ذاتها لم تعد طرفا ثقافيا، بل يعني أصبحت محاولة للحفاظ على إنسانيتنا وعلى كياننا وسط كل هذا الخراب والدمار. الكتابة أصبحت وسيلة لنقول ما قاله الراحل شاعر الوطن درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: ليست الحروب ما يغير الأمكنة فقط، بل تغير اللغة أيضا، وتجعل الكلمات التي كنا نعرفها تحمل معاني جديدة لم نكن نتوقعها. دكتورة ميسون، هل بقيت اللغة كما كانت قبل الحرب؟ كيف أصبحت مفاهيم البيت والمكان والذاكرة في وعيك اليوم؟ وهل شعرت أن ما عشته كان أكبر من قدرة اللغة على وصفه؟
1: يعني أصبحت اللغة في ظل الحرب وحتى ما بعدها أكثر انفعالا، فالكلمات تعرف الغضب وتنتفض ككائن حي. يعني مثلا يعني كلمات مثل البيت والعودة والأمان، المستقبل، هذه المعاني لم تعد تحمل معانيها في ذاتها، بل امتلأت بتجارب وأوجاع تحملتها اللغة وإعادة تشكيل معاني كثيرة من المفردات في وجدان الناس. يعني مثلا مثل النزوح والإيواء، الركام، تكيات، تعبئة المياه، الفقد. يعني هذه الكلمات قد يعني اكتسبت معاني أعمق وأشد تأثيرا مما كانت عليه. وأصبحت اللغة يعني في ظل الحرب تميل لتوثيق التجربة الإنسانية، يعني وكأن يعني أصبحت هنا مهمة اللغة هي سرد حكاية وطن يعلق بل ويذبح على مشانق الحرية، يعني حتى لا تتهم اللغة بالتقصير أو بالذنب. طبعا البيت هو الوطن وهو الحاضن لكل ما تعيشهم، يعني ما نعيش داخل بيوتنا من حب وألم وفرح وسعادة وانتصار وخسارة. فالبيت ليس جدرانا وسقفا، بل مكانا شاهدا على أصواتنا وحركاتنا وسكناتنا وضحكاتنا. هنا تحاول الذاكرة الجاهدة أن ترمم داخلنا وأن تحفظ ذكرياتنا وصورنا وحياتنا في دهاليزها، وكأن الذاكرة تصبح في حالة الدفاع وكأن رد فعلا مقاوم لما يمر به الإنسان. يعني سبحان الله في عز الكلام يعني سكت الكلام، هناك لحظات يصمت فيها الكلام ويعجز عن البوح أو عن التعبير، لأن الإنسان أو ما يمر به الإنسان من فواجع تكون أوسع من المفردات والمعاني ومن قدرته على الاحتواء. ونحن عشنا في حرب غزة حربا طاحنة لم ترحم أحدا، وحرب إبادة جماعية عجزت فيها اللغة عن البوح وعن أن تصف حتى ما يمر به الفلسطيني النازح المشرد المكلوم. لكن هذا لا يعني أن اللغة لا تكفي، بل على العكس تماما، علينا أن نلجأ إلى اللغة ككائن حي ينتفض ويثور ويثر، فيصبح الصمت خسارة وهزيمة نرفضها نحن. لذلك نلجأ إلى الكتابة التي تحفظ شهادتنا وذكرياتنا من الضياع والاندثار، ونحاول ما استطعنا إليه سبيلا أن نكتب ونكتب ونكتب عن مأساتنا التي ستنتقل وسنرويها إلى الأجيال القادمة.
0: في نهاية هذا المسار تبقى النصوص أحيانا أقدر من الأسئلة على التعبير، ولذلك نترك المساحة لضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون لتقرأ نصا كتب في ظل الحرب، أو شهادة تحمل صوت التجربة كما عاشتها.
1: يعني تستحضرني كلمات لشاعر الوطن وشاعر الثورة الراحل محمود درويش وقصيدته المشهورة أيها المارون. يقول فيها: أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، وخذوا ما شئتم من سور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من ذكريات الذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا.
0: بعد هذا اللقاء بين الذاكرة والنزوح القصري وبين اللغة والحياة، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون الشمباري على هذا الحضور الإنساني والفكري الصادق، وعلى ما شاركتنا به من شهادة حية تكتب من قلب التجربة. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كانت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. وفي غزة قد ينتزع الإنسان من بيته، لكنه يبقى يحمل بيته في الذاكرة، وما دامت الحكاية تروى فلن يكون النسيان هو المنتصر.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجزي العاشرة ليلا. 5 شهداء ومصابون حصيرة قصف ونيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس، ومدفعية الاحتلال تقصف شرق مخيم المغازي وسط القطاع. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من قرية برق عقب إضرام مستوطنين النار في أراضيها شرق رام الله. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في الزبابدة جنوب جنين. الاحتلال يعتدي على مواطنين في برك سليمان جنوب بيت لحمة. الرئيس محمود عباس يؤكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. مؤسسات الأسرى تحذر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من خطر تعرض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب داخل سجون الاحتلال. شهيدان بقصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان، وبدء مراسم التوقيع على نص اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد محادثات في واشنطن. 589 حصيرة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج والمصابون 2980. في إسبانيا مصرع 327 شخصا جراء موجة الحر منذ الأحد الماضي. وأجواء حارة جدا نهار غدا السبت، وترتفع درجات الحرارة بعد غدا الأحد. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مدينة غزة وبيت لهيا وخان يونس. وأضاف مراسلنا أن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مقيم المغازي وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون اليوم النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله، هذا واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من القرية خلال احتجازها 50 مواطنا عقب الاعتداء. اعتقلت قوات الاحتلال

0: مساء اليوم طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة، ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه، وتشغيل أغان عبرية صاخبة داخل باحته، إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. حذرت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق اليوم من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقال سيادته إنه لا بد من حشد الجهود الدولية لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. جاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تم التوقيع اليوم على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمان وسلام وفق وكالة الأنباء اللبنانية. بدورها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي إن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا والمصابين إلى 2980. حالة الطقس: تبقى الأجواء حارة جدا نهار غد السبت وتزداد حدتها يوم الأحد. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية. 920 حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج. إلى التفاصيل. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مدينة غزة وبيت لاهية وخان يونس. وأضاف مراسلنا أن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون مساء أمس النار في أراض زراعية بقرية برقة شرق رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من القرية خلال احتجازها 50 مواطنا عقب الاعتداء. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. في الخليل أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام مستعمرين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغان عبرية صاخبة داخل باحاته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. حذرت مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقال سيادته إنه لا بد من حشد الجهود الدولية لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد تأكيد على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية مشيرا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وعقد المجلس الوطني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. جاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تم التوقيع الليلة على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام وفق وكالة الأنباء اللبنانية. بدورها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي إن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وآلاف المصابين فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. في إسبانيا لقي 327 شخصا مصرعهم جراء موجة حر قاسية تضرب البلاد منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة هناك. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. نادية معبدو.
1: تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة تصاعدت حدتها الجمعة، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي. أما في فرنسا فقد سجلت وفاة نحو 20 شخصا لأسباب مرتبطة مباشرة بالحرارة، إلى جانب غرق أكثر من 40 آخرين منذ منتصف الشهر الجاري. كما سجلت بريطانيا 15 حالة وفاة غرقا، وألمانيا

0: ضربت غرب أوروبا أرقاما قياسية في فرنسا وبريطانيا.
1: وفي حالة الطقس في البلاد تبقى الأجواء حارة جدا نهار هذا اليوم السبت وتزداد حدتها يوم الأحد. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية. 920 حصيلة قتل زلزال فنزويلا المزدوج. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيدتي وسادتي ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من مدينة الخليل وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء على من فيه ومنع إقامة صلاة الفجر. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا المسجد ورفعوا الأعلام الإسرائيلية على أبوابه وشغلوا أغاني عبرية عبر مكبرات المسجد وأجبروا مواطنين كانا يرابطان داخل المسجد على مغادرته ومنعوا إقامة صلاة الفجر قبل أن يغلقوا المسجد أمام المصلين. في غضون ذلك جرف مستوطنون أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين في أطراف البلدة في محاولة لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لإقامة المزيد من المشاريع الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض. هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان. كما اقتحم 50 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم وأدوا طقوسا تلمودية في المكان. وفي رام الله تتواصل تداعيات التوسع الاستيطاني الذي يطوق قرية أم صفا والتي كان آخرها شق طرق استيطانية جديدة نهبت مساحات واسعة من الأراضي.
2: بين فكي كماشة وضع المستوطنون أهالي أم صفا شمال غربي رام الله عبر إحاطتها ببؤر استيطانية رعوية نتج عنها شق طرق جديدة نهبت مساحات واسعة من أراضيها وجعلت من هجمات ميليشيات المستوطنين نهجا يطارد القرية. هنا الحاج ماهر صباح يراقب من كثب ما يحدث في أرضه التي ابتلعها أحد المستوطنين، فالوقوف هنا ليس سهلا والوصول إلى أرضه ممنوع.
3: وكانت معمرة ومزروعة بالأشجار العنب والزيتون والتين الحرب أكتوبر وأتوا على هذا الجبل بحجة أنهم يريدون زراعة عنب، أخذوا هذا الجبل بمصادر مشان يزرعوا عنب، ولكن استغلوه كما هو العادة في باقي المناطق ووضعوا كربنات في هذا وأصبحوا يروحوا يجوا ويحمدوا كهرباء ومية وشوارع.
2: تتعرض أم صفا لهجمات متواصلة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الذين أغلقوا كافة مداخل القرية وحاصروها من كافة الاتجاهات، لا سيما أنها تقع بالقرب من شارع استيطاني وحزام من المستوطنات القائمة منذ سنوات، وهذا ما يهدد حياة أكثر من 750 نسمة يعيشون في أم صفا.
4: الهجمة الشرسة على قرية أم صفا ازدادت الفترة الأخيرة، أصبحت محاطة بالبؤر الاستيطانية من كافة الجهات، القرية معزولة عن العالم الخارجي، مداخلها مغلقة منذ 7 أكتوبر ولم تفتح ولا دقيقة.

0: هذا يعني هذا أعطانا رسالة أن قرية أم صفا تتعرض إلى مشروع تهجير بكل ما تحمل كلمة يعني من معنى. لم يتبقى من أراضي قرية أم صفا سوى 200 دلم الموجود عليها منازل المواطنين من أصل 4800 دلم.
1: خلال العام الأخير كثف المستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول حكومة نتنياهو الأخيرة إلى الحكم عام 2022.
2: سرطان استيطاني يلتهم المنطقة ويطوقها بتهديدات مباشرة من ميليشيات المستوطنين، وسط مخاوف عليها من عزلها عن محيطها الجغرافي والديمغرافي. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، أم صفا، شمال غرب رام الله.
3: تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ عدة مشاريع استيطانية بهدف إقامة طرق التفافية على أراضي محافظة قلقيلية، الأمر الذي يهدد بابتلاع مئات الدنومات وإعادة فرض واقع جديد يعزل المزارعين عن أراضيهم وحتى عن مناطقهم السكنية.
4: في سباق محموم لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، تتواصل أعمال شق وتوسعة الطرق الالتفافية الاستيطانية في محافظة قلقيلية على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة يوما بعد يوم.
5: هذا موضوع يعني ينذر بالخطورة الحقيقية، ويجب أن يكون هناك في يعني ضغط جاد ودولي لما يجري. السكوت على هذا الموضوع جريمة بحد ذاته، يعني تضاف إلى الجرائم اللي كانت تجري بحق الشعب الفلسطيني. فأنا مرة أخرى يعني أنا أقول أنا الأوان للمجتمع الدولي، المجتمع اللي يعني بيعتبر نفسه هو نصير لحقوق الإنسان، وين ضميره وين دوره في أنه يعني يمنع ويصد هذه الممارسات.
4: جرافات الاحتلال لا تكتفي باقتلاع الأشجار وتجريف التربة، بل تمضي في رسم خارطة جديدة تخدم المشروع الاستيطاني عبر شبكة من الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها البعض وتعزز تمددها على حساب الوجود الفلسطيني.
6: هذه السياسة ظهرت جليا في المرحلة الأخيرة، حيث منع الفلسطينيين ويمنع بشتى الوسائل عبر عربدة المستوطنين وعبر الإدارة المدنية وعبر الجيش الإسرائيلي، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أكثر من 90% من أراضي الضفة الغربية حاليا يمنع على الفلسطينيين حرثها واستخدامها وزراعتها. هم يريدون عبر هذه السياسة حقيقة الأمر، هم يريدون منا أن ننسلخ من هذه الأرض.
4: ولا تتوقف خطورة هذه المشاريع عند حدود الاستيلاء على الأرض، بل تمتد إلى تمزيق النسيج الجغرافي للمحافظة وعزل القرى والتجمعات السكانية بعضها عن بعض، وتحويل الوصول إلى الأراضي الزراعية إلى رحلة شاقة مليئة بالقيود والإجراءات العسكرية. من محافظة قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
3: هذا ويعيش أهالي قرية بردلة بالأغوار الشمالية واقعا قاسيا في ظل تصعيد انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، بما يهدد بتهجير المواطنين وتقويض سبل عيشهم.
7: يعيش أهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية واقعا قاسيا في ظل تصاعد ممنهج لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي تستهدف وجودهم بشكل مباشر. وتتجلى هذه السياسات في فرض قيود خانقة على الحركة والاعتداء على الأراضي والممتلكات في محاولة واضحة لكسر صمود المواطنين وتقويض سبل عيشهم.
8: مستوطن واحد، جابوا مستوطن واحد معه ما يقارب 60-70 بقرة، بلش يسيطر على الأرض شوي شوي. في أرض مملوكة ما يقارب 300 درهم مع بير مي، بلش يدب فين، كانت الأرض مزروعة في البطيخ والذراي والبتنجان وشغلات زي هيك، بلش يغزي المزارعين شوي شوي، سيطر على الأرض كلياتها.
7: وفي إطار هذه الانتهاكات نصب الاحتلال مؤخرا بوابة حديدية على مدخل القرية بهدف عزلها عن محيطها وفرض تقسيم يخنق حياة الأهالي اليومية. بالتوازي أقام أحد المستوطنين بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين وبدأ بالاستيلاء التدريجي على الأراضي المحيطة عبر رعي أبقاره تحت حماية قوات الاحتلال.
9: كل مكونات دولة الاحتلال تقوم حتى تقوم الآن بالتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار والمصادرة. آلاف الدنومات صودرت من هاي المنطقة، جدار طريق استيطاني وعسكري يمنع آلاف الأغنام من الرعي في المناطق الرعوية، يمنع السكان من التجول في أراضيهم في منطقة كاعون. آلاف الدنومات صدرت بموجب قرار المستوطنين.
7: كما يواجه المزارعون تضييقا شديدا يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم خاصة في سهل قاعون، ما يهدد مصدر رزقهم الأساسي. ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة واضحة تهدف إلى فرض التهجير القسري وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني. تمارس حكومة الاحتلال أبشع السياسات العنصرية بحق القرى والتجمعات السكانية في الأغوار الشمالية بهدف عزلها وترحيل أصحابها. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: وفي ظل تصاعد الاعتداءات في منطقة الأغوار تتزايد معاناة أهالي قرية الجفتلك، حيث يواجه السكان قيودا مشددة على حياتهم اليومية خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المراعي التي تعد مصدر الرزق الأساسي لمربي الثروة الحيوانية.
10: تتصاعد معاناة التجمعات البدوية في قرية الجفتلك في الأغوار في ظل اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، تزامنا مع إجراءات مشددة تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتحد من وصولهم إلى المراعي التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي، في سياسة متواصلة تهدد وجودهم في الأغوار الفلسطينية.
11: كأن أكثر من تجمع تعرض للاعتداءات مؤخرا، في البداية كان تجمع تل الصمادي اللي بيضم تقريبا 10 أو 12 عائلة، كلهم تم ترحيلهم بدون إنذار مسبق وتهجروا وانتشروا في قرى مثل العوجة، وفي ناس ظلوا في الجفتلك لكن انتقلوا لمناطق ثانية. والمصيب الأكبر إنهم حاليا محرومين من الرعي، يعني مربي الثروة الحيوانية عندنا بيعانوا من مشكلة كبيرة إنه ما في مراعي، وهذا بيزيد التكاليف على المزارع من أعلاف ومن غيره، وهذه يعني صراحة صارت اعتداءات شبه يومية.
10: وخلال السنوات الماضية صادر الاحتلال آلاف الدنومات من المراعي في قرية الجفتلك ومنع المواطنين من رعي أغنامهم فيها، ما ألحق خسائر فادحة بمربي الثروة الحيوانية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم.
12: يعني اعتداء يومي بالنسبة لأصحاب المواشي في قرية أبو العجاج لعائلات دعيس، كل يوم في اعتداء متواصل.
13: منعونا المراعي كلها، يعني ما ظل إن إشي إن الغنم تصل وتبعد من المنطقة هذه، لا حرمونا المراعي من أول الجفتلك لآخر الجفتلك، ولا راعي غنم بصرح حاليا من أول الجفتلك لآخر الجفتلك، ولا راعي غنم بصرح، كله محشر غنم على الطعمة وعلى يعني على إشي باع الغنم وإشي بطعم في الغنم، يعني آخرية الغنم هاي بدك تقدرش إنك تطعمها، تظلك تطعم فيها من جيبتك، يعني بتقدرش إنها تجي إذا بدها تجيب ثلاج، يعني بتجيب من برا بتساعد فيك هذا الإشي، إنه بتساعد في رزقك، أما إنك تظلك تطعم فيها هذا الإشي بيسبب لك يعني في النهاية عجز مالي.
10: ولم تقتصر الانتهاكات على منع الرعي، بل فرض الاحتلال والمستوطنون سلسلة من الإجراءات والتضييقات بحق الأهالي، شملت مصادرة المعدات الزراعية وسرقة الأغنام والاقتحامات المتكررة للتجمعات البدوية، إلى جانب الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.
14: مع تزايد البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار تزايدت اعتداءات المستوطنين في مناطق التجمعات البدوية وفي مناطق الأغوار بشكل ملحوظ بهدف ترحيلهم من أراضيهم لصالح التوسع والبناء الاستيطاني. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: بعد أشهر من منعهم من الوصول إلى أراضيهم، تفاجأ المزارعون في سلفيت بحجم الدمار الذي خلفته آليات الاحتلال من اقتلاع لمئات أشجار الزيتون المعمرة وتدمير الأراضي وتجليفها بشكل كبير.
15: بين مخالب المستوطنات الجاثمة شمال سلفيت. عاد المزارعون إلى أراضيهم ليصطدموا بساحة إبادة خضراء. غابت الحقول الزراعية وحل الدمار مكانها. أشجار زيتون مقتلعة من جذورها. فبعد أشهر من منعهم من الوصول إليها كان الاحتلال يعيث فيها خرابا مغيرا معالمها بالكامل.
16: فلعوا زيتون رومي أجيال تعبت فيه، أجيال قديمة من آلاف السنين، هذا عنوان لوجودنا ووجود آبائنا اللي اشتغلوه وأجدادنا وأجداد أجدادنا حتى. زيتون رومي اللي خلعوه بيقولوا لنا تعالوا خذوه حطب مشان نولع فيه النار، شايفين شارع بيفتحوا فيه عرضه 100 متر 150 متر لليش؟ مشان يخلعوا الزيتون ويحرمونا إياه. منظر ببكي، منظر ببكي، والله إني ببكي على الزيتون اللي مخلوع. يعني كل البلد تأذت، كل الفلاحين إلهم زيتون، فيش واحد ما راح له زيتون في البلد ولا واحد.
15: المشهد هنا يوثق إرهابا بيئيا ممنهجا. مئات أشجار الزيتون المعمرة اقتلعت وسحقت، تلاشت السلاسل الحجرية ومعالم الأرض في محاولة بائسة من الاحتلال لتحويل محيط المستوطنات إلى مناطق معزولة.
17: احنا رافقنا اليوم المزارعين في المنطقة الشمالية في مدينة سلفيت قرب السياج الفاصل، اللي قام الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة، وقاموا بتدمير مساحات شاسعة مزروعة بأشجار الزيتون المثمر. هذه المساحات وأعداد الأشجار التي لا يمكن تقديرها لا بالأعداد ولا بالمال، ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، ستؤثر بشكل كبير على إنتاج موسم الزيتون في مدينة سلفيت ومحافظة سلفيت هذا العام.
15: لكن خطة الأرض المحروقة تحطمت أمام صلابة المزارعين وعنادهم، فبأيد عارية انكبوا على العمل فوق ركام أرضهم التي لم تعد كما كانت لإخراج جذوع أشجارهم وحقهم فيها. المشهد يعكس وحشية الاحتلال وعدوانه على شجرة الزيتون، حيث فقدت المدينة أكثر من 1000 شجرة زيتون معمرة، وما زال الاحتلال يواصل عدوانه على أراضي المزارعين. من مدينة سلفيت، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
3: استشهد شخصان وأصيب ثالث بغارة استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبية لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار. من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية استمرار صعود حزب أيزنكوت وارتفاع شعبيته أمام نتنياهو في حال جرت انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في الوقت الراهن.
18: مع اقتراب موعد الانتخابات الحكومية في إسرائيل وتصاعد الحديث عن حسم موعدها خلال الأسبوع المقبل، كشفت استطلاعات الرأي في إسرائيل عن تحول لافت في الخارطة السياسية، عنوانه الصعود المتواصل لرئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت على حساب منافسيه في معسكر مناهضي بنيامين نتنياهو. فبحسب أحدث الاستطلاعات، يرسخ حزب يشار بقيادة أيزنكوت مكانته كثاني أكبر قوة سياسية بعد الليكود بحصوله على نحو 22 مقعدا، فيما يواصل تحالف نفتالي بنات ويائر لابيد التراجع إلى نحو 16 مقعدا. أما المعطى الأبرز فيكمن في تفوق أيزنكوت على نتنياهو في مؤشر الملائمة لرئاسة الحكومة، وذلك بنسبة 43% مقابل 39% لنتنياهو، كما يحظى بتأييد 40% من الإسرائيليين لقيادة المعسكر المعارض مقابل 16% فقط لبنات، ما يعزز صورته باعتباره المنافس الأكثر جدية لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من حفاظ الليكود على موقعه كأكبر حزب منفردا بحصوله على نحو 24 مقاعد

0: مقعدا، فإن معسكر نتنياهو يواصل العجز عن بلوغ الأغلبية البرلمانية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي خلافات دفعت رئيس الحكومة إلى تقديم تنازلات سياسية وتشريعية للحريديم في محاولة للحفاظ على تماسك ائتلافه وضمان دعمهم في الانتخابات المقبلة، إلا أن هذه التفاهمات تواجه رفضاً شعبياً واسعاً، حيث عارض 52% من الإسرائيليين الصفقة التي يجري بلورتها بين نتنياهو والحريديم. وفي المقابل تواصل الأحزاب العربية الحفاظ على موقع مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، إذ تمنحها الاستطلاعات نحو 10 مقاعد، بينما ترتفع قوتها إلى 12 مقعدا في حال خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. وتشير المعطيات إلى أن هذا السيناريو من شأنه تقليص قوة معسكر نتنياهو إلى 50 مقعدا فقط، ما يعزز قدرة الأحزاب العربية على التأثير في موازين القوى السياسية. كما أظهرت الاستطلاعات أن نحو 51% من المواطنين العرب يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي قد يمنح التمثيل العربي وزنا إضافيا في حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ما سيؤثر مباشرة على هوية الائتلاف الحكومي القادم ويحسم توجهات الأحزاب القادرة على تشكيل الحكومة. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا مساء الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلا. تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران الجاري، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. عقد في عمان مؤتمر أكاديمي لدعم التعليم في القدس وغزة في ظل حرب مدمرة وموجات قصف لم تتوقف بشكل متعمد للكوادر التعليمية والأكاديمية.
2: عقدت جمعية منتدى بيت المقدس في عمان مؤتمرا أكاديميا لدعم التعليم في القدس وغزة برعاية وزيرة الثقافة الأردنية السابقة هيفا النجار، وبمشاركة أخبة من المثقفين لبحث التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني وسبل حمايته كخط دفاع أول عن الهوية والذاكرة.
3: فهذا المؤتمر يراجع الوضع التعليم في غزة والقدس، ليس هذا فقط، يهدف إلى وضع اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لدعم الأهل في فلسطين المحتلة عموما وفي القدس وغزة على وجه التحديد.
2: جاء المؤتمر لدق ناقوس الخطر حول واقع التعليم العربي في فلسطين، حيث ناقش الأكاديميون المخططات الممنهجة للاحتلال التي تستهدف الثقافة والتراث. وأكد المشاركون أن الدعم للمنظومة التعليمية في القدس وغزة هو ركيزة الصمود الأساسية لحماية عقول الأجيال القادمة من محاولات الطمس والتهويد.
4: التعليم الفلسطيني هو الذاكرة، هو الثقافة، هو الفكر، هو الأجيال، تربية الأجيال الفلسطينية. الاحتلال يريد أجيالا فلسطينية جاهلة، أمية، غير متعلمة، ولذلك يدمر القطاع التعليمي الفلسطيني بكامله. ونحن حريصون جدا على دعم هذا الصمود والبقاء في القطاع التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وعموم فلسطين. الخطة القادمة سنعلن في هذا المؤتمر عن إقامة سلسلة مؤتمرات لدعم التعليم الفلسطيني في القدس وعموم فلسطين من الآن فصاعدا مستقبلا.
2: واختتم المؤتمر باستعراض حصيلة كارثية لوزارة التربية والتعليم أظهرت ارتقاء أكثر من 21 ألف شهيدا من الطلبة والتربويين في غزة والضفة منذ أكتوبر 2023. ووجه المؤتمر نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ المسيرة التعليمية، مؤكدا أن سلاح العلم سيبقى الأقوى في معركة البقاء.
5: رغم الجهود الوطنية لحماية الرموز الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال استهداف النظام التعليمي الفلسطيني وبالتحديد النظام في مدينة القدس المحتلة. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
1: لم تتوقف تداعيات الحرب على قطاع غزة عند حدود الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى حياة آلاف الفلسطينيين الذين حملوا جراحهم إلى خارج القطاع بحثا عن العلاج والأمان. في التقرير التالي واحدة من تلك الحكايات التي جمعت بين الإصابة والفقد والصبر أمام مسافات فرضتها الحرب دون خيار.
6: لم تكتفي الحرب في غزة بانتزاع الأرواح، بل تركت خلفها آلاف القصص المثقلة بالفقدان والوجع. ومن بين تلك القصص تروي هذه الأسرة الفلسطينية فصولا متواصلة من المعاناة بعدما فقدت الأم زوجها قبل الحرب بعام واحد، ثم فقدت ابنها خلال الحرب شهيدا، بينما أصيبت ابنتها إصابة بالغة انتهت ببتر أحد أطرافها.
7: نزحنا، قعدنا حوالي 3 شهور بالضبط بعد يوم النزوح. بس شديد كان ضل في البيت يعني عشان يجيب باقي أغراضنا، ولكن تلقينا خبر استشهاده هو وطبعا زوج سهام أبو بران ومع أولاد عمه، كانوا 2 معاه، كانوا بنتظروا يعني إنهم يجوا الصبح، لكن بغتتهم الطيارات وقصفوا البيت اللي هم كانوا فيه. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. الله يرحمه يا رب، يرحم جميع شهدائنا يا رب. وتعايشنا هناك يعني ألم النزوح هذا كمان شيء كان صعب جدا. شوفي أنت معاناة يعني الفقد وما بين ألم النزوح والصعوبات اللي بتواجهها في النزوح كمان، لغاية ما ضلينا 3 شهور. بعدين زي ما قلت بدأنا نرجع على المنطقة.
6: داخل هذا المنزل البسيط تحاول الأسرة إعادة ترتيب ما تبقى من تفاصيل الحياة. الأم التي تحملت فقدان الزوج ثم الابن تجد نفسها اليوم سندا لابنة تتلقى العلاج بعد بتر ساقها، ولابنة أخرى تواجه آثار الحرب بين المنافي ومخيمات النزوح في غزة.
7: يوم من الأيام تقريبا في شهر 17 يعني بعد استشهاد أخوها بست شهور تقريبا، كنت أنا طالعة على حطلة على خان يونس لأنه كان في لنا مشوار على خان يونس كده. طلعنا أنا وابني وهي ضلت هنا طبعا، والمنطقة أمان يعني ما فيش أي شيء. راحت على بنت عمها، فاجأة بقذيفة ضربت المكان اللي فيه، فكان حتى يعني سبحان الله من حسن الحظ ابنها كان هذا موجود معها.
8: بس أفوق فسمعت الصوت، بس طلعت كده من عند الشباك وبس لقيت دخنة. بعدين شفت ماما الصعوبة، رحت ماما قالت لي روح نادي حدا، ورحت طلعت برا وهم ضلوا ما بعرف إيش. بطلب من ربنا إنه يرجع رجل ماما، يجيب لها طرف مني.
6: رغم المسافات التي فرضتها الظروف لا تغيب غزة عن أحاديث العائلة، فهناك ودعوا شهداءهم وما زال جزء منهم يعيش بين تحديات الحياة اليومية وآثار الحرب التي مزقت شملهم.
9: في 1/5/2024 أو فجر 1/5 يعني كنا سهرانين مع أصحابي وكذا بنتابع الأخبار ونشوف الأحداث كذا مش عارف إيش، لقيت خبر تم قصف بيت أبو الحسين مش مكتوب الاسم. فلما ما لقيتش قعدت اسال ورن اتصلت على ابن ام حسام الاستشهاد، فقال لي لا إصابة أمك بسيطة وكذا ودنيا، قاعدت تنزف لحد من الساعة 12 لحد الساعة 2. الساعة 2 أخوي بعد رسالة قال أمك استشهدت. يعني الواحد كانت صدمة كبيرة يعني، لأن أمي كانت بدها تفرح وتستنين، وبقالي 5 سنين مش مروح يعني، خلصت كلية وكذا وهي بدها تفرح ومستنية الفرحة هذه. أول ما استشهدت أمي قعدت أقول يا ريتني ما تهربت، يا ريتني ما رحت أدرس طب، يا ريتني ما طلعت من غزة، يا ريتني ما طلعت. يعني الواحد لما فقد أمه، الأم ما بتتعوض خالص.
10: هنا لا تختصر الحكاية في ساق بترت أو في أم فقدت زوجها ثم ابنها، بل في أسرة فلسطينية حملت تفاصيل الحرب بكل آثارها. من غزة إلى القاهرة تشتتت العائلة بين مقاعد دراسة ورحلة علاج، وذكريات شهداء غابوا وبقي حضورهم في الذاكرة والوجدان. من القاهرة سالس سكني، تلفزيون فلسطين.
1: سلم وزير الزراعة بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو منحا مالية إلى 192 شابا وشابة في محافظة بيت لحم ضمن مشروع يهدف إلى تمكين المزارعين وتعزيز صمودهم، وذلك بعد نجاحهم في زراعة مئات الدنومات بالمحاصيل الحقلية والعلفية.
11: في الوقت الذي يسيطر فيه المستوطنون على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في أنحاء المحافظة، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على ما تبقى من أراضي المواطنين بتشجيعهم على زراعتها بمحاصيل حقلية ودعم المواطنين فيها، وذلك ضمن مشروع الوظائف الخضراء وفرص الدخل المستدام للشابات والشباب في قطاع الأعمال الزراعية والغذائية.
12: فهذا المشروع يساهم أصلا في رفع دخل المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه في ظل هذه الهجمة الشرسة الذي يقودها المستوطنين للاستيلاء على الأراضي.
13: المشروع مركز على المناطق هاي، المناطق المهمشة اللي هي المناطق المحمية الطبيعية الفلسطينية وتصنيفها ألف المفروض، ولكن المستوطنين يقومون بحملة مسعورة على هذه المناطق بهدف الاستيلاء وإنشاء بؤر استيطانية، وبالتالي هذا المشروع يعزز صمود المواطنين ويعيد المزارع الفلسطيني لأرضه، وبالتالي يمنع تغول المستوطن ويقاوم وجود الاستيطان بهذه الطريقة.
11: ففي لقاء تم في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تم فيه تسليم 200 مستفيد الحوالات المالية عبر المحفظة الإلكترونية، وهم موزعون على قرى كيسان والمنيا وبلدتي تقوع وزعترة، حيث تم من خلال المشروع زراعة 550 دنما كمحاصيل حقلية في المرحلة الأولى من أصل 1200 دنم، وذلك مقابل 200 دولار لكل دنم.
14: هذا موضوع، هذا مشروع نوعي وفريد حقيقة، مختلف عن معظم المشاريع. المشروع لأول مرة بنطبق نظام ازرع هذه الأرض بمحاصيل حقلية وعلفية، لأنه لدينا بصراحة إخفاق كبير جدا في هذا المركب المهم من الإنتاج الزراعي، وبالتالي تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير جدا. إحنا الفكرة من المشروع قامت كالتالي، استهدفنا فئات شباب 19 إلى 29 سنة، ومن هذه الفئات حقيقة رحنا إلى خلق فرص عمل وزراعة أراضي لم تزرع سابقا، وبالتالي نحن عمليا نتوسع في الزراعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية.
15: إنه هذه راح تخلق أولا فرص تشغيل، اللي عنده أرض غير مستغلة لا يمكن استغلالها. اثنين، في حالة أنتجت فهي راح تعطي عائد وبالتالي تحسن ظرفه المعيشي لو بالحد الأدنى. ثلاث، هي رسالة لتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم واستغلال هذه الأراضي للهدف المرجو منها الزراعة.
11: المشروع في مرحلته الأولى سيغطي 7750 دنما على مستوى الوطن، وفي مرحلته الثانية سيغطي 15,000 دنما، وذلك في إطار توجه وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة الحقلية وتوطين المعرفة الزراعية كقطاع مهم في كافة سلاسل الإنتاج، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجه شعبنا. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: وقبل نهاية النشرة نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 5 شهداء ومصابون بقصف مركبة وخيام النازحين في قطاع غزة. الموساد الإسرائيلي يتولى تنفيذ خطة تهجير أهالي غزة ودعوات إسرائيلية للإسراع في تطبيقها. جيش الاحتلال والمستوطنون يغلقون مسجدا في الخليل ويجرفون أراضي شمال القدس تمهيدا لإقامة

إقامة بؤرة استيطانية جديدة. عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بعد زلزالين أوقعا 589 قتيلا على الأقل. وصلنا لختام نشرة الحصاد، نشكر لكم دوما طيب المتابعة، إلى اللقاء.

كانت القضية الفلسطينية على موعد مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة بإطلاق فتح الرصاصة الأولى التي اختارت توقيتاً يعلن تاريخاً جديداً للقضية الفلسطينية. في الأول من يناير عام 1965 أطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أولى طلقات الثورة الفلسطينية المعاصرة لتبدأ مرحلة جديدة من النضال أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي ورسخت الهوية الوطنية الفلسطينية. تعود جذور حركة فتح إلى العام 57 حين اجتمع ستة رجال في الكويت في حينها، وهم القادة ياسر عرفات وخليل الوزير وعادل عبد الكريم وعبد الله الدنان ويوسف عميرة وتوفيق شديد. وضع في هذا اللقاء المبادئ الأولى للحركة معلنين انطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني. مع مرور السنوات انضم قادة بارزون للحركة منهم صلاح خلف وخالد الحسن وكمال عدوان ليساهموا في بناء التنظيم وتوسيع نشاطاته. في الأول من يناير عام 1965 نفذت مجموعة فدائية تابعة لحركة فتح عملية تفجير نفق عيلبون، والذي كان يستخدم لسحب مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب، ليكون هذا الإعلان الفعلي لانطلاق الكفاح المسلح. خلال هذه العملية قدمت الحركة أول شهدائها، وهو الشهيد أحمد موسى الذي شكل دمه شعلة النضال الفلسطيني. مع مرور السنوات نجحت فتح في تحقيق اعتراف دولي بشرعية النضال الفلسطيني، ففي تاريخ 13 من نوفمبر من العام 74 وقف الزعيم الشهيد ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال كلماته الشهيرة: جئت إليكم وأنا أحمل غصن الزيتون في يدي، وفي اليد الأخرى أحمل بندقية الثائر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي. كلمات أكدت على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في الحرية والاستقلال رغم التحديات. من الاغتيالات إلى الحروب واصلت حركة فتح قيادة المشروع الوطني الفلسطيني وقيادة الثورة الفلسطينية، وبعد عقود من الكفاح لا تزال فتح ترفع راية التحرير متمسكة بثوابتها الوطنية ومؤكدة أن النضال مستمر حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

نزحونا من جباليا ونزحونا من الفلان من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وبخطونا. احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك اللي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايف فوق روسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

إسرائيل حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحارتين. يقول لي أنا هون لازم قانون يمشي مفتعات بعد المسجد حكم عسكري.

Thank you.

زمان كانت ست البيت الفلسطينية شغلها ما بيوقف من الصبح، وهي بتخبز وبتطبخ وبتعمل جبنة ولبنة وبتخزن مونة للشتاء. بس مع الأيام مع قسوة الظروف الاقتصادية صار نفس الشغل يتحول لمصدر رزق. من قلب البيوت الريفية، من المطبخ الصغير والبسيط، ولدت فكرة التصنيع المنزلي. يعني الست وهي قاعدة ببيتها عندها حليب من البقر أو الماعز بتحوله للبنة وجبنة، وعندها زيت وزعتر بتصير تخلط وتعبي وتبيع، حتى بتعمل مخللات ومعجنات. هذا الشغل مش بس سد فراغ أو تسلية، صار يفتح باب رزق، وصار يرفع مستوى الدخل، وصار يعطي المرأة استقلالية. الست اللي طول عمرها بتشتغل وبتساعد بس يمكن ما كان إلها دخل مباشر، اليوم صار إلها دخل بتصرفه على أولادها وبتساهم بمصاريف البيت. التصنيع المنزلي قصة صمود فلسطينية، هو جزء من ثقافتنا، من تراثنا اللي منفتخر فيه، لأنه بيمثل كيف ممكن من الشيء البسيط نعمل قيمة كبيرة، واللي بيميزه إنه مرتبط بالأرض. منتجاته كلها جاي من خيرات البلاد، الحليب والقمح والزيت والأعشاب حتى الفواكه. اليوم بحلقتنا راح نغوص في عالم السيدات اللي قدروا يخلوا من مطبخهن مصانع صغيرة، وخلوا شغل الإيدين يكون سبب بركة وسطرة. كيف بلشوا وشو التحديات اللي بواجهوها، وكيف المؤسسات والمجتمع ممكن يدعمهم عشان هذا الشغل يكبر ويصير مشروع حقيقي ويفتح فرص عمل جديدة. يلا نبلش بحلقة جديدة من بيادر.

هذا مشروعي له 11 سنة. اشتغلت بالصابونة، صابونة مؤسسة نيكو الدنت، عطتنا دورات وعطتنا ماكينات وجهزنا صابونة وشي للبشرة، بس مش يعني دشرته، يعني على هسه على جانب شوي. وهسه صرت اشتغل بالتصنيع الغذائي، المخللات، المكدوس، الزعتر، اللبني، الجبنة، يعني بشتغل في هذا على مستواي انا، يعني بشغل ايدي لحالي يعني، والحمد لله رب العالمين. عشان هالظروف، عشان اولادي قاعدين وجوزي قاعد، يعني بساعدنا شوي على دخل يعني لبيتي. اعتزت بدي مساعدة، شنايني بقدر يساعدني، بناتي، يعني بأي وقت يعني ما أخذ حريتي وراحتي في بيتي يعني، وشغل إلي بضل خاص يعني، مش تني أطلع تني أروح تني آجي، لا، وأنت ما بدي أنا بشتغل يعني، بشوفه أحسن شغلي في بيتي. وأي إشي بصح لي يعني، مش على مستوى بس إني على شغل إني الخاص، شغل التصنيع أو إشي، في أوقات بكيت أنا أشتغل يعني، قبل فترة بكيت أشتغل في اللوز، يجيبوا لي اللوز وبكيت أسويه يعني في بيتي، بضل غير إن اعتزيت أولادي بساعدوني، حتى جوزي بساعدني في أي الأمور يعني. هاي هوايتي، بكيت أحب هذا الإشي. قبل 5 سنين و6 سنين بكيت أحب هذا الشغل يعني، هوايتي بحبه، بحب أشتغله يعني، بستمتع وأنا أشتغله، بشوف حالي فيه. لازم أنا رغم إني أنا مخلص يعني مترك زي التوجيهي، بس وقت فراغي حلو إني أنا أثبت وجودي في هذا الإشي. بس قبل 5 سنين يعني 4 سنين 5 سنين يوم استشهد ابني، بجوز ترك لي فراغ كبير يعني، ما حتى بقدرش أعبيه، بس بجوز هاي الشغلات لما بشتغل فيها بفرغ طاقتي فيها، الصحيح بفرغ طاقتي، بحس حالي هذا الإشي بعبيه شوي، بظني ندمة كل تفكيري رضل في هاي الأمور، صار تفكيري لمين بدي أعمل، لمين أسوي، بدي أطلع الشغل مليحة، اليوم علي طلبية، كل تفكيري صار يعني زي تكون يتوزع، مش خلص تفكيري محدود، يأس، إحباط. أكثر مشكلة أنا بواجهها ويعني وأكيد إن النسوان مثلي، التسويق. أنا مستعد هسه أشتغل أنا فرد كشخص لحالي، وأنا 100 مرة صرت كايلها بالمعارض ولا إشي، أنا 100 مرة بقول أكثر شغلة بواجهها في الحياة التسويق واللي أنا بشتغل. أنا بعدين بلشت الناس تعرفني من سوق المنشية، هذا في نابلس اللي كايمة عليه بلدية نابلس، ما شاء الله عنهم يعني. أنا بلشت مشروعي هناك يعني من كبدة سنة، صرت أخذ شوفك أخذ منتجاتي وهذا، أخذ انفكاراتين وأخذ سيارة طلب وأروح كل سبت، هاي بنعملها كل سبت، مني بعرض منتجاتي شو ما اشتغلت، مكدوس، زعتر، سلطة، دكة، شطة، حتى في شغلات بشتغلها، ولا هذا كله صرت أحطه في كراتين عشان بيجوا عرب الداخل يوم السبت. وصرت من بلشت من هناك بالنسبة إلهم يوم السبت في سوق المنشية. أنا برضو بشكرهم يعني، بشكر البلدية اللي كانت عليه واللي أعطت يعني بجوز 40 سيدة هناك، إنه أعطتهم الفرصة إنهم يبينوا حالهم. الغرفة التجارية ما شاء الله عنهم، هم برضو قدموا لي دعم، قدموا لي ثلاجة وقدموا لي عجانة وقدموا لي فرامة، يعني أنا بشكرهم، ساعدوني، شافوا طلباتي شو، قلت لهم أنا عشان بفرم على إيدي صارت إيدي توجعني، فجابوا لي فرامة إني يعني سهلوا علي، يعني بدل ما أقعد ساعة وساعتين أفرم هيك بقعد نص ساعة بجهز كل أموري. الحمد لله والله بشكرهم كل الشكر إنهم قدموا لي. أنا والله بحب اللي مع يعني هل مثلا الوزارات يعني الغرفة التجارية، والله ما بتقصر، هسه بصير كل سنة عندهم معرض بودوا وراي أنا ويعني والسيدات، حتى هم أول ما ببادروا يعني دعم للسيدات، هذا بعطيني تحفيز، بصير أنا ما أصدق على الله وهم يقولوا لي في معرض. ليش؟ لأني بعرف إنه يعني لو قد ما بديش أبيع إلا أروح يعني، إلا أروح بمصاري معي، فهون بتحسها دعم يعني إنه الواحد دورات، طريقة التغليف، طريقة التعبئة حلوة، هاي إنه عملنا تشبيك، يعملونا مثلا يعني سيدات بعملين هيك بعملين إحنا ويان، يطلع برا دورات، أو إحنا شغلنا مليح والله ما شاء الله. بس أنا شو يعني، أنا بقول لك بشتغل والله، لو بدي أنا على مستواي أنا بعمل 30 كيلو زعتر باليوم، 30 كيلو
تخيل يعني اليوم 30 كيلو زعتر عملها ويعمل بقدر اطلع برا او يعملوا لي تشبيك برا، يعني برا طوباس، برا عكابه، برا يعني برا المحافظه.

بيت للصحاب، فالكل انه ليش تفتحيش مشروع، بتبلشي انه شغل كتير كويس وكتير طعم زاكي والجودة عالية. بلشت الفكرة ب 2015، بلشت بالمشروع يعني تقريبا من 10 سنين، وضفت اشياء جديدة وقدمت منتجات جديدة. كان الشغل بس على مستوى المحيط، اليوم صرت بشتغل على مستوى المحافظات، حتى خارج المحافظة، لرام الله، لمناطق جنين، لجنين، للداخل، في ناس برضو من الداخل بوصوا باخذوا من عندي. فيعني كبر التسويق شوي، مش زي اول كان بس مستوى المحافظة. احنا بننتج كعك معمول، صواني، قزحة، حلبة، بسبوسة بقشطة، دخلنا الشوكولاتة كمان صرنا نشتغل فيها، معجنات، تبولة، كبة، كل هاي الأشياء بنشتغلها، الكاسات برضو بنشتغلها. قبل الحرب كان الشغل منيح، يعني نكون ممتاز. بعد الحرب كثير أثر علينا، أثر من ناحية تسويق، من ناحية مبيعات، من ناحية المواد، حتى صرنا لما بنشتريها كثير ارتفعت علينا، في مواد ارتفعت علينا 100%، يعني احنا حتى بطل فيها الربح قليل جدا، لأنه احنا مش قادرين نرفع الأسعار، وبنفس الوقت فيش مصدر ثاني انك تجيب منه اقل. وعندنا مشكله ثانيه انه احنا هون بطوباس ما في هاي المواد، احنا بنضطر نجيبها مثلا من جنين، من نابلس، العلب مثلا من الخليل. فهاي هاي النقطه برضه بنعاني منها، مصدر دخل منيح بس لما يكون في تسويق. احنا مشكلتنا من وقت الحرب بنعاني من التسويق، انه كثير المخاصيم، التسكير كثير اثر علينا وعلى شغلنا. يعني احنا كنا مثلا لرام الله بدك تودي كل سهوله، اليوم كل صعوبه، انه انت بدك لرام الله من 4 لـ 5 ساعات لتوصل بالظروف هاي، فالاشياء الاكل ما بتتحمل. بعدين احنا بنعاني انه في شركه توصيل منتجات غذائيه، يعني بتتصل على اي شركه توصيل بدي اطلع طرد غذائي، بقول لك احنا ما بنحمله، ناخذ طرد غذائيه. هاي برضو مشكلة بنعاني منها. ممكن تشبيك مع مؤسسات، مع محلات، مع أماكن، إحنا نصير نبعث لهم، بس إحنا نجهز ونبعث لهم إياه، هذا ممكن كثير بيساعدنا في شغلنا. فأنا بحكي لك هي المشكلة بالتسويق، يعني إحنا بنشتغل بس على مستوى مش واسع. وحكيت لك إنه من وقت التسكير والحرب برضو كثير أثر على شغلنا، إنه أنت ما بتقدر تطلع طلبياتك برا، لانه اكل حساس مش اي شيء، يعني طرد يقعد يومين ثلاث مع الشركه ويوصل انه عادي، لا بده يوصل بنفس اليوم. يعني زي الشوكولاته ما بتتحمل تقعد 4 5 ساعات، بدها ثلاجه. انا بشتغل على الطلبات، يعني بيجيني الطلب، بكون اغلب الطلبات انا باخذها قبل بيوم عشان ارتب يومي كيف بدي اشتغل. فاغلب الطلبات لما بتيجيني انه اليوم صعب بكره مثلا، هيك انا معود زبايني بدك تطلب لبكره. فأنا بجهز، عندي بنتين برضو بيساعدوني، وعندي عز الدين برضو بجيب لي أغراضي، بجيب لي أغراض الشغل، بيساعدني، بيسلم الطلبيات. فالولاد متعاونين معي، بس الولاد ما كانوا بالجامعة، بس كان شغل القاعة واقف، فتحت قاعة جديدة بطوباس وتأثر شغلنا كثير، فكان شغل صعب وقليل. كنت أنا أشتغل تصوير قبل، وقفت التصوير وبلشت شغل بالمنتجات الغذائية. بدك يكون عندك طولة بال والصبر أهم إشي، لأنه المشروع بده طولة بال لينجح. بدك تكافحي، بدك تشتغلي على حالك وتدخلي منتجات جديدة، أفكار جديدة، أنت تشتغلي على حالك. يعني أنا كل اللي بشتغله بدون دورات نهائيا، يعني كله اجتهاد شخصي. يعني أي فكرة أنا بشوفها بشتغل عليها مرة ومرتين وثلاث لتزبط، يعني ما بستنى انه فشلت من اول مره خلاص، لا بشتغل مره مرتين ثلاث اربع ممكن 10 لتزبط الفكره وتطلع باحلى شكل. فهاي الفكره انه ما تيأسوا بسرعه وانه خلاص لا ما زبطتش اول مره راحت علي، لا بدك تكافح وتشتغل، وفيش اشي الا بده طوله بال وصبر وكفاح. مطلوب منهم اول اشي انهم يوجدوا لنا سوق، هذا اهم اشي. يعني احنا اذا وجد سوق خلاص مش بحاجه لاشي تاني. ثاني إشي إنهم يدعمونا مثلا بالمعدات. ثالث إشي يكونوا هم أول المستهلكين، مثلا زي الإيفنتات اللي بتصير، الاجتماعات، لما يكون الضيافات وهي الأشياء منا من النساء. هم إنه المشكلة بالفواتير الضريبية، هم لازم يحلوا لنا هاي المشكلة. يعني أنا عندي مطبخ بيتي في البيت، أنا ما بقدر أروح أفتح محل ضريبي وأجيب فواتير ضريبية، صح؟
فهاي المشكلة هم لازم حلوها.

أنا هسا بدي أجي أعطي أي مؤسسة بده فاتورة ضريبية، أنا مش بإمكاني أجيب لك فاتورة ضريبية. هاي برضو المشكلة إحنا اللي بنعاني منها.

المشاريع المنزلية موجودة يعني بنسبة عالية في طوباس، وخصوصا في فترة الحرب. وإحنا كوزارة زراعة بندعم السيدات بالأعمال المنزلية، مثل نعطيهم معدات، تدريبات، إرشادات، بننسقهم مع جمعيات، مع معارض اللي يعرضوا المنتجات. هلأ عندهم تصنيع غذائي، مخللات، مربى، عندهم حلويات بيتية، معمول كعك، معجنات، عندهم تصنيع ألبان. التحديات والمشاكل اللي احنا بنحكيها الأول والأخير اللي هو التسويق، يعني صعوبة التسويق المنتجات، وخصوصا لأنها هي منتجات غذائية، فبدها يعني توصيل مباشر، بدها إنهم يوصلوا للسوق مباشر. هاي هي أكثر مشكلة وتحدي انولدت في هاي الظروف، بالأوضاع الصعبة الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بمر فيها شعبنا. يعني هي صح إنها بتدر دخل يعني بسيط، بس إنه كايمة في عائلة، في أسرة، وغير هيك إنه إحنا بنمكن المرأة اقتصاديا حتى إنهم يظلهم ثابتين في أراضيهم. هلأ إحنا بندعم السيدات أصحاب المشاريع المنزلية، بنقدم لهم يعني بنحاول إنه قدر الإمكان شو نقدم لهم، بنقدم من تدريب لإرشاد، يعني حتى لو أي شيء بسيط اللي ندعمهم ونكون معاهم. في المؤسسات الNGOs، الغرفة التجارية، في المركز الفلسطيني، في أكثر من مؤسسة بتوقف مع المشاريع السيدات.

0: احنا منطقة زراعية اولا، ثاني شيء احنا منطقة محتلة، احنا لازم نضلنا نزرع، احنا دائما في حرب مستمر، فالزراعة هي اهم شيء. انا من وجهة نظري انها زراعة، احنا كفلسطينيين انها زراعة اهم شيء. اللي ما عندوش ارض يزرع بحوش بيته، في اقفاص صغيرة، بكواوير صغيرة، بس ما يترك، ما يقول انها ما هي رخيصة، ما هي مش جاي بهمها، ما هي من عارف ايش، هاي بكفي انك انت بتاكل اشي عضوي. انا من الناس اللي بحث على انه اكلنا يكون عضوي، يعني كل هالامراض اللي منتشرين من كد ما انا بشوف في ناس، يعني احنا في منطقة زراعية بشوف كديش هم في استخدام للمبيدات، اشياء مفرطة يعني في استخدام هاي المبيدات. فانا من النوع اللي بستهلك عسل وبحب اطعم اولادي، يعني كل اشي اشياء جيدة، يعني اشياء صحية يعني. فكنت الناس اللي بمشتري من عندهم العسل أمر عليهم ألاقي شوالات السكر أكثر من خلايا النحل. طب إحنا بناكل معناته سكر، فأجت الفكرة إني أنا يعني حاب إني يكون عندي نحل. فبدت الفكرة إني بدي أخذت عدة دورات من طريق الزراعة ومن طريق الإغاثة الزراعية وعدة مؤسسات عن طريق المجلس النسوي في دورات للنحل، فلازم نطبق. فأجانا عملنا يعني دورات في النحل في الموقع، في مواقع النحل، وظلت الفكرة في رأسي. أجانا 3 خلايا من الفاو، 5 صرن 3 صرن 5 5 صرن 7 7 صرن 8، ظليتني متابع هاي الفكرة من عن طريق وأنا أقرأ وعلى اليوتيوب عن شو أشياء بتكون النحل. فوجدت إنه الزعتر بكون النحل، فكم زرعت قدام النحل حوالي 1000 شتلة أو 2000 شتلة زعتر. لما صرت أبيعهن صرت إني أستفيد من الزعتر. أنا بستهلك لبيت الزعتر، بقول كيف الناس بتفطر إشي، كيف بتشبع وهو فيش على صفرتها الصبح زعتر. أنا أساس الزعتر في الهاد، فصرت أستفيد برضو من الزعتر. صار عندي ناس تشتري الزعتر في تسويق إله في المنطقة، سواء أخضر سواء ناشف دقة إلى الدقة وأخضر للمعجنات. هون كملت في مشروع النحل وفي مشروع الزعتر، زدت من هون وزدت من هون، صار عندي 20 لـ25 خلية نحل وكله بدون تغذية. يعني أنا مش إنه بدون تغذية، بدون تغذية يعني بداية واحد ثلاث لطول الصيفية طول هذا، إني أنا وقت العسل نهائيا ولا ذرة سكر بنحط للنحل. إضافة إلى ذلك إني لما بدي استخدم أدوية بستخدم علاجات طبيعية، بستخدم الثوم، استخدم البصل، استخدم الخل. مثلا للفاروة قرأت انه الزنجبيل مع الخل، الزنجبيل مع القرنفل مع الزعتر مع السكر المطحون ومع الشطة بتقضي على الفاروة. فبستخدمها يعني ممكن استخدم كيماوي مرة، مش كل مرة 20-30 مرة، يعني فيهم بستخدم عدة مرة، لا بستخدمها مرة. حاليا التسويق، حاليا التسويق، الإغلاقات، يعني أنا بكيت طول السنة أبيع زعتر أخضر، طول السنة أبيع زعتر ناشف، حاليا البيع قل. الناس بتاخد الكيلو، بكان تاخد كيلو وكيلتين صار تاخد نص كيلو، يعني في بتصل المحافظ بدي نص كيلو زعتر، المحافظ بدي كيلو زعتر. يعني هذا الإشي كان يبيع 3 كيلو 4 كيلو، الشخص هذا اللي كان ياخد 3 كيلو صار ياخد نص كيلو أو كيلو. في هاي الأمور ارتفاع سعر السمسم، سمسم البلدي، يعني كنا نعمله بسمسم البلدي، اليوم لا عم نستخدم سمسم تركي. يعني سمسم تركي كيلتو والمصري 18 شيكل ل 20، بينما السمسم البلدي ب 50 شيكل. طب انا لما بدي اقول لواحد كيلتو الدقه ب 70 شيكل كيف بده يشتريها؟ انه يكون في سياره مثلا، سياره متنقله، لو مره بالاسبوع لو مرتين في الاسبوع مثلا. اليوم طالع على رام الله، يعني احنا كنا يعني انتاجنا كثير نودي على رام الله، حاليا لا، حاليا معظم انتاجنا في منطقة نابلس. يعني انا لاني لي فترة طويلة بهذا المجال ودعمتني الزراعة يعني عدة شخصيات، لجان العمل، المرأة العاملة، يعني عدة ناس دعموني انه مشوا سوقي. واحنا بضل هاي الازمة، يعني كثير انا بعرف سيدات ما كان هذا الاشي موجود قبل الحرب، يعني كان قليل، كل جيرانهن بيشتغلوا وكل معاهن الله منعم وتفضل، انما الا الظهر مش سألات. اليوم بتلاقيها من الصبح الوحده اللي بدها تعمل معجنات، اللي بدها تلف دوال، اللي بدها تعمل كتب، مشاريع بيتيه كثيره طلعت بيع وشراء على النت. يعني انا كان عندي 700-800 صديق، كل يوم يجين طلب صداقه، اطلع صفحه الوحده كلاتها شغل في الاونلاين. يعني كثير شغلات صارت النساء تشتغلها، وصار الرك والأزمة اليوم أكثر على المرأة من الرجل. يعني إحنا بضل وضع المرأة بتشتغل أكثر من الرجل. يعني أنا بوصل زعتر، عندي منطقة عوريت، منطقة سلفيت، منطقة حوارة، هاي المناطق، بس إني بشرط يعني أنا بوصلك إياها للمجمع الشرقي، يعني في مطابخ بيتية ومعجنات وأفران، أنا بوصلك إياها للمجمع. أنا بطلع باص من عنا من سيئة كاسي الفارعة، بتحط لي إياهن في أي باص عليه الدور، وبحط رقم واسم المرأة اللي بده يوصلها، وإنت بتحاسب، أنا بحاسبك وهم بحاسبهم. بهاي الطريقة إحنا يعني حاليا شغالين. ما يأسنشوا قديش بقدر يمسكن إيديهن، واللازمة اللازمة والضرورة، وإحنا جايين على وضع أسوأ. قديش بقدر يزرعن حواليهن يزرعن. يعني أنا زارع باذنجان مش للتجارة، لبيتي، زيت عبتنجان، زارع فليفلي، زارع لوبيا، زارع كسا، زارع بامية، زارع ملوخية، زارع بطاطا. يعني شو اشي بخطر على بالك اني انا ممكن استخدم الي خيار؟ يعني هاي ابن سلفي مثلا عنده باخذ منه بعطيه، يعني عندهم لبن، عندهم جبنة، باخذ منهم بعطيهم، عندنا جاج. يعني في انه احنا ان صار اغلاقات احنا بكون في عندنا اشي. احنا يعني الجار على الجار احيانا ما بيطلع، فلازم ان كل واحدة عندها حديقة تزرعها.
1: لما بنسمع قصص النساء اللي بلشن من ولا إشي، بس من مطبخ بيت بسيط ومن فكرة صغيرة، وصارن اليوم يعتمدن على حالهن ويصرفن على عيلتهن، منفهم قديش الإصرار بغير الواقع. التصنيع المنزلي مش رفاهية، هو ضرورة في ظل البطالة وغلاء المعيشة. صار باب رزق حقيقي، واللي بيميزه إنه بيخلي المرأة موجودة ببيتها قريبة من أولادها، مع هيك بتنتج وبتسوق وبتبيع، كأنها بتوازن ما بين دورها كأم وزوجة ودورها كمنتجة اقتصادية. بس النجاح بحاجة لدعم، بحاجة لتسويق صح، لمعارض، لشهادات جودة، لتمويل صغير يوسع الشغل، لأنه كثير من السيدات واقفات عند حد معين بسبب غياب الإمكانيات. لو توفر الدعم أكيد بيصير في نقلة نوعية. في النهاية التصنيع المنزلي هو أكثر من جبنة أو زعتر، هو قصة صمود وقصة عزيمة، هو رسالة من نساء فلسطين للعالم، إنه حتى مع قلة الموارد إحنا قادرين نبدع وننتج ونعيش بكرامة. من مطبخ صغير في قرية بيطلع منتج بيتقدم على موائد في كل فلسطين، ومن جهد إيدين النساء بيطلع أمل كبير. ومن هون من بيادرنا منختم حلقتنا لليوم، حلقة عن ستات فلسطين اللي حولن بيوتهن لمصانع وخلن شغل إيديهن يكون سبب رزق وبركة. ومن هون منأكد إنه قوتنا بأرضنا، بخيراتنا، وبين الناس اللي عمرهم ما راح يستسلموا.

مركز إبداع المعلم هو مؤسسة غير ربحية تعنى بالتعليم، وخاصة تعنى بتدريب المعلمين بما يعود على الطلاب من منفعة. تأسس مركز إبداع المعلم ب 1995 من قبل مجموعة من المعلمين، هم كانوا زملاء وزميلات في إحدى المدارس، اجتمعوا وكانوا همهم تربوي فكري للمعلمين، وخرجت فكرة بأن يكون هناك مؤسسة مدنية تعنى بالتعليم، وانطلقت كمسمى مركز إبداع المعلم، وطبعا تم تسجيلها حسب الأصول والقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية. وجمعية مركز إبداع المعلم المؤسسين هم كانوا 5 أعضاء، هم زملاء كما ذكرت في مؤسسة تعليمية يعملون كمعلمين، ومنهم دكتور رفعت صباح، في الأستاذ جميل سليمان، مجموعة من المعلمين، وانطلقت الفكرة. البداية كانت في رام الله، كون هدول المعلمين هم معلمين في رام الله، وإن كانوا من مناطق مختلفة يعني من فلسطين، ولكن التركيز كان في رام الله. فبداية العمل كان في هذه الجمعية في مدينة رام الله. عنيت هذه الجمعية كما ذكرت المعلمين، وكانت تعمل ضمن مناطق محددة داخل الضفة الغربية، ولكن بعد ذلك اتسعت جمعية مركز إبداع المعلم، وانطلقت أيضا ليكون لها فرع رئيس في غزة، وهنا بدأ انتشار المركز وعمل المركز على مستوى فلسطين وأيضا وهي غزة جزء من فلسطين، أيضا في غزة، وغطت من الشمال الوسط الجنوب، وبالتأكيد عنيت جدا بالمناطق المهمشة والمناطق المهددة، وخاصة المناطق اللي يتم فيها هدم المدارس والاعتداء على الطلاب، فكان هذا إحدى أهم الأماكن اللي بيعمل فيها مركز إبداع المعلم. العمل في غزة طبعا كان قبل 7 أكتوبر، كونه إلنا إحنا مركز في غزة وموظفين، وهو جزء من مركز إبداع المعلم في رام الله. وكانت البرامج اللي تطبق في غزة هي كما تطبق في الضفة الغربية، وقد يكون هناك استشراف وكأن المستقبل يستشرف مركز إبداع المعلم، كون غزة دائما هي تحت ضغط الحرب، وأنتم تعلمون كم عدم الاستقرار، وإن كان في كل الضفة الغربية ولكن في غزة تحديدا هو أكبر. لذلك كان هدف مركز إبداع المعلم هو إيجاد برامج دعم نفسي ودعم تعلم عاطفي اجتماعي، بالإضافة إلى برامجنا المعروفة في مركز إبداع المعلم من المواطنة وتدريب المعلمين وما إلى ذلك من برامج. هذا العمل اللي تم قبل الحرب الإبادة في غزة يعني أتى أكله أثناء الحرب. في بداية الحرب ومنذ الأسبوع الأول للحرب كان مركز إبداع المعلم من أوائل المبادرين إلى العمل مع الطلبة ومع المعلمين، وفعلا تم يعني رفض الأماكن التعليمية، وأنت تعلمين أن المدارس دمرت، الأماكن التعليمية دمرت، ومع ذلك كان مركز إبداع المعلم من أوائل المبادرين منذ الأسبوع الأول تحديدا إلى محاولة إعادة الطلاب إلى التعليم ضمن نطاق محدود وقدرة المركز. في النهاية نحن يعني مؤسسة مجتمع مدني لا تعمل وحدها، وإنما هي تعمل ضمن وزارة التربية والتعليم وبمساندة الشركاء، سواء كانوا شركاء محليين أو شركاء إقليميين أو عالميين، فنحن بالمشاركة نعمل. طبعا في غزة حاول مركز إبداع المعلم جذب الطلاب إلى التعليم من خلال أيضا تقديم دعم، وإن كان دعم نفسي
ودعم اجتماعي، ولكن أيضا بعض الدعم المادي. يعني قدمنا وجبات طعام، قدم مركز إبداع المعلم بعض الملابس، وكان يعني كدافع للطلاب وتحفيز أن يأتوا إلى المراكز التعليمية بأن يكون لهم، ولو أنها أشياء يعني ليست بالكم الكبير، ولكنها دعم من خلال ما يقدم لهم، بعض الكراسات، بعض الأقلام. وهذا ندرة كان في الحرب، يعني نحن لا نستسهل كون هناك بعض الطعام، بعض الملابس، بعض الأدوات التي تعين على القراءة والكتابة وما إلى ذلك. وجود معلمين متطوعين، وأنا أقول أن موظفين مركز إبداع المعلم في غزة كان لهم دور ريادي في أنهم قادوا العملية التعليمية التعلمية، وجذبوا المتطوعين الذين كانوا قد دربوا في الأيام قبل الحرب. وهنا فعلا يعني كان أعيد وأقول أنه استشراف للمستقبل وللحالة الفلسطينية غير المستقرة. فنحن في فلسطين في حالة طوارئ دائمة، وحالة الطوارئ يجب الاستعداد لها قبل وقوع أي كارثة أو أي حرب، كي لا نفاجأ. لأننا أحيانا حسب طبيعة البشر أنهم يعملون ردات فعل، ونحن في مركز إبداع أقول وبصدق يعني عالي أننا لم نعمل بردة فعل، وإنما ضمن برنامج تطور أيضا، ولم يكن كما هو، ولكن تطور أيضا أثناء الحرب ضمن حدود طبعا مستطاعة، سواء للمركز أو للعاملين أو للمتطوعين.

مركز إبداع المعلم في البدايات الأولى كان يهتم بالمواطنة وبالتربية المدنية. نحن قلنا أنه قد بدأ بال95، فمنذ البدايات الأولى اهتم بالتربية المدنية وبالمواطنة، وكانت عدة برامج لمركز إبداع المعلم في تدريب الطلاب على المساءلة، مساءلة المجتمع، تدقيق اجتماعي. يعني هناك قضايا مجتمعية بحاجة إلى رقابة. مركز إبداع المعلم من أهم برامجه هو التدقيق الاجتماعي. الطالب يبحث ويرى ويسائل ويحاسب. أيضا في بدايات المركز كان هناك أيضا قضية هامة عالجها مركز إبداع المعلم، وهي قضية العنف في المدارس. يعني نحن نعلم أن الأجيال تتعرض إلى ضغوط، والضغوط هذه تتحول إلى سلوكيات، والسلوكيات تؤثر في بنية المجتمع الفلسطيني. فكان من أولوياتنا أيضا البحث عن بعض المشاكل التي تقع في المجتمع، ومحاولة إيجاد برامج داعمة وتعديل سلوكيات الطلاب من خلال تدريب المشرفين والمعلمين، لتكون النتاج والمخرجات هي الطالب في سلوكياته وأدائه. في 2015 الأمم المتحدة كانت في عنا أهداف 2030. من أحد هذه الأهداف هو الهدف الرابع الذي يعنى بالتعليم. مركز إبداع المعلم يعني من أهم البرامج التي يسعى إليها هو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. التنمية المستدامة التي يهتم بقضاياها مركز إبداع المعلم من منطلق حقوقي. الحق في التعليم هو حق دائم، ولا يحق لأي مصدر كان أن يصادر حق الطالب في التعليم. كل القوانين الدولية، كل المواثيق، كل حقوق الإنسان تتحدث عن الحق في التعليم. فعندما يهدر هذا الحق ويمنع الطالب من دور المتعلم الذي هو حق له، وتغلق المدارس وتدمر المدارس، ويتم قتل الأطفال في أبواب المدارس، وهو هذا أمر استمر ويستمر. فإحدى الأمور التي يجب أن نركز عليها، وهي التي نركز عليها، هي حق الأطفال وحق التعليم للكل بوعي وعدل ومساواة. يجب أن يكون هناك، ومن إحدى منطلقاتنا هو أن يكون التعليم شامل عادل منصف، ويكون متاح للجميع دون استثناء. لا يقوم لا على لون ولا على جنس ولا على موقع جغرافي، لأن كل المواقع الجغرافية والمهددة تحديدا من أولوياتنا أن يمارس حق التعليم فيها. وهنا يكون لنا دور في المناصرة والضغط، سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. فمركز إبداع المعلم دائما يسعى إلى أن يرفع الصوت عاليا من أجل الحق في التعليم كحق، وليس كمنة، وليس كرفاهية، وليس كشيء يعني يؤدى إضافة. هو حق أصيل، ونحن ننطلق من هذا الحق الأصيل في برامجنا وفي توجهاتنا.

من أهم برامجنا هو الدعم النفسي، مركز إبداع المعلم، دعم النفسي والتعلم العاطفي الاجتماعي. نحن نتعاون مع المعهد الوطني، وتم تخريج مجموعة من المشرفين التربويين الذين دربوا ونقلوا هذه التجربة إلى المعلمين في المدارس. مخرجات هذا العمل هو الطالب، عندما يمارس على الطالب من مبدأ علم نفس مدروس وعلمي ومدرب عليه المعلم يكون الناتج للطالب. نحن نعلم كم من الطلاب يتعرضون لأذى نفسي، سواء عندما يفقد مدرسته، يفقد والديه، يفقد معلمه، يفقد زميله. هذا الأثر النفسي المدمر لابد أن يعالج. فكانت إحدى أهم برامج مركز إبداع المعلم هو الدعم النفسي الذي يأتي بنتائجه على الطالب، ولكن يدرب المعلم. من الذي يدرب؟ نحن المدرب عندنا هو على أعلى مستوى كفاءة في تخصص علم النفس، وهو الذي يقوم بالتدريب، ويمنح المتدرب شهادات تؤهله لأن يمارس هذا العمل على الطلبة. والشيء اللي ملفت في مركز إبداع المعلم أن الفئة المستهدفة هي ليست فقط المعلم والمشرف، هي طلبة الجامعات الذين يتخصصون ولازالوا في مرحلة التخصص في الجامعات، يتخصصون في علم النفس، وأحيانا في مواد أو في تخصصات هي أيضا لها علاقة مباشرة بالطلبة. فنحن نتاج التدريب يعني، ومن خلال هؤلاء المتدربين أنهم استفادوا من التدريبات العملية ومن التطبيقات في المدارس أكثر مما استفادوا من التعليم النظري أو التعليم الذي لا يعني يمارس على مباشرة على الفئة المستهدفة. وطبعا هم يعني كانوا ممتنين جدا، ونحن أيضا ممتنين لأنهم هم أصبحوا مساعدين في المدارس. الجميع يعلم أن الأعداد لا تكفي في ظل الأعداد الهائلة التي تحتاج إلى مساعدة، ونتاج الحرب التدميري على نفسية الجميع بما فيه أولياء الأمور والمعلم. أنا لا أنكر أن المعلمين أيضا هم بحاجة إلى دعم نفسي ودعم عاطفي وتعلم اجتماعي، فهذا يعني يأتي في مراحل التدريب ويحدث فرقا، فعلا يحدث فرقا. ونرى هذا الفرق من خلال تنفيذ هذه البرامج في المدارس.

تطبق التدريبات على المدارس الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، لأن كل منطقة في فلسطين هي معرضة. مثلا طبق بطريقة فاعلة في منطقة جنين، نحن نعلم كيف تم تهجير المخيمات في جنين وفي طول كرم، وكيف انقطع الطلاب عن التعليم. وليس الانقطاع عن التعليم، هو الانقطاع عن الحياة الطبيعية، عندما يترك البيت ويشرد تشرد العائلة من بيتها إلى أماكن الإيواء، قد تكون مدارس وقد تكون غرف في جامعات، هذا ما حدث في جنين تحديدا، أو عندما يستضاف الإنسان عند أحد الأقارب. هل نعتقد أن هذه حالة سوية للأطفال؟ بالتأكيد هي حالة غير سوية. وأنا أقصد الأطفال، هو ليس الطفل فقط هو الروضة وأول وثاني ابتدائي، أقل من

18 سنة هو طفل، والتأثير النفسي على هؤلاء الأطفال سواء كان في مرحلة مبكرة أو مرحلة ثانوية، التأثير النفسي أعتقد أنه ذات التأثير، وقد يتفاوت طبعا بالمرحلة العمرية، ولكن مهما تفاوت الجميع بحاجة إلى دعم نفسي ودعم اجتماعي وتعلم عاطفي اجتماعي. كل ذلك يصب في مرحلة نحن بأمس الحاجة إلى إعادة الحياة الطبيعية نوعا ما، ولا أقول الحياة الطبيعية المتكاملة، نوعا ما بدعم هؤلاء النفسيين والأخصائيين المدربين، وأيضا بدعم جهود برامج مركز إبداع المعلم.

من البرامج اللي نفذها مركز إبداع المعلم هي تأهيل مختبرات العلوم سواء كان من الشمال إلى الجنوب ومن غزة، كان بدعم من اليابانيين. لو أن هناك يعني صور نطلع عليها ونرى كيف كان مختبر العلوم قبل أن يتم تحديث المختبرات وكيف أصبحت مختبرات العلوم على مستوى وجاهزية عالية جدا في أرقى المستويات، ليس فقط تأهيل المختبر كمادي وإنما أيضا تأهيل معلمين العلوم. تم تأهيل معلمين العلوم لأخذ دورهم الفاعل في مختبرات العلوم، وكان هذا كما ذكرت في تمويل من اليابان. الآن أيضا مركز إبداع المعلم تعرف على منصات هذه المختبرات، تمت في مناطق مختلفة، في منطقة الخليل، في منطقة أرياف رام الله، وفي منطقة أيضا شمال الضفة، مناطق عديدة يعني تم فيها تأهيل المختبرات. أيضا تعرف مركز إبداع المعلم تواصل مع منصات أوروبية أيضا لتقديم الدعم لمركز إبداع المعلم، وانطلق من هذه المنصات لتمويل للمركز، وهذا أيضا يساند في تمويل المركز.

حلقة جديدة من برنامج فلسطين في الإعلام الدولي، والبداية من صحيفة The Independent. أكدت اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الأمنية استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أفضى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، فضلا عن جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. وخلص تقرير اللجنة الصادر إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، مبينا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على نطاق واسع ومنهجي أفضى إلى ارتقاء المزيد من الشهداء وإصابات وصدمات نفسية غير مسبوقة في صفوف الأطفال الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال يمثل أحد العناصر الأساسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية الرامية إلى تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا. وكشف التقرير أن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وأشكال خطيرة من سوء المعاملة داخل مرافق الاحتجاز دون إبلاغ ذويهم بأماكن وجودهم، إلى جانب معاناتهم من الإصابات الجسدية والنفسية واليتم والانفصال عن أسرهم والإعاقة والنزوح المتكرر والتجويع وانهيار منظومتي التعليم والرعاية الصحية، مما أدى إلى محو طفولتهم وترك آثار ستلاحقهم طوال حياتهم. وأفاد التقرير بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مراكز رعاية الخدج وحديثي الولادة ومرافق الأمومة بشكل مباشر بهدف تدمير استمرارية السكان، كما دمرت دور رعاية الأيتام في غزة والضفة الغربية وفككتها. وطالبت اللجنة الدولية بوقف فوري لجميع الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان المساءلة وتحقيق العدالة لجميع الضحايا. خبرنا التالي من موقع ميدل إيست مونيتور. صرح مصدر رسمي أن قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة جراء تراجع حاد وخطير في تدفق المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأخيرة، واصفا الوضع الحالي بمجاعة صامتة تتوسع تدريجيا، لافتا إلى أن الموتى لا يحدث فقط بالقصف بل عبر الاستنزاف البطيء للقدرة على الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. وكشف المصدر بالأرقام أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أيار الماضي بلغ نحو 14,242 شاحنة فقط، بناء على بيانات الهيئة العامة للمعابر، موضحا أنه من المفترض دخول ما يقارب 45,000 شاحنة وفق التفاهمات التي تنص على إدخال 600 شاحنة يوميا، مما يعني أن ما دخل فعليا لا يتجاوز ثلث الاحتياج المقرر. هذا وحذر المصدر ذاته من أن الأيام الأولى من شهر حزيران الجاري شهدت انخفاضا غير مسبوق، حيث دخلت 26 شاحنة أو شاحنة مساعدات فقط خلال 5 أيام، مع منع دخول أي شاحنات طوال أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذه الأرقام الشحيحة لا تكفي بتاتا لتغطية احتياجات مئات الآلاف من الأسر في القطاع، والتي باتت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء. وعلى صعيد الحركة التجارية والإنسانية العامة عبر المعابر، ذكر المصدر أنه دخل خلال الفترات الأخيرة 1,287 شاحنة فقط من أصل 4,200 شاحنة مفترضة، بنسبة التزام لم تتجاوز 30%، لافتا إلى أن وجود بعض السلع المحدودة بالأسواق لا يعني القدرة على شرائها في ظل ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية وفقدان مصادر الدخل وانعدام السيولة لدى معظم الأسر. ومن جانب آخر، حذر المصدر ذاته من التزايد المقلق لمؤشرات سوء التغذية، وخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والمرضى، نتيجة استمرار القيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع. هذا بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات الدولية والإنسانية اضطرت لتقليص عملياتها أو تعليق أجزاء منها
بسبب نقص المواد الخام ومنع دخول الوقود والصعوبات الأمنية واللوجستية، مما تسبب في شح الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل أبار المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي. خبر آخر من موقع ميدل إيست مونيتور، قال نادي الأسير إن الهيئة الصحية التي وصل إليها الصحفي المعتقل سابقا مجاهد بني مفلح بعد مرور نحو 6 أشهر على الإفراج عنه إثر رحلة علاجية شاقة فرضتها المضاعفات الخطيرة

التي أصابته نتيجة ما تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 6 أشهر من الاعتقال الإداري تختزل المعنى الحقيقي للسجن الإبادي الإسرائيلي الذي تحول إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق الأسرى. وأكد نادي الأسير في بيان أن حالة الصحفي بني مفلح ليست استثناء، بل تمثل واحدة من بين آلاف الحالات التي واجهت وتواجه جرائم ممنهجة داخل منظومة السجون الإسرائيلية عبر التعذيب والتجويع والحرمان الكلي من العلاج والاعتداءات الجسدية والنفسية بمختلف مستوياتها، إلى جانب سياسة الإرهاب النفسي المستمرة التي تمارس بحق الأسرى على مدار الساعة. وأضاف أن المؤسسات المختصة تابعت مئات الحالات لأسرى محررين خرجوا من السجون بأوضاع صحية ونفسية بالغة الخطورة، إلا أن كثيرا منها لم يكشف للرأي العام بسبب حالة الخوف والصدمة والرعب التي يعيشها الأسرى المحررون وعائلاتهم خشية إعادة اعتقالهم. كما استشهد عدد من الأسرى المحررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم متأثرين بالجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم. وكان الاحتلال قد اعتقل الصحفي مجاهد بني مفلح إداريا في حزيران 2025 وأفرج عنه في كانون الثاني 2026، وبعد يومين فقط من الإفراج عنه تعرض لنزيف دماغي حاد، نقل على إثره إلى المستشفى بحالة حرجة وخضع لسلسلة من العمليات الجراحية بعد أن واجه مضاعفات صحية خطيرة. ولا يزال حتى اليوم ينتظر رحلة علاج طويلة ومعقدة. وفي شهادة مؤثرة أدلى بها بني مفلح عقب خوضه تجربة اعتقال وعلاج امتدت 14 شهرا تحدث عن حجم المعاناة التي عاشها داخل السجون، قائلا إنه تعلم معنى الجوع الحقيقي حين تصبح لقمة الخبز حلما بعيد المنال، ومعنى الإذلال حين تسلب من الإنسان أبسط تفاصيل حياته اليومية ويديرها بالكامل السجان. وأضاف أنه تعرف إلى الألم حين يصبح الجسد عاجزا عن الراحة، وإلى قسوة الليالي التي تتحول فيها الساعات إلى عبء ثقيل بين الوجع والتفكير والخوف من المجهول، وصولا إلى مرحلة العلاج التي اختبر فيها معنى العجز حين تصبح أبسط الحركات اليومية إنجازا يستحق الاحتفاء. وأشار إلى أن تجربة الاعتقال لم تقتصر على الألم الجسدي، بل أعادت تعريفه للنعم البسيطة في الحياة، الطعام الكافي والماء والنوم الآمن والقدرة على الحركة والعيش بحرية وكرامة. وفي سياق متصل أشار نادي الأسير إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين شهد تصاعدا غير مسبوق في أعقاب حرب الإبادة، سواء عبر عمليات الاغتيال التي طالت مئات الصحفيين في قطاع غزة أو من خلال حملات الاعتقال والملاحقة. ووفقا لعمليات التوثيق والرصد، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف الصحفيين أكثر من 245 حالة منذ بدء حرب الإبادة. خبرنا الأخير من موقع عرب نيوز. اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم إن عشرات المستعمرين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال في المنطقة لتأمين الاقتحام. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وانتشرت في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري، واقتحم عدد من دوريات الاحتلال المنطقة ترافقها فرق مشاة انتشرت بشكل واسع في محيط البلدة القديمة والأسواق دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا وتتعرض بلدة سيباستيا لاقتحامات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، خاصة في المنطقة الأثرية، في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية. كما تشهد مدينة نابلس اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم وانتشار عسكري في أحياء المدينة وبلدتها القديمة. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج فلسطين في الإعلام الدولي. نلقاكم في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.

بنسلك حالنا في النيل، الجنايب كلها ثلاث مية والبطانيات والحصن والفاش والأرض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

0: يعني قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها، هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبصه تجبيص عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش نتحدى ظروف الحياه.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين إثر غارة جوية استهدفت مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما استشهد الشاب عدي يونس إثر قصف مسيرة لمنطقة الرباط في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في القصف الذي استهدف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. هذا وارتقى مواطن وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مركبة قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأصيب شاب برصاص قناصة الاحتلال غرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة على المناطق الشرقية من خان يونس مع قصف مدفعي. اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء على من فيه ومنع إقامة صلاة الفجر. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا المسجد ورفعوا الأعلام الإسرائيلية على أبوابه وشغلوا أغاني عبرية عبر مكبرات المسجد وأجبروا مواطنين كانا يرابطان داخل المسجد على مغادرته ومنعوا إقامة صلاة الفجر قبل أن يغلقوا المسجد أمام المصلين. في غضون ذلك جرف مستوطنون أراض في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحق المواطنين في أطراف البلدة في محاولة لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لإقامة المزيد من المشاريع الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض. هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان.

كما اقتحم 50 مستوطنا لحماية قوات الاحتلال منطقة بوركي سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان. استشهد شخصان وأصيب ثالث بغارة استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار. ومن جهة أخرى تم التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. ختام الموجز، في أمان الله.

0: مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرى يكتبون. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن رواية الكاتبة والأكاديمية الفلسطينية والأسيرة المحررة دكتور وداد البرغوثي. رواية حين يعمى القلب هي عمل أدبي يحمل أبعادا وأوزانا تجمع بين الواقعية الاجتماعية والنفسية، وهي كتاب ورواية صادرة عن وزارة الثقافة الفلسطينية. نتحدث عن هذه الرواية بتفاصيلها وحول ما تدور حوله الرواية بشكل أساسي وأبعادها وأفكارها مع الكاتب والناقد الأستاذ أسيد الحوتري. أهلا وسهلا بك أستاذ أسيد.
1: أهلا وسهلا بك، الله يعطيكم العافية، شكرا لهذه الاستضافة. رواية حين يعمى القلب، مجرد ما نستمع إلى هذا العنوان نتذكر أنها لا تعمى الأبصار ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. قد ينظر الإنسان ويكون بصر سليم، لكنه ينظر ولا يرى، لغشاوة تكون على عينيه. هذا ما أرادت أن تتحدث عنه الكاتبة الدكتورة وداد البرغوثي في هذه الرواية، في هذه القصة التي تركز على التحول في الحياة. عندما يكون الإنسان في مسار ثم ينتقل من هذا المسار إلى مسار آخر بسبب عمى معين أصاب قلبه لا أصاب عينيه، تدور أحداث القصة، قصة الرواية، حول عائلة تلعب هذه العائلة الدور الرئيس في الرواية، من الغلاف إلى الغلاف. عائلة مازن اليوسف، عائلة فلسطينية تخرج من فلسطين وتتجه إلى الخليج، إلى الكويت كمحطة أولى. تحيا في الكويت فترة من الزمن وتعيش بها، ثم تنتقل إلى الإمارات بحسب الرواية دائما. ومع أحداث التسعين التي هزت الخليج وهزت الوطن العربي وهزت العالم، تهتز هذه العائلة وتعود مرة أخرى إلى أرض الوطن. ومن هنا تبدأ القصة. طبيعي الكاتبة اللي هي

0: للزمن الذي عاشت فيه. يعني الإنسان عادة عندما يصل إلى سن معين يشعر بأنه ممتلئ، يعني الحياة أعطته الكثير من التجارب، من الأفكار، من المشاهدات، من الشهادات. فهذا تقرر حياة اليوسف وهي في أحد الأعراس في قريتها كوبر، وكما تقول في الرواية تشوبر كما يلفظوها أهل هذه القرية. نعم. في أحد الأعراس تجلس في منطقة وسطى بين قاعة الرجال وقاعة النساء، وكأنها شاهد على حياتين. في هذه المنطقة الوسطى تجلس وتقرر أنها ستكتب رواية. تبدأ الرواية بمشاهدتها لشخصية، يعني أحد الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية الذي يدعى يزيد.
1: نعم.
0: يزيد اليوسف. طبيعي الرواية بالكامل هي عن هذه العائلة، عائلة مازن اليوسف، يزيد هذا ابنه الكبير. تنظر إليه يكون قد تضخم، يعني زاد وزنه، ويجلس بجانبه ولده الصغير الذي يدعى ميرون. وتتساءل يعني من أين جاء هذا الاسم، ثم تكتشف بأنها اسم لقرية فلسطينية مهجرة. فتكبر به يعني هذه الوطنية التي هو يحملها. هنا شخصية يزيد هي يعني شخصية رئيسية في القصة، متزوج من فتاة تدعى يعني زوجته اسمها جاردينيا. هو يحمل الفكر اليساري وهي تحمل الفكر اليساري أيضا. تخبرنا حياة اليوسف بأنها تفاجأت من يزيد اليوسف ومن زوجته جاردينيا، لأنها كانت تعتقد مثل ما يعتقد البعض في الداخل الفلسطيني أن من يأتي من الخليج، يعني الفلسطيني القادم من الخليج، له يعني ممكن أن يكون مشكوك في وطنيته، يختلف
1: كصورة نمطية،
0: كصورة يعني نمطية عند البعض وليس عند الكل طبيعي يعني. فتتفاجأ بهذا الإنسان أنه لا، هو ناشط وهو وطني ويحمل فكر. فتبدأ في سرد الإنجازات يعني، وكيف كان هو. ترجع فلاش باك، نرجع في الزمن، تعود القصة إلى الزمن. هو الآن كبير بالسن، متزوج وعنده ولد. ترجع قبل أن يتزوج، بينما كان هو وجاردينيا يعني يقومون بأعمال وطنية توعوية. تتذكر أنهما في يوم من الأيام كان يبيعان رواية مصرية للكاتب المصري سعد القعيد تدعى يحدث في مصر الآن، تتحدث عن الفساد، كيف أنه أنها اشترت منهم نسخة من هذه الرواية، وكيف أن هذه الرواية توعوية وتوضح أن يعني في كل مجتمعات في فساد ويجب أن يتم محاربة الفساد.
1: يعني هذا هو موضوع الرواية.
0: موضوع الرواية بالشكل الرئيس، بالشكل الرئيس هو الفساد الموجود يعني في المجتمع وفي بعض المؤسسات. يعني هي شهادتها تقوم في الدرجة الأولى على هذا الأمر، وخصوصا تركز على بعض مؤسسات الغير حكومية، في بعض المؤسسات الغير حكومية. من هنا تنطلق القصة، يعني تحدثنا أكثر عن، في البداية تحدثنا أكثر عن قريتها قديما. نوستالجيا، كثير من الكتاب يعني كحس إنساني عندما يجلس مع نفسه ويراجع الزمن يكتشف أن الزمن الماضي أفضل. طبيعي هذه خدعة، يعني يقال أنها خدعة تخدع الذاكرة بها الإنسان، فالذاكرة تسجل الأشياء الجميلة وتحذف في الغالب الأشياء السيئة. فتستذكر كوبر أيام الطفولة والأطفال يلعبون، لم يكن هنالك تلفاز، كان الناس يتجمعوا عند أسرة واحدة عندها تلفاز واحد، تتجمع الناس في القهاوي فوق أسطح المنازل. يعني تأخذنا في الصفحات الأولى حياة اليوسف في نوستالجيا عن قريتها كوبر، عن ذلك الزمن الجميل. دائما نتكلم عن ذلك الزمن الجميل.
1: يعني لماذا، كيف حصل الربط ما بين ما تتحدث عنه بربطها ببلدتها بكوبر بالماضي كشخصية حياة، وهي كذلك يعني وداد بالأساس من بلدة

0: كوبر باسم هذه الرواية حين يعمل قلب، يعني واضح أن هناك في ترابط بينهما. وكذلك أود الحديث عن أنه أين الصلة بين رواية وداد والأسرة؟
1: والأسرة نعم.
0: نعم.
1: يعني إجابة على السؤال الأول، طبيعي في أي رواية هنالك باك جراوند، مقدمة، خلفية.
0: نعم.
1: تكون الخلفية التي ستحدث أمامها الأحداث هي صورت القرية. طبيعي من الممكن أن تكون أنها الكاتبة الدكتورة وداد تقمصت شخصية حياة. مرات الإنسان لا يريد أن ينسب كل شيء إلى نفسه. هكذا الرواية هي عبارة عن خلط بين حقيقة وبين خيال. فقد تكون، قد يكون جزء كبير أو جزء ما، يعني بدها دراسة هاي، من حياة المحمود هو عائد إلى الدكتورة وداد البرغوثي
0: من تجربتها الشخصية.
1: من تجربتها الشخصية، لكن ما بنعرف النسبة، يعني 50% 30% 70%، بده واحد يكون يعني مطلع حتى يحكم في ذلك.
0: أكيد.
1: نعم. فهي وضعت باك جراوند، وضعت خلفية اللي هي قرية كوبر بجمالها، ببساطتها، بحبها لهذه القرية، وانطلقت من شخصيات هم أيضا من هذه القرية اللي هو يزيد اليوسف وأخوه مؤيد اليوسف وأخوه حازم اليوسف وزوجته جاردينيا وأبوه مازن اليوسف. فكانت هذه السيتينج،
0: نعم،
1: هذا المكان والزمان الذي انطلقت منه في
0: نعم.
1: في أحداث الرواية. هلأ علاقة حين يعمل القلب بالرواية، يعني هي حكينا إحنا هي موضوع عن الفساد. يتورط في هذا الفساد أفراد من قرية كوبر اللي هم عائلة اليوسف، وبالدرجة الأولى يزيد وجاردينيا. فهم لسبب أو لآخر عميت قلوب هذه يعني أفراد
0: يعني
1: هذه العائلة.
0: لنتحدث بتفاصيل عن هذه، يعني وكأنه بالفعل نقرأ في رواية، يعني كيف تتحدث عن شخصية وطنية كما وصفتها يزيد وعن زوجته، وأنه هناك نظرة مجتمعية كمان نمطية كما نطلق عليها، يعني عن من القادم الفلسطيني المغترب والعائد إلى وطنه. أين يحدث هذا التغير من شخصية وطنية لشخصية على ما يبدو عمي قلبها
1: فاسدة؟ يعني
0: نعم أصبحت فاسدة. الأحداث
1: نعم. يعني كما قلنا في البداية تأتي العائلة ويكبر الأولاد،
0: نعم،
1: وينخرطوا في العمل السياسي الوطني. ثم تتحدث الكاتبة عن دكاكين، يعني هي تصفها من باب التندر والسخرية بدكاكين يتم فتحها، تفتحها مؤسسات غير حكومية، وهنا يتجه أفراد من عائلة اليوسف إلى هذه الدكاكين. كل واحد يريد أن يكون صاحب دكانه، فيغري المال يزيد اليوسف فينخرط في أحد المؤسسات الغير حكومية. طبيعي هي تتحدث عن بعض ولا تتحدث عن الكل.
0: أكيد.
1: يعني دائما الرواية إذا تحدثت، لا تبحث الرواية عما هو غالب، تبحث عن الشاذ لكي تكون مشوقة.
0: نعم.
1: إذا تحدثنا أنه الحياة جميلة والحياة طيبة، ما لا يوجد قصة، أنت تريد أن تأخذ لقطة فيها مشكلة وتتحدث عن هذه المشكلة.
0: نعم.
1: فهي في هذه الرواية ينخرط يزيد اليوسف في منظمة أهلية يعني لا تقوم بالعمل المطلوب منها، ويكون فيها فساد في هذه المنظمة. زي أي مكان يمكن أن يكون الفساد في منظمة حكومية، في وزارة أو في مؤسسة تعليمية. هذه منظمة أهلية يوجد فيها فساد. فتحول يزيد اليوسف وزوجته جاردينيا من متطوعين يعملون في العمل الوطني الفلسطيني إلى موظفين في هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: يستلمان الرواتب. طبيعي هذه المنظمة الغير حكومية تخط دائرة لمن يعمل معها بأن لا يخرج عنها. ومن هنا يبدأ تحول من شخصية وطنية تعمل من أجل الوطن مجانا إلى موظف ترك العمل الوطني وأصبح مصلح اجتماعي يحل مشاكل الناس، مشاكل الطفل ضمن حدود، مشاكل المرأة، مشاكل العامل الفلسطيني. فهي في نظر الكاتبة
0: ترسمها هذه المنظمات غير الحكومية.
1: نعم ترسمها أحيانا بشكل ضمني في البدايات، لا تشترط هذه المنظمات على الأشخاص الذين يعملون معهم، لا تشترط عليهم شروط واضحة، لكن تمرر رسالة إنه عملنا يكون ضمن هذا، فيصبح هنالك التزام أدبي بين من يعمل مع هذه المنظمة بأن يسير على الخطوط. لكن بعد فترة معينة، كما تؤكد الكاتبة، أنه بعد ما أن يتم استلام الرواتب ويتعود عليها
0: ويصبح كموظف
1: ويأخذ أنه مدير هذه المؤسسة و
0: تتغير
1: المعاملة، تأتي هذه المنظمة وتضع حدود بشكل رسمي. وتحدثت هي عن نقطة في 2004، أحد هذه المنظمات طلبت وبشكل رسمي من أي شخص يريد أن يعمل معها أو أي شخص يريد أن يحصل على التمويل أن يوقع على إقرار بنبذ الإرهاب. أصبحت رسمية، يعني أصبحت الأمور على ورق، وأن يتم تزويد هذه الممول، تزويد الممول بسير ذاتية مفصلة عمن يعمل في هذه المنظمة. وهذا اعتبرته حياة يوسف تدخل وكشف أسرار، يعني حياة الإنسان لا يجب أن تعرض للجميع. يعني في مجتمع، في أسماء كذا، يشكل خطر أمني.
0: ومجتمع تحت الاحتلال.
1: تحت الاحتلال
0: من ما استشفيه من ما تتحدث عنه وقراءتك لهذه الرواية أستاذ أسيد، يعني هناك نوع من التقويض، وهو ما تحاول الكاتبة هنا حسب فهمي عكسه عن المجتمع والواقع الفلسطيني، وهو بالفعل يعني ما قبل 2004 وحتى يومنا هذا، وهي محاولات المجتمع، لأن نتحدث مؤسسات المجتمع المدني كما نطلق عليها، تقويض العمل الوطني باختلاف أشكاله لتقوقع هذا العمل تحت مسمى واحد. يعني كيف رأيت هذه الجزئية بالرواية؟ كيف تحدثت عنها حياة أو الكاتبة دكتورة وداد البرغوثي من خلال حياة؟
1: نعم، من خلال حياة المحمود ترى أن بعض من هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الغير حكومية، تسعى حقيقة إلى تحويل الانتباه إلى تشتيت الانتباه. يعني هذه كلمة قد تصف كل شيء. تشتت الانتباه. أنت يوجد كمجتمع فلسطيني مشكلتك الأولى الاحتلال. يعني الفلسطيني دخل في عملية سلام، قدم كل شيء مطلوب منه ولم يتلقى من الطرف الآخر ما هو مطلوب منه. فأنت يوجد عندك مشكلة احتلال. بعض هذه المنظمات الغير حكومية تشتت الانتباه عن الاحتلال الذي هو المشكلة الأولى في كل شيء. المشكلة الأولى فيما يتعلق في الطفل، هناك طفل أسير وهنالك طفل شهيد وهنالك طفل
0: جريح
1: وهنالك ابن شهيد وابن أسير. فتأتي بعض هذه المنظمات لتنزع هذا الطفل من السياق الموجود فيه، تركز على الطفل الذي لا علاقة له بالأسر ولا بالاحتلال ولا نفس الشيء. تأتي تركز على حقوق المرأة، نحن مجتمع باترياركي، مجتمع ذكوري، يقمع المرأة. طب والاحتلال؟ لا تسيس. عندما تريد أن تتحدث عن الاحتلال يقول لك الممول لا تسيس هذا العمل الاجتماعي. لا تتحدث عن الاهتمام.
0: نعم. فهي محاولة لفصل المجتمع عن الواقع المجتمعي والسياسي، وهو يعني هو واقع
1: الأساسية.
0: واحد. نعم.
1: المشكلة الأساسية.
0: نعم. وهذا بالفعل ما تقوم به كثير من مؤسسات غير الحكومية. نعم. يعني تحدثنا قبل الحلقة يعني عن كيف أنه حتى المنظمات الموجهة للطفل، وهو كذلك ما تسلط عليه ضوء الدكتورة وداد، هي تعنى بالطفل بشروط معينة، يعني تستثني كما ذكرت الطفل الأسير الجريح الشهيد، الطفل الذي تعرض لعنف نفسي وجسدي وغيره من قبل الاحتلال، يعني وهذا واقع بالفعل الآن في فلسطين. كيف تقرأ هذا الجانب؟
1: طبيعي الحديث كما قلنا سابقا هو عن البعض وليس عن الكل، فالممول ليس من جهة واحدة، وعندما تتعدد الجهات تتعدد الأهداف وتختلف. هنالك جهات معنية كما قلنا بنزع التسييس ونزع السياق، هي بكل بساطة تمول خلص، تعتبر أن هنالك مشكلة اجتماعية في المجتمع الفلسطيني، حل هذه المشاكل الاجتماعية وهذا تمويل
0: بمعزل عن الاحتلال.
1: طبيعي هذا مرفوض كما تقول حياء المحمود، هذا مرفوض، لأنه نحن كمجتمع فلسطيني مشاكلنا مرتبطة مباشرة بالاحتلال. وذكرنا سابقا يعني حقوق المرأة، طيب ما في مرأة أسيرة، في مرأة شهيدة، في مرأة زوجة أسير، بنت أسير، أخت أسير، عندما يكون زوجها أسير طب هي تعاني، ما في فلوس، طب هاي مشكلة. لكن لا، هذه تريد بعض المنظمات تريد أن تركز على الألم المعزول عن الاحتلال، ولا تريد أن تركز عن ألم الفلسطيني الذي الاحتلال سببه. فهذه تعتبر نقطة سلبية في وجهة نظرها.
0: وبمحصلة الهدف الذي توضحه الكاتبة هنا،
1: هلا مجموعة من الأهداف، الهدف الرئيس يكون في عنوان كتاب مذكور في الرواية. هذا الكتاب قرأته الصحفية حياء المحمود، ويدعى التمويل والتطبيع للكاتبة سناء المصري، وهي كاتبة مصرية. فتقول حياء المحمود أن هنالك بعض من مؤسسات غير الحكومية NGOs تسعى إلى التطبيع، تريد أن التطبيع هو حالة طبيعية للانتهاء من عملية السلام، عندما يتم السلام بين طرفين شيء الطبيعي أن يحدث تطبيع، وعندما لا يكون هناك مشاكل هناك تطبيع، هذا نتيجة طبيعية. لكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن أن هذه المنظمات بعضها تريد أن يكون هنالك تطبيع مع أن السلام ما زالت العملية قائمة،
0: يعني تريد أن تقفز على كل الخطوات التي تؤدي للسلام وتوصل إلى نقطة التطبيع، وهي مشكلة
1: النتيجة، أن تحصل على النتيجة قبل أن يتحقق السلام.
0: نعم.
1: وهذه مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنها تؤكد الكاتبة يعني الصحفية حياء يوسف الشخصية أن الهدف، يعني في كثير من الأحيان الصورة هي الهدف، الصورة هي الهدف. عندما تقوم مثلا منظمة غير حكومية بترتيب لقاء مع معارضة من الطرف الآخر أو اليسار من الطرف الآخر، ويجلس الفلسطيني مع هذا الطرف الآخر، ويتم التقاط صورة وهم جالسين مبسوطين ابتسامة
0: وكأن الحياة،
1: فورا هذا يعكس للعالم أنه الأمور طيبة والأمور طبيعية، فانسى موضوع السلام.
0: نعم.
1: لأنه خلص النتيجة حصلنا عليها بدون من أن نخوض هذا المشوار السلام ومفاوضات، خلص هاي الأمور طبيعية، هذا الفلسطينيين يجلسون مع الطرف الآخر والأمور طبيعية. فهي تنتقد هذا الأمر، أنه لا يجوز أن يكون هنالك تطبيع قبل الانتهاء من عملية السلام، قبل أن يسترد الطرف الفلسطيني حقوقه. هذا شيء مشروع طبيعي.
0: نعم.
1: يعني
0: هلا كيف تنتهي الرواية، يعني خصوصا بأنه عنوان هاي الرواية حين يعمل قلب، يعني كيف تطورت شخصيات يزيد وعائلة كما ذكرت مازن اليوسف حتى وصلت لأنه بالفعل تعمى، وبالفعل المنظمات غير الحكومية تصل إلى الهدف الذي يعني شرعت للوصول له؟
1: نعم. طبيعي هي قصة تحول، هي القصة تحول، والتحول بسبب، السبب هو عمل قلب وعمل بصيرة.
0: نعم، عمل بصيرة.
1: عمل بصيرة، نعم. فرق بين عمل بصر وعمل بصيرة. التحول الذي حدث كما قلنا في البداية أن شخصية وطنية

0: كانت تعمل من أجل التحرر تحولت إلى موظف في أحد الدكاكين تتلقى راتب في آخر الشهر. وفي أول الرواية يقول يزيد ليوسف عبارة، يقول كان يفكر في الهجرة إلى كندا، فيقول هل أنت تريد وطن أن يرتاح فيه بدنك، أم كما قيل من أراد وطنه فعليه أن يدفع ثمنه؟ تسائل الهوية والوطن. فهنا التحول كان من إنسان في البداية شاب متحمس وطني يسعى إلى توعية الناس بالفساد، ثم تحول إلى جزء من منظومة الفساد. تم شراؤه بالمال، تم استقطابه من العمل الوطني لكي يصبح مصلح اجتماعي. وهنا كما يقال الفلوس تعمل نفوس، وهو هنا العمى الذي نتحدث عنه، أنه بالمال تحول من يعني من فاعل ونشيط وناشط وطني يسعى إلى التحرر وإلى آخره، إلى موظف يعني يحصل على راتبه في آخر الشهر ويسعى إلى راحة بدني.
1: يعني هي تحاول بالفعل إيصال نقطة نراها نحن كمجتمع فلسطيني، وهي محاولة دائمة لسحب المجتمع الفلسطيني بمعزل عن الاحتلال وحل جميع هذه المشاكل الاجتماعية السياسية بكراتيريا المنظمات الأهلية غير الحكومية الـNGOs في فلسطين، وهي بالفعل هي مشكلة عقيمة جدا لبعض المؤسسات، ولكن هنالك كذلك المؤسسات الفلسطينية التي تسعى دائما للتأكيد على أن ما يحصل في المجتمع الفلسطيني والمشكلة الأساسية في جميع المشاكل في الشارع الفلسطيني هي الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ أسيد الحتري، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل عن رواية الكاتبة والدكتورة وداد البرغوثي حين يعمى القلب. شكرا جزيلا مرة أخرى. مشاهدينا نلتقي الأسبوع المقبل في أمان الله.

الوضع سيء للغايه، هي زي ما انت شايف الظهر بيجمع على الايدين على الميه، تيجي الميه المالحه تيجي الميه الحلوه على هالشغله، وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام، يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع هينا.

بلدة بيت عور التحتة لم تسلم من المستوطنين وطمع الاستيطان في هذه الأرض وهذه البلدة. في بلدة بيت عور لا توجد مستوطنات قريبة جدا منها، ولكن هنالك بؤرة استيطانية تبعد حوالي 9 كيلومتر في أطراف بيتوريا عن بلدة بيت عور. هؤلاء المستوطنين يوميا يتواجدون ببلدة بيت عور، يتهجمون على أراضي المواطنين هنا. هنالك تم الاعتداء بالضرب على شباب البلدة المقيمين بأراضيهم هنا وبأملاكهم هون في قرية بيت عور. ولكن الحدث الأهم، ونحن الآن نصور في هذه الحلقة، تواجد المستوطنين بأغنامهم وتم إطلاق الرصاص، وهنالك إصابة تم نقلها قبل قليل إلى المستشفى. نتمنى السلام لكل أهلنا ببيت عور، وبدي أوجه تحية لكل شباب بيت عور وتضامنهم، وكيف بلحظة عرفوا في مستوطنين كل الشباب تجمعت لحتى تدافع عن أرضها ولحتى يكونوا مع بعض كتف بكتف لحماية أرضهم. إذن كونوا معنا بترانسفير من بلدة بيت عور التحتة.

0: أخت خديجة طبعاً وحضرتك رئيس بلدية بيت عوري تحت، حابين نحكي بما أنه الوضع حالياً وباستمرار أكيد حضرتك ملاحظة وشاهدت عن قرب في بلدكم بيت عوري، اعتداءات المستوطنين باتت متكررة وبحالة تنقل بحالة تغول وتوغل في كورونا الفلسطينية، ما الذي يحدث بالضبط أو حدث من يومين عندكم في بيت عوري من قبل المستوطنين؟
1: يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بكم في بيت عوري تحت. بيت عوري تحت سائر القرى الفلسطينية تتعرض لهجمات من قطعان المستوطنين. تم إنشاء طريق بين قرية بيت عوري تحت وبتونيا، طريق استيطاني، فهم متمركزين على رأس الجبل في هاي المنطقة على إنشاء بؤرة استيطانية في المستقبل. هم بتعرضوا بيجوا على بيت عوري تحت على الجبال، بما أنهم في منطقة عالية وكاشفة فهم باستمرار بيشوفوا السيارات، المواطنين بيطلعوا على أراضيهم فبيجوا عليهم بمنعوهم يفوتوا أراضيهم، بتعرضوا لهم بالضرب، معهم أغنام برعوا في أراضي المواطنين. زي ما أنت شايفة عندك هنا كانوا أهالي بيت عوري تحت عاملين عزب بيقعدوا فيها، بيلقطوا فيها في موسم الزيتون، بيستجموا فيها هي وعائلاتهم، فهم عاثوا فيها فساد، خربوها، هدوا السناسل، خلعوا الأشياك، إيش فيها أثاث، عاثوا في أبار المياه، عاملين فعلا ببعنا قطعان.
0: نعم، بما نحكي بؤرة استيطانية تقريبا مش كثير بعيدة عن بلد بيت عور، ولكن من خلال كلامك بفهم إنه هن طمعانين كمان في أراضي بيت عور، الأماكن اللي بتواجدوا فيها وبعملوا أذية فيها هن طمعانين بأراضي بيت عور. هل في مخاوف من إنه يصادروا أراضي أيضا من بيت عور؟
1: هم طمعانين في كل فلسطين مش بس بيت عور، هم بيمشوا حوالي مسافة 7 كيلومتر لما بيجوا على أراضي بيت عور تحت من مكان ما هم، لكن هم طبعا في عندهم طمع، في عندهم طمع بتخويف العالم إنه يسيطروا على الأراضي. لكن إحنا شعب يعني عنا إصرار قوي وهذا معروف عن الشعب الفلسطيني، رغم كل اللي بيسووه برضو لازلنا نروح على أراضينا، رغم أنه بتعرضونا بتعرضوا للضرب، لكن يوم يوم الشباب موجودين في الأراضي، موجودين في المنطقة، هم أكيد في عندهم أطماع استيطانية بالسيطرة على أراضي بيت عوري تحت، زي ما عندهم أطماع في كل إشي. بيت عوري تحت المسافة الموجودة هاي حوالي 300 دونم تقريبا، لأنه إحنا 3000 دونم، لأنه بيت عوري تحت 5000 دونم، 2000 دونم فقط هي مخطط هيكلي قابل للبناء، و3000 دونم هي مناطق ما يسمى سي، فهي من ضمنها، فأكيد في عندهم أطماع استيطانية في هذا الحكي. بس طبعا إحنا يعني ولا مرة

0: هاي الأعمال اللي بيقوموا فيها بمنعونا نطلع على أراضينا نهائياً.
1: لاحظنا كمان من يومين تقريباً إنه في شباب اتصدوا لقطعان المستوطنين وضربوا هاي الشباب عندكم هون في البلد، ولكن زي ما ذكرت شباب البلد صامدين وبتحدوا وبيعرفوا كيف يدافعوا عن أرضهم. بالضبط احكي لنا شو اللي صار لما هجموا على الشباب.
0: هاي المرة كانت من ضمن عدة مرات، لكن ليش هاي المرة تفاقمت؟ هم كانوا عبارة عن 3-4 شباب كالعادة يجوا على أراضيهم، فإجوا عليهم المستوطنين، صار بينهم مناوشات. الشباب تضايقوا لأنهم هم فعلا يعني ضغطوهم وحاصروهم، وما كان في حدا غير هذول 3 شباب، ودوا نداء استغاثة على مجموعات البلد على أصدقائهم، فكبرت الشغلة، كل البلد نزلت عندهم. صار في ضرب، تعرضوا لهم بالهراوي، رشوا غاز، أطلقوا رصاص حي. طبعا الشباب عرفوا يتصدوا، مع كثرة العدد اتصلوا على الشرطة الإسرائيلية. جت الشرطة الإسرائيلية، وإحنا نعرف هدول قطعان المستوطنين هدول غير قانونيين وغير شرعيين، فهم أغلبهم مطلوبين للشرطة على قضايا مخدرات وعلى قضايا وعلى كذا، فهم خافوا، مع إنه المستوطنين بيعملوا هاي الأعمال بتغطية من الجيش. نقطة الجيش قريبة جدا بين بيت عود تحت وبيت عود الفوق، فهم لما بيشوفوا حدا بيستنجدوا بالجيش، والجيش للأسف مع المستوطنين
1: أكيد. وأغلب المستوطنين أصلا باتوا الآن مسلحين، وأغلب المستوطنين الشباب المستوطنين سواء كانوا من العصابات ما يسمى بفتية التلال أو غير ذلك، هم أيضا يعملون بالجيش الإسرائيلي، يعني هم أيضا مجندين خارج نطاق المستوطنين. خلينا نحكي عن خصوصية الحاجز اللي على بيت عور. شو هذا الحاجز ومن أين تتأسس؟
0: هذا الحاجز زمان إله، يعني تقريبا إله 3-4 سنين أو أكثر، أكثر شوي. هو كان عبارة عن حاجز عادي، ما عمره إحنا أثر علينا كأهل بيت عور، لكن في الفترة الأخيرة بعد 7 أكتوبر صار حاجز فعلا بضايق أهالي بيت عور والمنطقة الغربية كاملة. بيفتح بيسكر في أوقاتهم، إمتى بدهم بيحطوا حاجز، إمتى بدهم ما بيحطوا حاجز. كمان غير هيك الكشافات اللي بضوها بالليل بكون ضارين كل المنطقة وعارفين كبيرة وصغيرة بتروح. الأكثر من كل هذا أنهم هم مساندين للمستوطنين لأنهم قريبين. المستوطنين أول ما يعني بينزلوا وبيجوا بتعرضوا للأراضي، إذا شافوا حالهم تضايقوا من الشباب أول ما بيستنجدوا بالجيش، ولأنه قريب سرعة بوصلهم.
1: طيب خلينا نسمع من حضرتك كلمة توجيهها لكل شباب الوطن على مستوى الكرة الفلسطينية اللي باتت مطمع للاحتلال الإسرائيلي وللاستيطان وأذية المستوطنين، وأكيد حضرتك على علم تم بالأمس كان هنالك شهيد في قتلوا المستوطنين ببلدة دير جرير، حرق منازل بقصد القتل. لابد من كلمة، وأنا شايفة ما شاء الله هالنفس اللي عندك الله بدي أحييك أكيد. بدنا من الكلمة لشباب الكرة الفلسطينية المهددة بالترحيل وبالمصادرة، تفضلي.
0: أنا بوجه الكلمة للشباب إنهم جدودنا زرعوا فأكلنا وإحنا بنزرع فيأكلون. ما بصير نهائيا نفرط تراثنا. الزيتون تراث فلسطين، الأرض تراث فلسطين. اللي زمان كان الختياري يحكي اللي بفرط بأرضه زي اللي بفرط في عرضه، فبحكي لهم إحنا دائما صامدين رغم كل اللي بصير فينا، احتلال، مضايقات، وضع اقتصادي سيء، ما في هلأ شغل، وضع السلطة الاقتصادي كمال الموظفين تعبان، لكن رغم هذا إحنا نفسنا طويل، إحنا شعب بنحب الحياة، ما استطعنا إليها سبيلا،
1: والبلد بلدنا،
0: والبلد بلدنا، والأرض أرضنا، ما في حدا بأخذها مننا، إحنا أصحاب الأرض، هم اللي جايين دخلاء، إحنا مش دخلاء، إحنا أصحاب الأرض، إحنا متجذرين فيها كيف الزيتون متجذر فيها. ما ولا مرة رح يفكروا أصغر طفل في بيته رح يفرط في شبر واحد من أراضي بيته.
1: كل احترام لحضرتك، أشكرك وإن شاء الله دايما صامدين، وكل التحية لك.
0: الله يسعدك، وألف تحية لتلفزيون فلسطين اللي بيسلط الضوء وبنشر هاي المعلومات وهاي الصورة، بنقلها بالصورة الصحيحة للعالم الخارجي.
1: وحضرتك أكيد كرئيس بلدي وشباب البلد كل التحية. لا أنا شايفة كيف تصدينهم كان من يومين، يعني قليل ما بتلاقي يعني هذا النفس في الشباب،
0: وشبابنا فيهم
1: يعني ما شاء الله عليهم بغورة أخرى. شبابنا دايما هيك ودايما صامدين ودايما بتحدوا، وزي ما ذكرتي حضرتك بالنهاية البلد بلدنا والأرض أرضنا.
0: وكمان ما في عنا واحد يحكي إنه هاي المنطقة مش منطقتي أو مش أرضي، العكس إحنا يد واحدة متكاثفين مع بعض، وإن شاء الله رب العالمين الاحتلال إلى زوال بإذن الله.

0: أخي خميني، طبعا حضرتك من لجنة حماية أراضي بيت عوري تحتها، إذا حبينا نحكي عن هاللجنة شو صلاحياتها؟ شو بالضبط بتعمل أمام أذية المستوطنين؟ خلينا نحكي بالبلد.
1: تحياتي لكم وللجميع، بنشكر تلفزيون فلسطين لأنه هاي صدقا هاي أول زيارة إلنا في بيت عور التحته، وصدقا نحن في بيت عور التحته نعاني منذ أشهر من اعتداءات المستوطنين المتكررة، يعني كل يوم بتتكرر كانت، وإحنا بنتصدى لها كل يوم. هاي شغلة. الشغلة الأخرى إنه نحن في بيت عور التحته كلجنة حماية أراضي وكبلدية، نحن نريد أن نقول أننا باقون على هذه الأرض. هذه أرض كنعانية عربية فلسطينية، لذلك هذه ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، ولا يمكن أن نسمح لأي مخلوق على هذه الأرض أن يعبث بهذه الأرض أو أن يستولي عليها.
0: خلينا نحكي عن اللجنة بشكل عام، شو مهام هاي اللجنة وارتباطها بالبلدية؟ خلينا نحكي
1: هسا بالنسبة للجنة، اللجنة هاي يعني خلينا نقول مهامها وصلاحياتها. اللجنة احنا بنتبع مع البلدية، احنا بنوجه يعني بنراسل مؤسسات، منها مؤسسات موجودة في رام الله ومنها مؤسسات موجودة في الداخل الفلسطيني المحتل، وكمان بنتواصل مع جمعيات ولجان في الداخل المحتل، جزء منها كمان يعني هي جزء منهم يهود وعرب. خلينا نقول لجان سلام،
0: جهات قانونية، خلينا نقول
1: نعم
0: لجان أو لجان حقوقية.
1: نعم
0: خلينا
1: نعم.
0: نحكي مثلا أنتوا بتوافقوا كل ما يحدث من اعتداء على بلدة بيت عور
1: 100%. كمان هاي اللجنة احنا هاي بتتابع انه دائما احنا بنحافظ على شغلة انه دائما الناس تكون متواجدة في الارض باستمرار بالنهار وفي الليل. هسا يعني عدت فترة انه كانوا قطعان المستوطنين ينزلوا على الناس، ولدرجة انه اعتادوا. مش هاي الحادثة اللي صارت قبل يومين، هاي مش اول حادثة يعني. انا عشان
0: يعني هاي تكرار لمحاولات
1: اخرى. نعم.
0: من البؤرة الاستيطانية نقول.
1: نعم.
0: القريبة من.
1: نعم.
0: بلد.
1: نعم.
0: بيت عور.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نحكي عن صمود شباب البلد. انت بتدعو لجنتكم، بتدعو اكيد وكل فلسطيني حر بيدعو للتواجد بالارض، ولكن انت كرجل هون في البلد، كشاب في بلدة بيت عور، شو الكلمة اللي ممكن توجهها لشباب بلدك والكرة المجاورة اكيد وعلى كرة مستوى الوطن بشكل عام؟ شو كلمة توجهها لهم للصمود والثبات بالارض وفلاحة الارض والاهتمام فيها امام المطمع طبعا الاسرائيلي؟
1: هو صحيح لا شك أن المطامع الصهيونية هي يعني مطامع بصراحة هي تطمع في كل فلسطين، فلذلك أنا أقول للمزارعين، للشباب، للجميع، لأهل بلدي بيت عور التحته، ابقوا في أراضيكم، ابقوا صامدين. لذلك يعني نحن يعني نتوجه للناس بأن تذهب إلى أراضيها بشكل جماعي وليس فردي، لأنه قطعان المستوطنين لما بيجوا إذا شافوا حدا أو واحد أو اثنين لحالهم بيستطيعوا أن يعني يتمردوا عليهم، بس لما نروح إحنا بشكل جماعي، يعني إحنا هذا في إلنا إشي توعوي من خلال إحنا عندنا مجموعات في البلد،
0: يعني من أجل الأمان والسلامة لشباب البلد إنهم يتواجدوا. أكيد بنهاية بدي أشكرك أخي خميني. نحن طبعا انت قلت لي بالبداية لأول مرة تلفزيون فلسطين بيكون عندكم، وهذا أكيد واجب علينا، ونحن يعني دائما نبحث عن كل هذه الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على قرانا وبلداتنا الفلسطينية، ونحن معكم يد بيد أكيد ودائما معكم عبر شاشة تلفزيون فلسطين. أشكرك أخي خميني، كل احترام لحضرتك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.

0: محمد، انت لك عزبة هون ولا اهلك؟ اكيد لا اخوتك، ما بعرف مين بالضبط، ولكن اذا حبينا نحكي عن خصوصية اقامتكم بارضكم هون واعتداء المستوطنين عليكم، شو اللي صار بالضبط؟
1: والله احنا بالنسبة لنا احنا اجينا هنا على العزبة تبعتنا، احنا هذا المنطقة فيش إلنا غير متنفس إلها، هاي بالنسبة لبيطور تحتها، اجينا بعيد عنك نحط اكل للكلب، ما شفنا اللي هم جايين علينا ثلاث مستوطنين معاهم سلاح ومحهم علب غاز ومحهم هراوي عصي، فدخلوا عنا شو بتساوي هان؟ قلنا لهم شو بنساوي، انت اللي شو بتساوي هان، احنا قاعدين في ارضنا، شو المشكلة تبعتك؟ فاذا صار يشد في الحكي ويتلفظ كلام وسخ زيه، فصار بينه وبينه مشدة حكي، فاعتدى علي ضربني، فكمان رش غاز على شو اسمه، رش غاز على اولاد اخوتي الاثنين، وكانوا يتعاملوا معي بالقتل، يعني اطلقوا النار على راسي، وصارت هذه القصه. وهذا مش اول اعتداء يا اختي، صار اكثر من 20 واحد من البلد نفس الطريقه، يعني كانوا يعتدوا على المراه، يعتدوا على الولد، يعتدوا على الزلمه.
0: يعني هم بس لننوه لشغلي اخي محمد، هم مش في بلده بيت عور، هن على حدود بيتونيا، خلينا نحكي بؤره استيطانيه.
1: نعم صحيح، هم بعيدين اكثر من 8 كيلو او 9 كيلو من المطرح اللي احنا فيه موجودين.
0: خليني بس اوضح، هي لعدد هاي البؤره لعدد قليل من المستوطنين، او خلينا نسميهم عصابات المستوطنين.
1: نعم.
0: وقبل شوي ونحن عم بنسجل الغنم هذا اللي شفناها قبل شوي كان للمستوطنين، لما شافوا شباب البلد، بدي احييكم اكيد كيف كل شباب البلد تضامنوا واجوا، هربوا المستوطنين وبكيت الغنم اللي نحن شايفينها هلا يعني حوالينا.
1: صحيح.
0: عدا عن اطلاق الرصاص قبل قليل على شباب بلدكم.
1: صحيح.
0: طيب العزبه اللي لك قديش في خطوره نقول لمصادرتها او تواجدهم هذا الدائم، يعني شو بدهم بالاخر؟
1: بالاخر بيجوا بحطين بشو اسمه بالزعرنه وبالعربده، وهذا الاشي موجود في كل القرى تقريبا في الضفه الغربيه. واحنا هنا يا عم يعني هم قلت لك سبقت اني بقول لك ان بعيدين 9 كيلو من هان، وهم كمان واحد يعني بجوز 7-8، هايك انت سامع صوت اطلاق اللي قاعدين بطخوا فيه على الشباب، وشباب بتتصدى الين.
0: نعم بس لنوه هم الشباب البلد بيت عور هن هلا عم بيتصدوا لهم، هن ورانا هون بالخلف، وكمان بيطلقوا رصاص بالهواء هيك، يعني ممكن انهم يأذوا اي شاب او اي حدا فينا من الموجود.
1: نعم صحيح.
0: يعني
1: واحنا اختي بنتواجد هان، احنا لا بدنا نكاتل ولا بدنا شيء، احنا بدنا نرفع الظلم عننا ونرفع الاذى عننا، وبدنا نقعد في اراضينا، يعني احنا بدنا نقعد في اراضينا، بدنا نيجي هان على البلد على الجبال هان على اراضينا وعلى العزب على المتنفس تبعنا، نقعد فيها احنا ونسواننا واولادنا، وهذا فيش متنفس ثاني.

صابر، انت ابن بلدة بيت عور، خلينا نقول بيت عور التحت، انت مصاب، وهي الاصابة اللي بايدك من قبل المستوطنين اول امبارح، ولكن

0: قبل ما نحكي عن إصابتك عن اللي حصل معك، حبي اللي صار معنا هلا وما زال الحدث هون بالمكان اللي احنا واقفين فيه، بحب انوه انه المستوطنين حاليا موجودين في المنطقه اللي احنا فيها، وهنالك اصابه لشاب تم نقله الان، اصابه باليد او بالكتف على ما اظن. نتمنى له السلامه. حبي اسمع من حضرتك وانوه لشغله، قديش في تكاتف وتكاثف من شباب البلد بلحظه تجمعتوا كلكم في المكان لما عرفتوا انه في مستوطنين.
1: بالطبع زي ما انت حكيتي، الناس هنا بتتواجد في أرضها زراعية، بقوموا بالزراعة، بقوموا بتكنيب الأشجار، بحرث الأشجار. أرض الموجودين إحنا عليها حاليا تاب على أرض بيت عور، جزء لا يتجزأ من أرض بيت عور الداخلية. الناس قاعدة في أرضها بتشتغل، قاموا المستوطنين بالاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم.
0: كيف بدو، خلينا صابر نوجه
1: لإصابة شخص،
0: خلينا بداية نحكي كيف هن ابتدوا، ونحن عندكم راعي أغنام مستوطن، ومن ثم إجا مستوطنين آخرين تم إطلاق الرصاص عليهم.
1: هناك بؤرة استيطانية تبعد حوالي 10 كيلومتر من الموقع، يقومون رعاة الأغنام برعي أغنامهم داخل العزب لأن فيها زراعة حديثة، فيسفل على المواشي أكلها، فيأتون لمساندتهم ومن إطلاق النار على المزارعين الموجودين.
0: يعني هلا إطلاق النار كان من المستوطنين مش من الجيش؟
1: ليش من الجيش، من المستوطنين.
0: طيب خلينا نحكي هلا عن إصابتك في إيدك، شو اللي صار معكم بالضبط؟
1: أنا لي أرض زراعية مزروعة حديثا، طبعا بزرع فيها مرمية وبسكيها وشي وزعتر، بتوجه أنا يوميا تقريبا على أرضي في هذه المنطقة، وأنا متوجه بالسيارة أنا وولاد عمي اثنين. اعتدوا علينا 5 من المستوطنين، سرقوا مفاتيح السيارة وحطوا الام 16 على كتفي وأطلق النار وضربنا بالام 16 ورشف وجوهنا غاز بدون أي سبب بدون أي شيء. وطبعا هذا الحديث يعني مسجل ومصور. يعني
0: إذا حبينا نحكي عن شباب اللي مثلك ومثل هالشباب، حتى اللي عم بتصاوب حتى اللي عم بتصدى، قديش في مثلهم الكثر في الوطن، على مستوى الوطن عماله بيتم الاعتداء عليهم يوميا بأراضيهم وبنازلهم كمان، شو ممكن توجه رسالة لكل هالشباب؟
1: والإشي أنا بوجه رسالة لكل الشباب إن هذا الأرض من يوم من وجدت إنها أرض فلسطينية، أرض كنعانية من عشرات آلاف السنين، وليس كما يدعون أنها من 3000 سنة أنها ملك لإسرائيل. هذه الأرض أعطيت للكنعانيين من ربنا قبل 10000 سنة، وأنا بناشد جميع طبعا الشباب إن يتواجدوا بأرضهم، لأن الأرض مثل الشرف لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب علينا أن نكون ثابتين فيها حتى الممات.
0: وهالإصابة اللي بإيدك ما ثنتك إنك تيجي مع الهبة مع الشباب؟
1: طبعاً لا، مش ما في إشي بتنينا، لأن هذا الأرض أرضنا وأرض أجدادنا لازم نحافظ عليها حتى الممات. يعني إحنا ورثناها من أجدادنا ورحين نسلمها لأبنائنا، وجيل بعد جيل بتناقل هذا الحدث.

0: بدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خدي الروح معاك، خدي حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب واعينا وعلى كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وجراتنا راحت وكل مكان بنروحه، ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا ربي.

أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة من تلفزيون فلسطين. نبدأ بأبرز العناوين. 5 شهداء ومصابون بقصف مركبة وخيام النازحين في قطاع غزة. الموساد الإسرائيلي يتولى تنفيذ خطة تهجير أهالي غزة ودعوات إسرائيلية للإسراع في تطبيقها. جيش الاحتلال والمستوطنون يغلقون مسجدا في الخليل ويجرفون أراضي شمال القدس تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بعد زلزالين أوقعا أكثر من 900 قتيل. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين إثر غارة جوية استهدفت مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما استشهد الشاب عدي يونس إثر قصف مسيرة لمنطقة الرباط في بيت لاهية شمال قطاع غزة، كما استشهد آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في القصف الذي استهدف محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. هذا وارتقى مواطن وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مركبة قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب شاب برصاص قناصة الاحتلال غرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة على المناطق الشرقية من خان يونس مع قصف مدفعي. جدد السيد الرئيس محمود عباس التأكيد على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيل والذهاب إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدا ترحيب فلسطين بضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، حيث جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيد الرئيس محمود عباس ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليتس، تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك استعراض آخر المستجدات في فلسطين. وأكد السيد الرئيس على ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين وجميع الأعمال الأحادية وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وجدد سيادته على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية، مؤكدا على مسيرة العمل الديمقراطي التي بدأت بانتخابات الهيئات المحلية والشبيبة ومؤتمر فتح والذهاب في 2022 للانتخابات التشريعية البرلمانية وعقد المجلس الوطني وعقد الانتخابات الرئاسية في العام القادم. من جانبه أكد